0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحط وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفر ناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماة بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تذهب، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون ويخون بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة ويضلون كثيرين، ويعم الشر فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين، متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعند مجيء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا برا برا برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا برا برا برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلة
1: مستهلة؟ طيب برا برا
3: برا الويف؟
2: لا دي ظابطة.
3: خطيرين
2: دي ظابطة،
3: دي حتكون ظابطة
2: على فكرة، حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالية.
3: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
2: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
3: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
2: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
3: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي، اتحرك ما تجيف.
2: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
3: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
2: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
3: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
2: وبنقولها تاني
3: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، خرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة، فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ، I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صدق يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال، يعني إحنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة، منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لنا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته، ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبل بيكون مرات أقل شيء بالجد، لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
4: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: حاجة بتأثر
4: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما سهل أصلا. كلمة move on دي معناتها أنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة، بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لي احنا كلنا، ممكن الحرب يعني دي من ضمن حياتها ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني، وفي حيات تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب،
4: أيوة طبعا،
0: حتى ولو كان يعني صاحب يعني حتى ولو ما زول من العيلة. إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب, تكون في مكان أول مرة تكون فيه,
5: أيوة.
0: خسارة زول في علاقاتك إذا صحب, ما بقصد موت, بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك, أو أنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
5: كمان يعني من الحاجة أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه, يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بيأثر معي ممكن يكون بيأثر على أخوي الثاني أو أختي أو الناس اللي معي, لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا, الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا, كل واحد فينا تأثر, لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة. يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معي في موضوع معين مثلا, يعني أيوه طبعا خسرتني حاجات كتير شديد, لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي, وواحدة تانية معي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها, لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي, هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني إحنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة, لكن ما بيعني إنه كلنا هسي عادي إحنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح أو يعني الكسرة, ما كلنا بنكون نفس المستوى, لو أنا فهمتك صح يعني. يعني بياخد أي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد, وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده, وممكن نكون بنعرف حياتي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
4: وكمان في حاجة يعني حسب كنت بفكر فيها إنه الموف اون سبيشال لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب, يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك يعني, او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك, ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده انك انت تكون مركت من بيتك, يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياة صعبة, حياة صعبة شديدة يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول إنه تطلع يعني تعمل move on من الحاجة دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حسب تحضرنا وتسمع في move on وفي حرب وبلد كمان, كيف تتكلم في حياة زي كده يعني مستحيل. ويعني على هذا الأساس ممكن تكون حياة كثيرة كمان, يعني ممكن حتى في علاقاتك, يعني أنت مثلا ممكن يكون زول شايف إنه مراقب حياتك انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده, اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد, وتكون بعد كذا يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع, كيف انت بتعمل حياه زي كذا؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي, او زي كانه دي خيانه لانت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد, يعني ما ينفع انك كده تكون بتتخطاه او زي كانه انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه, ممكن بلا يعني بلا حياه كثيره شديد. فيعني دارين نتكلم في الحته دي يا دلال, انت في رايك يعني كيف انا ممكن اكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس, يعني انا بتكلم عن نفسي انه انا كيف اكون بوضح لنفسي, لانه دي فكره حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا او بتتعامل معي. فكيف انا اكون بوضح لنفسي انه انا كون ان اكون بعمل موف اون ده ما معناه انه انا يعني بنسى الحاجه زي كانه بتخطاها, زي كانه هي ما كانت حاجه في حياتي او زي كانه هي ما حاجه ذات اهميه يعني في حياتي, فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة, إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال, إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد, أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك, أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك, انت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي, بتلاقي نفسك انت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
5: ايوه فعلا,
0: لانه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده انا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة, انا برضو المفروض اتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس انه زي انك يعني كوبي بيست كده. من الأهل الحاجة دي تخطط فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة. الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير، هتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني. ما أظن يعني ما ما ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسا حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها، ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
4: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
5: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحاجات كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إني أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كتيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساساً لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساساً ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد، بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني.
4: غير الانفايرمنت بتاعه.
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
5: حقيقي
0: في الرحم. فهو مرة هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم.

0: المهم ما بتكون قاعدة ما بتكون راقدة في مكان واحد.
1: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن فعايز أطلع من الحتة دي أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إن أفضل حزين يعني. ف you find yourself
2: حقيقي في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي. فأنا ما حعرف أعمل شنو وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه جامعتي تكسرت منو داك حصل له شنو فقدت ناس طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني يعني فعلا عيشنا كلنا لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد وفعلا أنا واحدة برضو من الناس كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار يعني أنا حعمل شنو حياتي انتهت خلاص أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش وفي استسلام حصل يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيو يعني وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا
1: حيكون
2: لقدام أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده مات له زول زول قريب منه وما بكى في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عفليك شنو لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قبل سنة فعلا مثلا الزول ده مات فعلا أنا ما قادر أصدق الحياة دي أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لأنه كتم على نفسه يعني فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني أنه أكيد في موقف صعب خلاص انا ما كعب اني اكون غرقان فيه وما كعب اني اكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري ابكي وازعل واحبس نفسي واعمل داير عامله لكن في خطوه اللي هي احنا نتكلم فيها هسي اكبر ودايره قرار ودايره مجهود ودايره معافره اللي هي الموف اون دي فحقيقي يعني الموازنه دي مهمه شديد
1: وكمان يعني كنت افكر في انه بجد كيف الموف اون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد يعني ما حابة نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر هي الحياة ما حتقف وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة وحيالك أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما لسه أصدقى حياة ماشية ومستمرة وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي فالموف اون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا وكمان في حاجة ضرورة شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها إنه الموف اون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحريق يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون يعني مثلا زي الفشل يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده أنا دنيتي باظت يعني أنا
2: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني أنا زول فاشل
1: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني أنا هتصرف كيف أنا يا أخواني يعني الناس دير قالوا دايرين مثلا أقل حياة فنفترض إيه مهم فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعامل شنو خلاص أنا كده دنيتي انتهت يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت فالأسف الشديد إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خدتين إنه ده ولاء زي ما أنت قلت الولاء الخفي ممكن نكون خدتين إنه يتعلق أو يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي تربطنا بها

0: يعني احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل. هو واحد اثنين ثلاثة كده خلاص دي هي كده, ما في طريقة انه هي تكون بطريقة غير الواحد اثنين ثلاثة دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب, والمشاعر تجاه الموفون
1: اصعب بكتير
0: بكتير شديد, وسبشالي انه يعني الموفون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجة دي انه الموفون ما ينفع ما يكون خطوات. هو ستبس
1: ما دفع واحدة خالص,
0: ما دفع واحدة لأنه صعب إنه يكون دفع واحدة. في النهاية إحنا بشر, في النهاية إحنا بنتعلق, في النهاية إحنا بنحب, في النهاية إحنا بنرتبط بحاجات كثيرة. الموضوع صعب, إحنا في النهاية بشر, فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثيرة بنكون عاوزين يكون الموضوع كده
1: بس
0: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باسطه يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله, لكن لازم تكون بتحصل لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف, دي هي البوينت التحدي يعني الأكبر.
2: طيب يعني أنا غايته بالكلام ده حسيت إنه الموف اون ده مكلف شديد, بيكلف حياة كثيرة شديد. يعني ممكن يكلفني إني مثلا أقول خلاص كفاية يعني مشاعري أنا أدتك حقك خلاص, لكن هسه أنا خلاص ما عايز أبكي, ما عايز الدردق, ما عايز يعني خلاص أنا عايز أكون زول بفكر بصورة جادة أنا عايز أعمل شنو الستيب الجاية. فما حيكون بالنسبة لي القرار ده حاجة سهلة, ما حيكون بالنسبة لي إنه أغير الموضوع أو أغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة بس, هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
1: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة, انت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لقينه الفايب جامدة وانا مبسوط وشنو, بعد شوية بتحس روحك يا خان خلاص داري مشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم. المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه, او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها, ما عايز اكون حزين. كل مشاعر عندها مكانها, عندها زمنها, عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
2: بالضبط.
1: فما اظن انه كويس انت تفضل في حاجة واجعك. طيب اذا انا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده, اذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان, انت حتجري ورا الثعبان تقول له انت ليه لدغتني ولا انا عملت لك شنو, انا شايفك ماشي في الغابة وانا ماشي وانا ماشي في اتجاه انت جاي
0: انا بجري عموما
1: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت, طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى. حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا, حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
2: تلحق الموقف يعني.
1: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه, طيب لكن في نفس الوقت you start to do something. لانه انت لو في خسارة الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكرة عملوا لها copy paste بجاي, اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيرة كويسة
2: قيمة.
1: يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسة تمام, انا ما عارفة هل ممكن انا القى فرصة تانية اقرا في جامعة تانية, طيب اغير مجالي, لقيت جامعة هنا كويسة, لقيت scholarship, لقيت انا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندو في حظي. يا اختي طيب انا جامعه لسه وقفت انا اعمل شنو, وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
2: واكون فوتت فرصه يعني
1: فوتت حاجات كثيره
2: يعني ستيب جايه بتنفعني في المستقبل, اذا كانت دراسه ممكن كان اكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني.
1: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كذا أروي كذا. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصة شنو أروي أول حاجة كده نهدى ونشوف الدنيا فيها
2: شو. جاتني إجازة كده
1: جاتني إجازة يلا
2: إجبارية
1: إجبارية وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كتير في موضوع الجامعة لأنه أصلاً كنت شنو مستنى أي فرصة شنو أنفض الجامعة دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كتير. لقيت دفعتي بتمتحن لقيت نفسي أنا عيانة ولقيت الموضوع ده في ولاية تانية وصعب إني أوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
2: ايوه
1: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص ان تو جراديويت. فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيابي بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجة دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
0: غير ما استعجلت نفسك
1: خالص
0: أهم حاجة. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقة دي معني حلقة يعني مليانة بحاجات كثيرة
2: عندنا لعبة يعني
0: كلام
2: صح اللعبة يا مدرين
0: في لعبة مهمة شديد شيل بتاع قدام دي ورقتين هنا يا
2: عشر عندي واحدة
0: تفضل يا أستاذة
1: أو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقة تعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفة
2: اللعب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الأسئلة قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجة كده تطلعكم من المود اسمها بر المود فيا دلال كده اقري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
1: طيب ده مثل كان عندك دبارة وشطارة سوي ليك توارة
0: اوكي
2: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني
0: انت فهمتي الحاصل شنو
1: يس
0: ايوه
2: انا كويس
1: امسال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
2: اصلا
0: انا صراحه
1: طيب دبارة جايه من التدبير
0: الدبارة
1: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
2: مدبر مجهز
1: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول You do your best at this thing. شطارة عايزين لها
2: لا لا دي عايزين
1: شطارة
2: أنا عارفة دونا لا درسونا هذي
1: طيب توارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
0: انت زوج مطبخ طبعا
1: أكيد
0: لا لا يعني
1: نتفاخر
0: نسمع نحيق من هنا يا دلال
2: أها يعني كده أكون على بعضه يعني
1: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجينة اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجينة مفروض
2: تشرفنا
1: وأنا حسيت ذاتها تشرفت بكم الكسرة وبتسلم عليكم من منبرة فالفكرة من المثل إنه لازم أنت تدبر لو أنت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك
2: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
0: لا شغل عارف صراحه
1: يعني لازم
0: شغل تكون... عارف صفق الناس الاعداد يا جماعه
2: انا حصفق عشان ده صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كبير حقيقي
1: قدامك
0: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
2: فهمت
0: انت فهمتيها ها
2: لكن من دارك
0: لا لا دارك
2: كده يجري بحظك
0: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله وهي سلة سلة
2: سلة سلة يعني قصدها تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني ببراحة والقومة
0: القومة يا الله يا الله يعني الموضوع إن المهل يعني فيها المهلة
2: أيوة
0: الموضوع على المهلة
2: علاقة
0: ما له علاقة بالمهلة
1: ما شاء الله
0: خلاص يا جماعة الناس كذا في الكومنت الناس فيه ما تشروا من من المقولة دي.
2: طبعا ما في لك الأمي كتير كده لكن غايتوا كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربعة حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طبعا يعني عارفة أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف. الراكوبة في الخريف. النسيب الخفيف. أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا لا؟
0: حنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. أول جملة شنو
1: عشان كده؟ أول جملة
2: نوم الزيف. نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده.
1: ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم
0: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في صالون نايم في الصالون كده كنت عامل نفسك نايم.
1: لا لا لا
0: ممكن. طيب الركوبه في الخريف ليه خاف من الركوبه في الخريف؟
1: لانها بتقع في الخريف. لا هذا بتقع قل هواء.
0: اوكي في اربع حاجات تخاف منها ثاني.
2: النسيب الخفيف.
3: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد، فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكن أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجهم من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة لكنهم لم يحافظوا عليها، بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يقذفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفق عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو القادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان. من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولادي الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بصيغة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم وشاهدت آلام المسيح ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين بل عن رضا، ولا لطمع في الربح بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا، إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه. فقاوموه الثابتين في الإيمان، واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح، وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان راح أبو العاهرة لم تهلك مع الكفرة، لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جد

كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل، وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو قتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة زانية. ألا تعرفون أن محبة هذه الدنيا هي عداوة لله؟ نعم، من يحب هذه الدنيا هو عدو لله. هل تظنون أن كلام الكتاب هو بلا معنى عندما يقول إن الروح الذي وضعه الله فينا يغار علينا؟ لكن الله يعطينا نعمة أكثر، لذلك يقول الكتاب:
2: يغفو الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن أخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منكم، اغتربوا إلى الله فيغترب إليكم. نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين. احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم. تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها. وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح. مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القدي ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك. لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لنا حسي. بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام، المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لنا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي، أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذنا يماني، وأهلا بكم مستمعين الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا الحلوة والسمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس فيها شنو. ومثلنا الحس حابين نشوفه هو الحسنة في المنعول زي الشر في القندول. يعني شنو المثل ده يا أستاذ يماني؟
1: طيب، مثلنا السوداني زي ما أنت قلته بيقول الحسنة في المنعول زي الشر في القندول، وكلمة المنعول دي مقصود بها الملعون في اللغة العربية، وبالدارجة بتاعتنا السودانية بنقول الزول المنعول. فكلمة الحسنة معروفة اللي هو الخير اللي انت بتصنعه، فبيقول لما تعمل خير في شخص هو ما يستحقه أو منعول زي ما يقول المثل، ده بيشبه الشر في القندول، والقندول هو قندول العيش. كل الناس المزارعين بيعرفوا الكلام ده كويس، حتى الناس اللي ما مزارعين بيعرفوا قندول العيش، بيشوفوا القندول. فالمقصود بالشرف القندول في أكتر من رواية لشرح المثل ده، وكل مرة احنا بنحاول دائما نفتش وين الروايات او الاسباب بتاعت الامثال دي، وكمان بنعتذر للمستمعين لو مرات اخطأنا، لكن احنا بنحاول بكل امانة نجتهد ونفتش المعنى بتاع المثل ده في الدارجية او في العامية السودانية بتاعتنا. فبيقولوا الشرف القندول هو وحدين قالوا هو الشرارة لما تطير كده وتجي تلمس القندول تحرقه وبسرعة شديدة يقوم يشتعل وينتهي. فقال الحسن لما تعمله في زول منعول يعني كأنه ما شعر بها ولا حس بها، وبيرده بإساءة زي الشرارة لما تجي في القندول وتحرقه وتنتهي منه في لحظة. والمعنى الثاني لكلمة الشرى مقصود بها أنه النوار اللي بيكسو القندول أو بيغطيه من برة قبل ما ينضج. والحتة دي بيقول انه لما القندول بينجد بتبتدي تتطاير وتتلصق بجلد الانسان، لما تتلصق بجلد الانسان تكون تسبب اكولة وحكة في الجلد. فبيضرب المثل ده بيقولوا انه لما تعمل حسنة في زول ما يستحق او منعول زي الشرى اللي بيجي يتلصق عليك ويسبب لك الم ويسبب لك حكة ويسبب لك تعب. يعني ببساطة الناس لما قالت المثل ده بيقصد انه يعني ما تعمل حسنة في زول منعول، لانه لما تعمل له حسنة بيكون زي الشرى الموجود في القندول. ده الشرح بتاع المثل.
0: فعلا الحسنة في المنعول زي الشرى في القندول. ربنا يساعدنا انه فعلا نعمل الحسنة في المكان المناسب بتاعه، وان احنا كمان لو عملنا الحسنة نرد بالشيء الكويس. خلونا نمشي فاصل موسيقى صغير ونرجع عليكم تاني.

0: كويس يا استاذ يماني، حابين نعرف راي الكتاب المقدس شنو في المسألة ده، هل هو بأيد الفكرة او هو ضده؟
1: الكتاب المقدس اكيد بيعلمنا دايما ان احنا نفعل الخير للجميع. المثل بيقول انه في معناه انه الخير نفعله للناس اللي يستحقوه، والمنعول هو الزول اللي ما بيستحق الحاجة السمحة ما نعمل له خير. ده المثل يعلم كده. كتاب مقدس بيعلم عكس كده تماما. لما نجي نقرأ في الكتاب المقدس في الإنجيل ونقرأ الحتة اللي احنا بنسميها الموعظ على الجبل، اللي هو لما وقف الرب يسوع المسيح بيبتدى يعلم التلاميذ، الكلام ده نلقاه في إنجيل متى من صح 5 لصح 7، وبنلقاه في إنجيل لوغا بالتحديد لما نمشي نجيل لغة صح 6 عدد 35، بنلقى المسيح بيقول كلام حلو خالص خالص. بيقول الكلام دي، بيقول كده: بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون أجركم عظيما وتكونوا بين العلية، فإنه منعم على غير الشاكرين والأشرار. فإذا الرب يسوع المسيح بيعلمنا أن احنا نحب الكل، وخاصة لو في ناس هم بنسميهم أعداء بالنسبة لنا، زي ما يقول الكتاب الشخص المنعول اللي ما بيستاهل، حتى ديل بيقول الرب يسوع المسيح أن احنا إيه نحبهم، ما نحبهم وبس، لكن شنو نحسن لهم، يعني نعمل لهم حاجات كويسة وحاجات حسنة. المثل بيقول إنك ما تعمل خير في المنعول، الرب يسوع المسيح بيقول شنو: أحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا، يعني حتى أعدائنا نقدم لهم ونحسن لهم ونصنع معاهم خير. وبيختم الآية دي بيقول لنا إنه الله بينعم، يعني خيرات الله الكثيرة ربنا بيكبها بيصبها بينعم بها على كل البشر، على الناس الشاكرين وعلى الناس الأشرار. وكلنا نعرف إنه الناس عموما في ناس بيحفظوا الجميل، يعني لما تعمل له حاجة بيجي وبيتذكره وبيقول لك شكرا. من خلال المثل بنتعلم إنه الزول المنعول ديا حتى لا بيقول شكرا ولا بيتذكر لك الحسنة اللي انت قدمتها له. في الآية دي بيقول لنا الكتاب المقدس انه الله بينعم على الناس الشاكرين اللي بيقدموا شكر كل مرة: يا ربنا شكرا لأجل الخير ده، يا ربنا شكرا لأنك شفتني من المرض، يا ربنا شكرا لأنك انت وسعت لي في أبواب الرزق. حتى الناس الأشرار بيقول الكتاب المقدس برضو الله ايه بينعم عليهم. فبيعلمنا الكتاب انه احنا اذا نحب الكل ونصنع الخير للكل. في رسالة روميا بيتكلم بولس الرسول للكنيسة في روميا، والكلام لينا كلنا، روميا 12:20 بيقول لهم: فإن جاع عدوك فأطعمه، عدوك لو بيجي جعان أمشي أكله، ما تقول لا ده عدوي ما بديه، وإن عطش فأسقه، يعني حتى لو بيجي عطشان أمشي قدم له كأس ماء أديه ويشرب، لأنك إن فعلت هذا تجمع جمر نار على رأسه. بيقول الكتاب باختصار شديد لو أنت عدو بيقى جعان أو بيقى عطشان أمشي أسقيه شربه أديه ياكل، لو أنت عملت كده كأنك جمعت جمر من النار ووضعته على رأسه، يعني الأمر بيكون يمكن صعب أو قاسي عليه وبيخليه يحس ويدرك ويعرف أنك أنت فعلا بتحبه. إذن كتاب المقدس أكيد هو ما بيتفق مع المثل اللي بيقول الحسن في المنعول زي الشرف الجندول، لكن كتاب المقدس يشجعنا ويشجع كل واحد فينا إننا نصنع الخير لكل الناس، للناس حتى اللي بنحس أن إحنا هم ما يستحقوا الخير برضو نعمل لهم خير، للناس اللي هم بيعادونا وبيحاربونا وبيضايقونا في الحياة برضو نمشي نصنع لهم خير، لو جاعوا نطعمهم، لو عطشوا نسقيهم، وأبدا ما نقصر في حقهم.
0: شكرا كثير جدا أستاذ يماني، وفعلا رأي واضح جدا جدا إنه أن إحنا نعمل الخير حتى لو كان بنحس انه الناس الدارين نعمل لهم خير ما بيستاهلوا. خلونا حسي نسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ويا مرحب بكم مستمعينا العزاز علينا، ويا هلا ومرحب بك أستاذ يماني. نرجع مرة تانية للمثل بتاعنا. قبل الترنيمة اتكلمنا عن مثلنا الحسنة في الملعون زي الشر في القندول، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو. هل عندك نصيحة ممكن تقدمها للناس اللي بيستمعوا لنا حسي؟
1: النصيحة اللي أنا بحب أقولها إنه بتذكر كتير مواقف مرات بتحصل، بيقوم واحد يكون عمل له حاجة لزول وبعد ذاك الزول يكون رداها بالعكس أو ما حافظ الجميل، فيقوم الزول بيتضايق يقول آي ما الحسنة في المنعول زي الشرف القندول، يعني أنا بيستاهل، أنا عملت له كده أنا بيستاهل، مفروض أنا ما كنت أعمل له حاجة كويسة. ونصحتي يا جماعة الكلام ده ما صح، الكلام ده ما يخلينا نكسل أو ما يخلينا نحن نبطل نعمل الخير للكل. أنا أنصح نفسي وأشجع نفسي وأشجعكم وأنصح كل واحد بيسمعنا أن إحنا أبدا ما نتوقف عن فعل الخير، خلينا نصنع الخير لكل الناس. إحنا بنحترم كتير أمثال أهلنا وعارفين المواقف والأسباب اللي هم ضربوه بها المثل دي، لكن في المثل ده أنا متأكد هم ما بيشجعوا الناس إنه ما يصنعوا الخير للمنعول زي ما قالوا، لكن بس دارين يوضحوا إنه مرات في ناس آي ردي فعلا للخير إنه يكون إيه بالعكس أو يكون شر، لكن ده يشجعنا كمان أن إحنا نصنع الخير باستمرار وما نتوقف أبدا.
0: شكرا كثير لك أستاذ يماني، فعلا استمتعنا معك في الحلقة بتاعتنا اليوم ده في مسلنا بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. قبل ما نختم حلقتنا يا ريت خلونا نصلي مع بعض.
1: يا ربنا وإلهنا يسوع المسيح، صلاتنا هي زي ما أنت علمتنا، بل أحبوا أعدائكم وأحسنوا وأغرضوا وأنتم لا ترجون شيئا. علمنا يا رب إننا فعلا نحب الجميع، وبالأكثر يا رب إن احنا نحب الناس اللي يسيئوا إلينا. علمنا يا رب أكثر أن احنا نغرض ونقدم لكل الناس من غير ما ننتظر إنه يرجعوا علينا. صلاتنا يا رب إننا فعلا نعلم بعضنا بعضا ونشجع بعضنا بعضا أننا لا نتوقف عن عمل الخير، بل نصنع خيرا في كل حين. نصلي ونطلب يا سيدنا الرب في اسم الرب يسوع المسيح، آمين
0: آمين. وكده دي نهاية حلقتنا، وبنقول لكم مع السلامة.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير لكل الناس اللي بتحضرنا وكل الناس اللي بتسمعنا، شكرا لكم كثير يا جماعة للحضور الجميل واللذيذ ده، يعني العدد جميل جدا، فشكرا لكل الناس اللي دخلت معانا من البداية كده طوالي. ويا جماعة صراحة مشتاقين شديد. أنا ما عارفة ليه كم صراحة ما طلعت، بس أنا ليه زمن كويس كده ما طلعت، فصراحة مشتاقة لكم جدا. والليلة حلقتنا لذيذة وحلوة وجميلة، لكن طبعا في البداية أحب أقول صباح الخير لترنيم. صباح الخير يا ترنيم.
2: صباح النور يا أنجي، وصباح الخير لكل زول بيسمعنا في الصباح ده يا جماعة. يعني حقيقي سعيدين بكم جدا، وسعيدين أن أنتوا بتحضرونا في كل مرة إحنا بنطلع وبنتونس، وحضوركم فعلا حضور أنيق زي ما بيقولوا. حقيقي شكرا كتير. في الأول حابة يعني أقول لكم يعني تشجعوا أنه تكتبوا وتشاركونا ب الصباح بتاعكم كيف عامل. احنا هنشارككم زي ما احنا متعودين الونسة اللذيذة في البداية، ربع ساعة كده نتونس مع بعض، نحكي الأخبار والمستجدات، وكمان تكتبوا لنا يعني صباحكم كيف، أسبوعكم كان كيف عموما، عملتوا شنو في الأيام الفاتت، وشنو كانت التحديات اللي واجهتكم، وصحتكم وكل الحياة الخاصة معاكم. فخلينا أسألك يا إنجي، أسبوعك كان كيف الأسبوع الفات؟
1: الأسبوع الفات أنا حسن سناسي عموما الأسبوع الفات فحصل شو صح الأسبوع الفات؟ كويس تقريبا،
2: ما دام أنت ما متذكرة حاجة،
1: ما متذكرة،
2: كان
1: عادي
2: طبيعي
1: عادي أي تقريبا، ما متذكرة صراحة، لكن كان كويس يعني كويس. كان الأسبوع لا تذكرته، لا ما كان كويس لا الأسبوع الفات كان ضاغط، كان ضاغط شديد، عشان يعني فجأة كده ناس الجامعة فجأة عملوا حياة يعني فاهمة، يعني أنا ما فاهمة ده شنو، بس فجأة كده ردمونا حيات. والمهم وناسنا دكاترتنا صعبين شوية، فعادة في المحاضرة لازم تسمع لك كلام ما بيطمنك عموما يعني ما بيطمنك، او كلام غياظ يعني انت بتتغاظ يعني حتزعل، فكلام حيكون بزعل او حيكون ما بيطمن او كذا
2: بيحبطك.
1: اي بالضبط كذا
2: بيطفيك،
1: بيطفيني اسف شديد اسف شديد. فبس لكن يعني في العموم لا عادي يعني كان اسبوع كويس، و يعني مرايق يعتبر، زول قاعد في البيت شويه حبة حلوين يعني.
2: ايوه
1: فبس يعني
2: حاجه كويسه.
1: انت اسبوعك كيف؟
2: صراحه اسبوعي كان كويس، ما فيه حاجه صعبه شديد، كان لذيذ. كان عندي بعض الاجراءات اللي بعملها في الاسبوع الفات، كان شويه ممكن اقول عليه وكان اليوم المميز شويه على فكره، لكن كان يوم حلو برضو. يعني ما كان بالرغم من انه طبعا جماعه انتوا عارفين يعني تكون عندك اجراء قدرت تعامل شويه بتتعب، عينك بتمرق شويه كده، ما في حاجه بالساهل للاسف.
1: صح.
2: فبس لكن يعني كانت ايام كويسه. كان في ايام للاسف الواحد بيكون شغال فيها لحد الساعه 9 بالليل، ما عارفة تاني في شو صراحة، لكن يا جماعة يعني عايشين الحمد لله نشكر ربنا. صباح اليوم برضو حلو جميل رايق وكذا، يعني بشجعكم يا شباب تعملوا لنا زي ما احنا بنطلب منكم، طلب بسيط جدا جدا جدا يا جماعة، ما فيه أي تكلفة، إنه انتوا تشاركوا اللايف ده مع أصدقائكم،
1: أصدقائكم وأحبابكم اللغة العربية اللغة العربية بعد شوية هتصبح في صوت بيكتب لنا باللغة العربية ما حنعرف نقراها كويس
3: لكن يعني مكتوب تقريبا يعني
1: في لغة عربية
3: في لغة وليد كاتب لنا اللغة العربية شيء تقريبا
1: يا سلام
3: نقرأ الحب والمحبة لكل من يوجد شفت يوجدي في قلبه حب صباح الإخلاص لمن يعرف معنى الاكتفاء صباح الوفاء لمن يعرف معنى الاحتواء
1: يا سلام.
3: صباح الخير لمن يعرف قيمة العطاء صباح الورد لمن يلبي له القلب
1: النداء
3: صباح الاطمئنان لمن يعرف معنى الأمان صباح الخير لملكات وملوك الزوج والورد والحرف يا سلام صباحه هنا من قلبي أنا يا سلام يا وليد يا أخي صراحة يعني كلام حلو كده من الصباح جميل ولذيذ جدا صباح الخير عليك ونتمنى لك كمان يوم جميل ونتمنى إنه الحلقة دي تكون كمان حلقة لذيذة وجميلة لكن طبعا يا وليد ومارسيل وهبة كاتبوا لنا الحلوين الجميلين عاوزين أي زول يشاركنا صباحه كان كيف وغير كده الأسبوع اللي فات عموما كان عامل كيف واحنا لنا زمن ما طلعنا سوانا وترنيم فشنوم فيعني برضو شاركونا أخباركم وأحوالكم لأنه أخباركم إحنا اثنين مع بعض ما عارفين لكن ممكن أي زول بصورة مختلفة عارفة بس شاركونا أخباركم وأسبوعكم كان عامل كيف وطمنونا عليكم عموما لو في زول يعني عشان الناس برضو قاعدين يعرسوا يعني فلو في زول حي يعرس يقول لنا يا جماعة عشان نبارك له كان في زول مثلا يتخرج يقول لنا كان في زول مثلا اشتغل شغل جديد يورينا كان في زول قاعد في البيت عاطل حس حاليا يقول لنا
1: كان في زول عيد ميلاده
3: كان في زول عيد ميلاده مثلا يقول لنا كان في زول مسافر أي حاجة مهم أي حاجة شاركونا بيها وورونا أخباركم شنو الحاصل معاكم يعني
1: كمان في حاجة حلوة يا شباب في بعض من المتابعين بيعملوها حلوة شديد إنه بينادوا أصحابهم يحضروا معانا اللايف فممكن مثلا الناس الحاليا تقريبا عددكم 37 فأنا بشجعكم إنه يا جماعة تعملوا منشن لأصحابكم ليه لأنه الونسة بتبقى أحلى لما يكون في عدد كبير ده بيقول رأيه ده بيقول رأيه ده بيقول سؤال ده بيقول الإجابة يعني شنو الونسة بتبقى ألذ وأحلى وأطعم وإحنا أصلا كده كده كلنا أسرة مع بعض فعايزين أسرة دي تكبر الطلبة الثانية يا جماعة يعني ما مشكلة يا جماعة إحنا هنقول لكم طلبات بسيطة جدا جدا إنه الجديد فيكم أول مرة يحضر يقول لنا يا جماعة اسمي كده وأنا أول مرة أحضر معاكم ليه؟ عشان إحنا نتعرف عليه ونعرف الاسم ونعرف يتعرف علينا كيف من خلال شنو كده فطبعا دي كده بس شنو طلباتنا بسيطة جدا جدا وبعد شوية كده يعني شنو هخش في الموضوع
3: عادي ممكن عادي تلقوا في طلب تاني جاي بطريق عادي جدا
1: اي ما إحنا أسرة مع بعض
3: بالضبط كده
1: في مارسيل
3: ايوه
1: مارسيلا بتقول لنا صباح الخير للجميلات شكرا كثير يا جميله ومبسوطين بك جدا في الصباح ده نتمنى انه يا مارسيلا كمان تكتبي لنا عن اسبوعك كان كيف وتحكي لنا وتونسي معانا كده بكل رياحيه وحنكون اكيد بنقرا تعليقك هبه اختنا الغاليه شديد بتقول لنا صباح الخير جميلات راديو سمر واميراتي صدقيني يا هبه يا اخي شكرا للتصبيحه الجميله المميزه وسعيدين بك جدا دائما بتنورينا صراحة بتعليقاتك المشجعة جدا للراديو ولينا إحنا شخصيا ونتمنى إنك أنت يعني تكملي معانا الحلقة لأن أنا متأكد إن أنت عندك أفكار كثيرة جدا ممكن تشاركينا بها كمان أخونا حسن ميكائيل بيقول صباح الخير يا حلوين كيف حالكم إن شاء الله كويسين أخباركم شنو إن شاء الله كويسين كل سنة وإنتوا طيبين وصحة وسلامة تعود أيام يحقق الأماني يا رب شكرا كثير يا حسن كمان أكيد حنكون الفترات الجاية دي في كثير من أخوانا وأخواتنا حيكونوا بيعيدوا العيد عيد الأضحى فبنهنيكم برضو لو في شخص بيعيد ولأنه أنت حسن عيدت غايته فدي حاجة حلوة منك بنشكرك عليها شديد وإحنا كويسين يعني إحنا أحوالنا طيبة زي ما سمعت يعني كان في شوية ضغطة من الجامعة وضغطة من بعض الحاجات الأخرى لكن الدنيا ماشية يعني في كمان أخوتنا نيان يوك بتقول لنا صباح الخير يا جميلات منورين ربنا يديكم العافية والصحة آمين يا نيان يوك مبسوطين بك جدا وربنا يديك كمان الصحة والعافية وتكون حلقة الليلة مميزة بالنسبة لك وبتشجعي كمان تنادي الأهل والأصحاب والجيران وكلهم يكونوا بيحضروا معاك الحلقة دي يعني
2: في كمان صلاح الدين بيقول صباح الخيرات راديو سمر، صباح النور يا صلاح، إن شاء الله طيب، إن شاء الله كل الأمور ماشي معك كويس، ونتمنى أنك أنت تكون معانا لحد نهاية الحلقة. يعني أبو أنفال بيقول صباح الورد والياسمين مع الناس الحلوين. يا أبو أنفال صباح النور عليك، أنا ما أعرف إذا أنت أول مرة تحضر معانا ولا لا، أو أول مرة تعلق، لكن يعني لو أنت أول مرة يعني قول لنا إنه دي أول مرة أو ما قاعد أجي طوالي، يعني لأنه اسمك بالنسبة لي شوية مميز. يعني نيانيوك بتقول كل سنة وانتم طيبين، إن شاء الله ربنا يحقق أمانيكم. شكرا يا نيانيوك، مبسوطين بك شديد. شكرا كمان للأمنيات الطيبة. أخونا بشوي بيقول صباح الخير، صلوا وأطلبوا من ربنا يرسل سلام على الأرض. سلام على الأرض، آمين يا بشوي. دي حقيقي صلاتنا إنه ربنا يملأ قلوب كل واحد بسلامه، حتى لو إحنا ما شايفين السلام زي ما إحنا متعودين في بلادنا في شعوبنا وكده، بس نكون فعلا عايشينه من جوا، لأنه ده هو الأهم يعني. فشكرا كثير يا بشوي لأنك أنت ذكرتنا بالحاجة دي، نحب جدا إنه نكون فعلا بنصلي من أجل السلام. يعني في بدر،
3: أوكي بدر محمد بيقول صباح النور والسرور، كيف صباحكم؟ بكل خير وسعادة، طولنا منكم يا ترنيم وتسنيم. أوكي
2: يا زول كويس تسنيم دي جديدة
3: دي جديدة شديد. طيب دي ترنيم وأنا أنجي، فلكن شكرا كثير يعني، تسنيم حلو برضو. ربنا يحفظكم ويديكم العمر الطويل إن شاء الله. شكرا كثير يا بدر محمد، مبسوط بك جدا، وشكرا لمشاركتك وتفاعلك الطيب. كمان كمل معانا الحلقة لأنه حيكون عندنا موضوع لذيذ جدا، وتشاركنا كمان برأيك في الموضوع. أوكي أوكي حمد بيقول صباحكم زين وللجميع ولجميع متابعي راديو سمر. صباح النور عليك يا حمد، مبسوط بك جدا. في فيليب إبراهيم صباح الخير، أنا أول مرة أحضر معاكم، تم دعوتي من قبل هبة حسن. يا سلام يا هبة يا أخي، صدقيني يعني شكرا لك كثير. ويا فيليب يعني حقيقي منورني جدا جدا جدا جدا، ومبسوطين إنك أنت لأول مرة تكون بتحضر معانا الحلقة دي، فدي حاجة يعني تفرحنا جدا، ومرحب بك. وكمان عاوزين انك تكون معنا دائما، واحنا على مدار الاسبوع بيكون عندنا حلقه الصباح من الساعه 9:30 لغايه الساعه 11 بتوقيت السودان، فاحضرنا وتابعنا. حنكون مبسوطين جدا انه نقرا اسمك تاني في المرات الجايه يعني. وكمان معنا الحلقه دي للنهايه لانه عندنا موضوع حلو، فحنحب جدا نسمع رايك في الموضوع. ابراهيم بيقول راديو سمر منبر الوعي والاستناره، بجد لنا زمن
2: متابع
3: معاكم، استفدنا عبركم. شكرا كثير يا ابراهيم، واحنا سعيدين جدا انه نكون يعني حلقاتنا تكون حاجه جميله بالنسبه لك، وتكون حاجه اضافه بالنسبه لك، دي حاجه بتعني لنا كثير. الحافظ ابكر صباح الخير عليكم، صباح النور عليك يا الحافظ، منورنا جدا. اسماعيل حماد بيقول صباح النور والسرور، يا سلام شكله برنامج اوكي برنامج، يعني اعتقد قصدك برنامج جميل. شكرا كثير يا اسماعيل، صراحه لو انت لاول مره تكون بتحضرنا مرحب بك برضو، وشاركنا كمان برأيك. احنا هنكون بنتكلم في الحلقة عن موضوع جميل جدا اللي هو عن الحاجات اللي بتطفينا، فخليك معنا وشاركنا كمان برأيك في الموضوع. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، تحية خاصة لمقدمي برنامج صباح بلدنا الرائعين، ولكل المتابعين والمستمعين في كل شبر من أرض السودان وخارجها. الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ اللي احنا محتاجين نتمسك به الليلة أكثر من أي وقت

0: بنرجع نور النور كيف محتاجين نشتغل على حاجات حقيقية. أولا الاعتراف بالوجع، ما عيب نكون مطفيين وتعبانين، درت فعل طبيعي لظروف ما طبيعية. أول خطوة للعلاج إننا ما نضغط على نفسنا لتمثيل القوة. ثانيا جبر الخواطر والتكافل الإنساني، النور بيرجع لما نولع شمع، نولع شمعة بعض، شمعة لبعض. أوكي. لما نتفقد جيراننا ونتكلم مع زول متضايق ونقيف مع المحتاج. الإنسانية والمواساة هي الزيت اللي بيخلي قنديلنا يولع من جديد. ثالثا صناعة الأمل من تفاصيل صغيرة، محتاجين نركز على اليوم، اللحظة دي بس، بكرة ده في يد الله، لكن الليلة في يدنا نعمل حاجات صغيرة تفرحنا أو تفرح حوالينا، ولو كلمة طيبة أو ابتسامة. رابعا التمسك بالونسة واللمة، الحرب والظروف بتعزل الناس والعزلة هي الصديق الأول للانطفاء. اتونسوا، اسمعوا لبعض وفضفضوا.
1: الهم
0: بانتشاره بين القلوب الحنينة بيخفف الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو يا فضل، صراحة يعني دائما كلامك حلو، دائما كلامك on point. شكرا كثير جدا لرسالتك الحلوة. صراحة دخلتنا في الموضوع لأنه بجدي كلها نقاط فعلا بتخلي الشخص يكون مطفي، ودي كل حاجات بتخلي الواحد يعني حاله كده يكون يحس انه حاله مهدود. فكده نخش في الموضوع يا ترنيم.
1: حقيقي يا فضل كتر خيرك، دائما بتدخلنا كده في عمق الموضوع. حلو انه فضل كمان ذكر الحاجات اللي بتطفينا والحاجات اللي ممكن تساعدنا بعد ما ننطفي. بنتفق معك في كل النقاط، انا شخصيا بتفق معك في كل النقاط يا فضل، والعجبني انه يعني حقيقي الموضوع ده بمر به كلنا. ما في زول فينا مثلا بيقول لك يا اخي ما في فتره كده في حياتي حسيت نفسي مطفي. ف يعني ممكن نشرح مع بعض يعني شنو أكون مطفي أصلاً. بعد كده نشوف مثلاً بيجي من شنو، بعد كده نشوف حنعالجه كيف، زي ما فضل متسلسل في الموضوع. يعني إنه أكون شخص منطفي يا فضل ببساطة إنه أنا ما أعرف أنا منو مثلاً. ما قادر أعيش اليوم بالحياة الحلوة فيه. بتلاحظ إنه الزول المنطفي ده كأنه يعني ما المصدر كان بيجي منه الطاقة بتاعته تقطع. زي في الطبيعة الشجر لو قطعناها الليفز والصفق لو تقطع من الروتس حيكون زبلان يعني، وحيكون شكله باهت، الخدار اللي فيه حيبقى باهت لحد ما يبقى ناشف ويتحتحت كده في يدينك
0: بالزبط.
1: فخلاص بيجي شنو ما موجود. ففي مرحلة، موضوع ما بيحصل فجأة، في يعني تدريجيا في بروسس بيحصل. لو انت ما منتبه هتلقى نفسك يوم ورا يوم يوم ورا يوم بتنطفي بتنطفي بتنطفي لما يكون ما عندك اي طريقه انك
0: غذاء عموما،
1: ما عندك غذاء وما عندك طريقه اصلا تلتصق بحاجه. يعني حاجه لما بتموت، الحاله لما بتموت بتموت، يعني عشان ترجع عليها الحياه من اول وجديد. دي معجزه، دي معجزه، ودي حاجه يعني ممكن اقول الانسان بيختلف عن الطبيعة شوية من البلانتس والحاجات دي، لكن في وجه شبه برضو انه في حاجة بنتشابه فيها، انه في مصدر انا انفصلت منه لأسباب كثيرة شديد حنكون بيتكلم فيها، وبيقى واضح في الشخص ده انه زول ده مطفي. فهي حاجة صراحة بيمر بها معظم الناس وعندها أسباب واقعية شديد، يعني
0: بزاد احنا كشباب كمان، يعني لأنه إحنا كشباب عموماً أنا بشوف إنه شبابي عنده تأثير كبير على يعني بعدينك لما أكبر. لو أنا في شبابي النوع اللي كنت مش بقول بنطفي كتير، لأنه أكيد دي حنمر بيها كتير، بس الانطفاء ذاته هو درجات، يعني وصلت ليتو درجة من الانطفاء. ففي انطفاء اللي هو أنا حس حاليا ما عندي طاقة، ما قادر أكون بتعامل مع الناس، ما قادر مثلا أكون بسوشالايز، ما بقدر أقابل ناس، أمشي مثلا إيفنتات أو أمشي برامج وكلام زي كده. فحاس إنه أنا ما قادر أحتك كتير بالناس ولا بأجواء يعني صاخبة أو يعني فيها حركة كتيرة. أنا حابة أكون قاعد في البيت مثلا، أكون بس ماسك تلفوني مثلا أو ماسك لابتوبي قاعد قصاد التلفون التلفزيون مثلا، المهم يعني بس قاعد قصاد حاجة بتشتغل هي براها وبتملى لي وقتي. وزول المطفي ده بيكون فاقد الإحساس بالحاجات اللي حوالينه، يعني ما قادر أحس يعني

0: شنو مثلا في زول توفى مثلا, او ما قادر احس حتى انه مثلا في زول اتزوج, ما قادر احس مثلا في الوضع الراهن ده مثلا, يعني مثلا في مشكلة اقتصادية, او حتى مثلا انه في حاجة مثلا حصلت حتسهل لي انا حياتي بصورة ما. يعني مثلا في فنفترض خط بتاع مواصلات جديد ما كان موجود, وده كان مثلا ممكن يوصلني مثلا الشغل بتاعي, فنفترض يعني فما حاسي بالحاجات اللي بتحصل حواليني, ما حاسي بانه قدر شو هي مفرحه او قدر شو هي محزنه. فده شخص مطفي. لكن في درجه بتكون ابعد من كده, انه اللي هو انا وصلت لمرحله من الانطفاء لدرجه انه انا ما عاوز كمان ارجع للقديم. يعني انا ما عاوز ارجع لانه انا بحس بالحاجات, ما عاوز ارجع لان انا بحس بالانجازات بتاعتي, ما عاوز ارجع للحته دي اصلا. داير يكون كل الحاجات بالنسبه لي ما فارقه, عشان انا اتأذيت قبل كده او فقدت حاجات وانقطعت مني حاجات, فما عاوز انه مثلا اتالم تاني مثلا لو في حاجه انا فقدتها. وما عاوز برضو افرح شديد, عشان دايما بعد الفرح في حاجه حتوقعني. يعني فاهمه الزول انطفى ده اتخزل كتير, اتخزل كتير, وحس انه هو لما حيفرح شديد حيجي حاجه قوية محزنة بالنسبة له ومحبطة جدا, فما عاوز يفرح شديد. في نفس الوقت ما عاوز إنه لو فقد حاجة تكون بتفرق معاه أو تكون بتألمه شديد. والحتة دي حتة صعبة شديد, حتة فيها يعني أنا ما بقيت إنسان, لأنه الإنسان بطبعه أو الإنسان الشيء الطبيعي فيه إنه هو يكون بيفرح, يكون بيحزن, يكون بيتألم, يكون بيحس بالطاقة, يكون بيحس بالحماس, يكون بحس بكل الحاجات اللي حوالينه, بالحب, بالاحتواء, يقدر يدي وياخد, ده الإنسان. فللأسف الانتفاضة بفقد الشخص الإنسانية اللي فيه. يعني
1: كمان الحتة اللي هي صعبة شديد إنه الواحد يكون واعي ليها, حتة إنه ما قادر يسمي حتى مشاعره, لأنه الإنسان جزء منه في مشاعر. فليعتمد أنا بحس بمشاعري, ليعتمد أنا بديها فرصتها في الحياة. يعني أنا الفترة دي حزينة, أقول أوكي تمام أنا حزينة. حزينة من شنو؟ حزينة من الحياة فلانية دي. يعني أنا حتى لو ما قادرة من كثرة الحزن أعبر عن الحاجة دي هي حزنتني, ما مشكلة يتوكي, ما هي حاجة دي درجات. يعني الليلة ما إلا في نفس اليوم أعرف وأنا حزينة, بعد كده أتأكد من إنه أنا حزينة عشان ده الحصل وأبرر, لا يتوكي. يعني ما كلنا واحد, في واحد من كثرة الحزن بتكسر, فده بيحتاج إنه شنو وقت لحد ما يوعى. فالحزن الشديد ممكن يديك إحساس إنه أنت تاني حتى مشاعرك دي ما عايز تقدرها, ما عايز تشوفها, ما عايز تعترف بها أصلاً. يعني لا مشاعر فرح, لا مشاعر حزن, لا مشاعر حماس, لا حب, لا أي شيء, لأنه أنت كتمت نفسك. فلما أكتم نفسي وعموماً أكتم كمية من الحاجات جواي, حطفي حطفي غصبا عني, لانه انت انسان جواك في ده جزء من طبيعتك. يعني انت ما حتقدر تكون خارق وتقول يا اخي انا فلان وفلان ده ما عندي مشاعر, ما عندي احاسيس. كذاب كذاب. وفي كثير مننا على فكره بيوصل الحته دي, قال انها دليل على القوه, وللاسف ده ما دليل على القوه, ده دليل على الانكسار القوي. انا في وجهه نظري الشخص اللي بيقدر يعترف بمشاعره صح قدام نفسه, ما الا قدام البشر كلهم, قدام نفسه اكون عارف انه يا اخي انا انكسرتها, أنا ضعيف في الحتة دي, أنا موجوع من الحاجة دي, أنا حاسي بالخزلان في الحتة دي. بالعكس دي قوة. ليه؟ لأنه أنا اعترفت بيها, لأنه أنا شايفة وشايف أنه أنا إنسان. ما الإنسان ما ممكن يكون ما عنده مشاعر, دي ما حاجة يعني ممكن أقول عليها صحية أصلا, لأنه ربنا خلقنا عندنا مشاعر وعندنا فكر وعندنا طاقة عايزين نعيش بيها, وعندنا حاجات كتير شيء بتحركنا. فكوني أنه أنا أكون شايف أنه أنا ما محتاج أحزن مع الحزنانين, ولا أفرح ولا أنبسط ولا أشيل هم, يعني دي كل حاجات طبيعية. الما كويس انه انا اجي اقول لك انت ما ينفع تشيل هم في يوم من الايام, انت ما ينفع تزعل في يوم من الايام, انت ما ينفع تكون بالطريقه دي في يوم من الايام. وحتى يا شباب يعني ما بنقول انه انت ما ينفع تنطفي في يوم من الايام, لا الحلقه دي ما عشان كده, عشان نعرف الممكن يطفيني شنو واحاول ابعد عنه. زي لما نجي نقول عايزين نتكلم عن الحاجات بتسبب لنا حزن, ما معناته إنه ما عايزين نحزن، لكن عايزين نذكر النقاط اللي بتسبب لي الحاجة دي عشان أنا أبعد منها، أو عشان لما تجيني أكون واعي لها، لأنه في النهاية الوعي ده ما في أحسن منه. يعني تكون واعي بنفسك على الأقل وتكون عارف روحك أنت منه، ما في أحسن من كده يعني.
0: أنا كمان بحس إنه يعني الحياة اللي بتطفينا، يعني زي ما قلتي مثلا، في ممكن زول يقول لك يا أخي أنت مفروض ما تنطفي، أو أنت مفروض أصلا ما تكون في الحالة دي، أو ما في حاجة أصلا بتستدعي أنك أنت تعمل كده. فللأسف في موضوع الانطفاء ده ذاته، في ناس كثيرة بتلعب دور في أنه هي تطفي. يعني في زول ممكن يطفي زول، ودي بالذات بالذات بالذات لما تكون من الدائرة القريبة. يعني الدائرة القريبة عندها تأثير في أنه هي يا إما تطفيك
1: بالزبط،
0: يا إما أنه هي تكون بتقومك. والأقرب من القريب هو البيت. يعني البيت ده من أكتر الحاجات اللي هي هتلعب دور كبير جدا في أنه يا إما تطفي الشخص، يا إما أنه هي تكون بتقوم الشخص مرة تانية. فبنحتاج أنه نكون واعيين أنه الزول الممكن يكون هو بيطفيني بالضبط هو شنو ومنو. ده مهم جدا أنه أنا أكون واعي للحتة دي، ومهم جدا أنه أنا أكون بأقر بالحاجة دي بيني وبين نفسي، وأعترف بها. لأنه مرات إحنا برضو بنحس نفسنا إنه ما في زول عنده تأثير علينا، أو بنحس إنه إحنا خارقين زي ما أنت قلتي، وما ممكن زول يكون بيأثر علي، أو ما ممكن إنه زول يا أخي مثلا تصرفه يكون بيفرق معي، أو تصرفه يكون هو اللي بيعمل لي ده كله. يعني معقولة الحركة دي تعمل لي ده كله، تعمل فيني ده كله مثلا؟ مستحيل. فأكيد أنا العامل فيني كده مثلا الظروف مثلا أو أي حاجة تانية، لكن شخص يعمل فيني مثلا او كده، ده في الحقيقه انه احنا اللي حنتكلم اكتر شيء حنتكلم عن اشخاص اكتر من انه احنا نتكلم عن ظروف او نتكلم عن وضع عام او كده. لكن لانه التاثير الاكبر هو حيجي من الانسان للانسان اكتر من انه الوضع الخارجي ممكن يكون عامل كيف، او اكتر او كانت ممكن تكون جرحتها بسبب زول، ما بسبب انه مثلا الدنيا عاكستك او مثلا كده. دي حتكون بتألم، بس ما حتكون على درجة إنه مثلاً زول أثر فيك بصورة معينة. فهي دي الحتة الحساسة أكتر، أو دي اللي حنكون بنغوص فيها بصورة أكبر. يعني
1: مهم كمان نعرف إنه يعني الحتة دي أكيد حنتكلم فيها أكتر بصورة أوضح، حتة إنه أنا في النهاية ما عايز أقول إنه أنا ما بس بتأثر بالحاجة الكعبة، لكن حتى أنا كشخص بتأثر بحياتك كويسة برضو.
0: كويسة
1: يعني يكون fair enough إنه الحياة كويسة زي ما الليلة. يعني لأنه في ناس ما بتقبلوا فكرة إنه فلان ده بأثر علي سلبيا، أنا اللي حأثر عليه وأنا ما حأتأثر أصلا. لو جينا فكرنا فيها ببساطة، يعني أنا الليلة لو جيت قلت لك يا إنجي أنت أشطر واحدة في الحياة الفلانية دي، أنت حتكوني فرحانة شديد، أنت تأثرتي بكلامي. نفس الزول أنا جيت قلت لك يا إنجي أنت الليلة شاطر، حقول لك يا إنجي معلش أنت ضعيفة جدا في الموضوع ده، حتحبطي في الوهلة الأولى كزولة طبيعية، حتحسي إنه بجد أنا كده. يعني على الأقل حتى لو أنت ما شايفة نفسك كده حتكوني زعلانة إنه أنا كيف شايفاك بالنظرة دي. لو أنت حتى واثقة في نفسك في شعراية بتاعت زعل، لو أنت بقيتي خلاص قوية شديد واثقة في نفسك حتكوني إحساس إنه أوكي يعني أنا عارفة نفسي أنا شاطرة شديد في الحتة دي، ما محتاجة يعني أنت تثبتي لي. لكن يعني كوني إنه أنت شايفاني بالطريقة دي حاجة حتزعل. فيعني هو الاثنين
0: بالضبط.
1: لو أن إحنا برضو بنتكل جدا على كلام الناس، على رأيهم فينا، على أثرهم الشديد فينا، لا فريز لازم نفحص نفسنا، لأنه المصدر زي ما قلنا قبل بتاعنا ما هو الناس بصورة كان يقول ده مصدر أساسي. لو انقطعنا منه حياتنا بتجيف، فحنتونس أكتر أكيد لقدام نشوف المصدر حقنا شنو. لكن نقرأ تعليقات الناس. في أحمد عوض بيقول صباح الفل وردات راديو سمر توأم روح منورين السوشيال ميديا، أنا ما فهمت موضوع الحلقة بطفينا. يا أحمد أنا ما أعرف إذا بعد الونس البسيطة دي أنت فهمت حاجة ولا لسه، لكن نوضح لك إنه إحنا حنكون بيتونس مع بعض كلنا وانت اكيد برضو عن شنو الحاجات الممكن تكون بتطفينا. يعني شرحنا انه يكون شخص مطفي شخص فاقد لمتعة الحياة، يعني ما في حاجة حلوة هو ما شايف انه في حاجة. مبدئيا اتفقنا على انه ممكن يكون ما مدي اصلا وقت وبيعترف بمشاعره، ما بدي وقت لمشاعره، ما قادر يحسها، ما قادر يشوف مشاعر كويسة ولا كعبة، ما قادر يفسرها، ما قادر يتقبلها، ما قادر يتكيف بيها. فده شخص ممكن نقول عليه مطفي، لأنه من هنا حنشوف إنه حياته ذاتها ما قادر يحقق أهدافه، ما قادر يحقق الحياة هو كان نفسه يسعى عليها أكتر وكده، لأنه هو انطفى. فشرحناها زي كأنه الزرعة لما نقطعها من الجذور بتاعتها بتموت، وبتموت تدريجيا. يعني ممكن يكون في أول لونها أخضر عادي، بعد شوية تبقى باهتة، بعد شوية تتكرفس معاك كده وتتحتى معاك. فيعني نحب نعرف أنت رأيك شنو في الحتة دي. الموضوع لسه ما واضح عندك يا أحمد؟ قلنا لسه ما واضح عندي، عادي جدا جدا، نحاول نشرحه لك تاني. أبو أنفال بيقول أي نعم أول مرة، يعني
0: يا سلام يا
1: مرحبا بك حقيقي، مرحبا بك جدا جدا، ومبسوطين بك جدا يا أبو أنفال. يعني نتمنى أنك أنت تكون صديق للراديو وجزء يعني مهم جدا جدا معانا في الراديو، تكون طوالي بتتابعنا، ونتمنى انك انت تكون مبسوط يعني بالنقاشات وبالونسات الحاصلة. يعني هبة حسن بتعمل منشن لاصدقائها ريما ريم ايوب رحمة وديانا، يعني يا بنوت نحب نشوفكم معانا، ونحب فعلا تلبوا الطلب بتاع هبة. يعني هبة دي ما تخجلوها يا جماعة، تعالوا احضروا. إبراهيم بيعمل لنا قلوب، إبراهيم جبرائيل، وكمان يانيوك بتعمل لنا قلوب. وشكرا شديد يا شباب للمشاركات دي، يعني لأن كنتوا بتعلقوا لنا. في كمان حيبو أو حبيبو.
0: حبيبو
1: حبيبو
0: أوكي. حبيبو بيقول صباح الخير يا حلوين، كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين، أخباركم إن شاء الله كويسين، كل سنة وإنتم طيبين وصحة وسلامة، ويعود الأيام ويتحقق الأماني. شكرا لك كثير يا حبيبه. أنا حاسة أنه رسالة مكررة.
1: أي هي مكررة. أيوة.
0: أوكي تمام. فيبي ماتس بتقول صباح نور وتوفيق من ربنا، صباح يشرق بأمل جديد وتفاؤل، صباح جميل لكم، أتمنى لكم يوم سعيد يحمل كل الخير، أحلى ثنائي منورين الحلقة. شكرا لك كثير يا فيبي، وشكرا للكومنت الجميل ده، صباح النور عليك. وطبعا يا فيبي منتظرين رأيك كمان في موضوع حلقة الليلة. الليلة بنتكلم عن موضوع مهم جدا، اللي هو الحياة اللي بتطفينا، فحابين انك تكوني بتشاركينا كمان برأيك في النقطة دي، وشنو هي الحياة ممكن تكون بتطفينا، وشنو الحياة هي ممكن تكون بتقومنا تاني يعني من جديد. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر، وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم ولأنجي ولكل متابعي برنامج صباح بلدنا، الحب أولا والإنسانية دائما، ده المبدأ البيخ، وبنقدر نواجه أي ظروف الموضوع اللي بيطفينا وعلاجه. أوكي طيب، لما نسأل اللي بيطفينا شنو؟ اللي بيطفينا هو تراكم الوجع وفقدان الأمان والإحساس بالخوف من بكرة في ظل الظروف الصعبة اللي عايشينها الليلة. وعشان نفتح نقطة واضحة للعلاج ونرجع للنور تاني، الحل في كلمتين، المواساة واللمة. البطفينة بتعالج لما نلقى زول يسمعنا ويفهم وجعنا بدون أحكام، وبنور تاني لما نتمسك بالإنسانية ونجبر خواطر بعض ونقيف مع المحتاج ولو بكلمة طيبة. والخاتمة، الانطفاء الجوانة ده حالة مؤقتة، لأنه جمر الطيبة والإنسانية في قلب كل سوداني ما بيموت. بالحب والتكافل حنرجع ننور، وبلدنا حتنور بيننا من جديد. كل المحبة لكم جميعا، الحب أولا والإنسانية دائما، فضل كجو. شكرا كثير جدا لرسالتك يا فضل، وحقيقي يعني كلامك جميل وأون بوينت دائما. أدومة والدنوبة بيقول صباح الخير، صباح النور عليك يا أدومة، مبسوط بك جدا ومنورنا شديد، شاركنا كمان برأيك في موضوع حلقة الليلة. أمنية بتقول صباح الفل جدا جدا للغاليات، متشوقة جدا لموضوع حلقة اليوم، يا ريت أقدر أتابع لنهاية الحلقة. يا أمنية لازم تتابع لنهاية الحلقة. يعني عاوزينك تحضر معايا للنهاية، ونتمنى أنه بس فعلا ما يكون في حاجة بتعارض يعني أنك تحضر الحلقة للنهاية، والموضوع جميل جدا. وما بس كده، لكن عاوزين كمان نسمع رأيك في الموضوع بتاع حلقة الليلة. رامي اسماعيل بيقول صباح الخير راديو سمر، شكرا على برنامجكم الشيق، دائما بيخليني ريلاكس. يا سلام يا رامي، يا اخي صدقني يا اخي، ان شاء الله دائما كده تريلاكس بينا او
1: بدون دي حاجه حلوه شديد.
0: اهم حاجه انك تكون ريلاكس يا رامي،
1: يعني كون انك انت تكون يعني ريلاكس في برنامجنا دي حاجه
0: علينا كثير
1: شديد، لان احنا ذاتنا صراحه بعض مرات يعني بنحب نحضر برامج تخلينا ريلاكس، وفي حاجات كده بعمرات ما بتخليك ريلاكس، بتشد اعصابك زي هذا. نتمنى ان احنا ما نعمل فيك كده يا رامي، لكن نخليك كده تكون مستمتع ورايق ومبسوط وبتلقى حاجة تستفيد منها. يعني ما بس تستفيد منها يا رامي, كمان أفيدنا برأيك, لأنه إحنا حقيقي بنحتاج نسمع آرائكم ونتونس معاكم ونعرف أنتوا ذاتكم بتفكروا كيف. يعني دي حاجة أكيد حتكون بتوسع كمان طريقة تفكيرنا. أخونا مصعب محمد بيقول صباح النور والسرور, بداية يوم جديد تجلب معها فرصة جديدة للنجاح والفرح, كل سنة وأنتوا طيبين ودائما بصحة وسعادة. شكرا كتير يا مصعب, سعيدين بك جدا حقيقي, يعني متأكدين أنه في كل يوم جديد ربنا بدينا فرصة أنه نعيش زي ما هو يعني بيتمنى ان احنا نكون بنعيش زي ما حسب مشيئته وحسب قصده في حياتنا. يعني فاتمنى انه فعلا كل واحد فينا بيسمع حسي حاليا يكون فعلا بيعيش الحاجه دي ويكون مستمتع برحله حياته, وفي كل صباح يكون فعلا مؤمن انه ربنا عنده به قصد وعنده به خطه حلوه شديد وقصه حلوه شديد. فيبي بتقول لنا حاجات كثيرة بتطفينا, الانفصال من الذات, الإهمال, لما أكون عايش, لما نكون عايشين ماذا يقول الناس عننا, لما أستمر في علاقات تستهلك طاقتنا, وبتقول كمان عدم التعبير عن الحاجات اللي بتزعجني والحتغاز بكل الضغوطات. أوكي, يعني حقيقي يا فيبي أنا بتفق معاك شديد في حتة إنه لما نزول يكون مفصول عن نفسه وعن ذاته, ودي حاجة ما بتحصل فجأة, يعني دي حاجة برضو زي ما بقول بتحصل بستبس, في خطوات, في حاجات واضحة. يعني أنت ما بتنوم تصحى تلقى نفسك مفصول عن ذاتك, بمعنى إنه ما فهم أنت منو, بتعمل في شنو, هل أنت بتعمل في حياتك أنت عايزها ولا بتحقق في رغبات ناس تانين أنت ما عندك فيها دخل, بتتغير عشان تكون مقبول, عشان هم الجماعة المعينة ده يشوفوك أنت الشخص المريح بالنسبة لهم. فالانفصال عن الذات أنا صراحة شايفاه بيلعب دور كبير شديد لما تكون أنت حتى مهمل في نفسك, يعني في نفسك ما بس بشكلك الخارجي لكن حتى مهمل في زي ما قبالي قلنا حتة المشاعر ما مديها مساحتها. والغريب يا إنجي زي ما بيقولوا يعني الزول ممكن يكون ما بيقدر مشاعره لكن تلقاه بيقدر مشاعر الناس التانين. يعني أنا ممكن أكون ما مهملة لأنه فلان ده محتاجني, فلان ده نفسه يسمع مني كلمة طيبة, فلان ده متعشم فيني شديد محتاج أنه أنا أقيف معاه, زعلان أطبطب عليه, فرحان أفرح معاه, عنده مشاوير قضيها معاه, عنده شنو كده مع فريق أعملها معاه. دي حاجة طيبة, دي حاجة حلوة شديد, لكن هل فعلا ده الأهم والمهم؟ إنه أنا فعلا أكون بجد ما مهملة في نفسي, ما مهملة في في في في الحياة اللي أنا مثلا بتضايقني, أكون قادر أقول إنه في حياتي بتضايقني مثلا الحاجات دي بتكسرني, الموقف الفلاني ده أحبطني جدا. يعني أنا بشوف دائما في طبيعتنا كشعب سوداني طيب جدا جدا جدا, بنقيف مع الزول للآخر, لكن ما بقدر أقول كمان إنه برضو بنقيف مع نفسنا للآخر. يعني في في في شعراية بين الأنانية وبين أنا أكون بقدر في نفسي, في حاجة بسيطة شديد بتفصل, لكن مهم أكون مدرك إنه أنا كمان إنسان, يعني هو إنسان وأنا إنسان, هو عنده احتياجات وأنا عندي احتياجات, احتياجاته لو ما بتأثر علي بصورة سلبية أنا قادر إني أقف معاه وأكون معاه لذيذ للآخر, لكن احتياجات الشخص الآخر أو المجموعة الفلانية دي لو بتأثر معي أنا بصورة سلبية وين المشكلة إنه أنا أعترف بالحاجة دي وما إلا أقبلها زي ما هي. احتمال في الفترة دي هي بتأثر معي بصورة سلبية بس لقدام لا, الحاجة دي أنا ما عندي فيها مشكلة. فحتة إنه أنا أكون مهمل في نفسي دي يعني حتدمرني بصورة فظيعة, وحنشوف بعد فترة زي ما قلنا بعد فترة الليلة بكرة بعديه إنه أنا انطفيت للأسف, إنه أنا بقيت ما قادر أعيش الحياة اللي أنا كنت بتمناها لنفسي, ما عشان الظروف جبرتني لكن عشان أنا ما قدرت أجيب في حق نفسي, ما قدرت أجيب في الحتة الواضح فيها إنه يا جماعة أنا حياة دي صراحة ما بتخارج معي, ما قادر أشوف إنه أنا مبسوط في الحتة دي anymore. ففي حاجات بتجبرني وفي ظروف عامة بتجبرني, لكن في حاجات أنا كنت مخير فيها لكن أنا ما اخترتها, ما اخترت الراحة, ما اخترت إني أقدر الحاجة دي. يعني
0: في حاجة يعني في مرات فعلا إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا, يعني إحنا ذاتنا السبب في إنه إحنا نطفي, وغير الإهمال اللي هو المشاعر إنك تعبر عن جواك والكتمان والكلام ده، غير الحتة دي الإهمال في الروتين نفسه يا ترنيم. يعني أنا مرات كثيرة إحنا ممكن مثلا العامل النفسي أو العامل اللي هو مؤثر علي ده يأثر على نومي، يأثر على أكلي، يأثر على شرابي، يأثر على حركتي، يعني يأثر على لو أول حركة المفرطة كمان. يعني يبقى مثلا بدل ما أنا مثلا ممكن أكون أنا الحاجة دي مؤثرة على إنه أنا مخلياني أرتاح شديد، اللي هو الكسل، أمشي لمرحلة الكسل إنه أنا أكون كسلان، ما بتحرك، ما قاعد أعمل شيء بدني واضح يعني. وده هنا في الوقت أنا قاعد أدمر في نفسي، أنا طبعاً. دي من ضمن الحياة الآن بطفي بيها نفسي. ومن الجانب الثاني كمان إنه أكون بتحرك بصورة مبالغ فيها بدون راحة تماما، وأربط نفسي في كذا حاجة عشان أمنع التفكير مثلا، أو أمنع إنه أنا ألاحظ لي إنه أنا متألم، أو ألاحظ لأنه أنا في حاجة جاية علي. فأنا بقوم بتحرك بصورة مفرطة جدا، بتصرف تصرفات أوفر، يعني أوفر شديد في الحركة، في الرياكشن برضو، بحيث إنه أنا عاوز نظام، أنا بلفت انتباهي لحاجة تانية غير الحاجات التانية هي محتاجة برضو لانتباه مني. فأنا مرات أنا عندي دور كبير جدا في إنه أنا أطفي نفسي بنفسي. دي كلها حاجات لما أنا أكون بشتغل، ما عشان مثلا الفترة دي ضاغطة، لكن طول حياتي أنا بضغط نفسي، هنا ده محتاج أقف وقفة جادة. مش اللي هو ما في فترات أكيد كلنا بنضغط، يعني مثلا أكيد في فترة الشغل حيضغطك فيها لأنه دي فترة بتاعت شغل كتير مثلا. في فترة أنت مثلا عندك كذا برنامج مثلا جو مع بعض مثلا في نفس الوقت، فأنت ضغطت، دي عادية،
1: ده طبيعي
0: نعم. وده نورمال ولازم يحصل برضو، يعني لأنه مهم البالانس زي ده. لكن لما أنت تكون أنت مقرر من نفسك إنك عاوز طول الوقت تكون مشغول، هنا في الوقت ده محتاج تقف مع نفسك وقفة جادة. أنا شنو قاعد أحاول أتجاهله؟ وتسأل نفسك أسئلة حقيقية، أنا شنو يعني بحاول أتجاهله؟ وليه أنا بتجاهله؟ هل أنا شايف ما في حل؟ هل أنا شايف إنه أنا ما بقدر أوقف الحاجة دي؟ فأنت محتاج تسأل نفسك أسئلة جادة. وحتى لو أنت مثلا شايف ما في حل، ليه ما شايف في حل؟ الحياة في يدك شنو وما في يدك شنو؟ دي حياة كلها هتساعدك توصل لحاجة. ما في واحد ممكن متجنب إن هو يوصل لحاجة لأنه حاس إنه ما في حل وخلاص، بس إذا لو قعدت مع نفسك ممكن تلقى إنه لا، في حل عادي جدا. إنه في حاجات آي فعلا هي ما في يدي، بس في حاجات تانية في يدي بقدر أعملها، في حاجات إنه ببساطة إنه مثلا أقدر أتكلم تمام. فدي ممكن تجيب يعني ممكن زول التاني مثلا إنه هو مسبب لك ألم، ما شايف إنه هو مسبب ألم للدرجة دي لك، فأنت ممكن يكون الموضوع عندك كبير جدا بس عنده هو ما شايف الكبر
1: صح
0: للدرجة دي، فأنت محتاج برضو إنك تتكلم. في حاجات في يدك، في حاجات ما في يدك. فالمهم والأهم من ده كله أنه أنا ما أهرب. من ضمن الحاجات التانية برضو بحس أنه بتطفي الإنسان المقارنات. المقارنات دي بحسها من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تكون بتأثر بصورة كبيرة جدا، إذا كان زول بقارني بزول أو إذا كان أنا ذاتي بقارن نفسي بزول تاني. فدي بحسها برضو من ضمن الحياة اللي أنا محتاج راعي ولاحظ لنفسي كويس جدا، لأنه بشوفه كتير وانفتحنا اتجاه بعض أكتر وأكبر، وانفتحنا للعالم عموما أكبر بكتير. فإذا كان بقارن وضعي بصورة شخصية أو إذا كان بقارن الوضع العام بوضع تاني، فاهمة؟ دي كل حاجات بتطفيني لما أحس إنه أنا يا أخي أنا ليه بلدي هي كده والدول التانية كده، يعني فاهمة؟ المقارنة دي إذا كان وضع العام أو إذا كان حتى بصورة شخصية في العموم هي بتطفي،
1: هي بتطفي وبتعطلك يعني. أنت بتنطفي وبتتعطل للأسف. يعني لو كانت حاجة لحظية هقول ما مشكلة، ما خلاص ده زي الزعل الخفيفة دي اللي هي بتجي وبتنتهي بعد 24 ساعة مثلا لو أنت بتزعل لمدة طويلة أو كده، فبتعطلك. لأنه مثلا لو جينا دايرين نمسك حتة المثل قلتيه إنه ليه أنا سوداني، بتجد في أوقات كثيرة شديد أنت كشاب أو شاب سودانية بتجيك لحظة الإدراك إنه في خواجي هناك عايش حياته عادي جدا جدا. اللي أنت بتسعى له ده مجرد شيء بديهي، ده الطبيعي، ده الحياة الطبيعية في يده أصلا. هو يعني ما حيكون بيفكر في يوم من الأيام الحاجة دي حاجة دي قيمة شديد، يعني عنده موية، عنده كهرباء، عنده بيت، عنده تأمينات، يمشي يتعالج، يمشي يعمل في حيات كثيرة شديد. يا أخي بيسافر عنده فايض، لما بيسافر جوازه براه بتحليه إنه يعمل حيات كثيرة شديد. أنت يعني مسكين في حيات كثيرة شديد ما قدرت تعملها بسبب إنك أنت سوداني. فللأسف لما يعني مثلا مسكنا المثل ده، الزول ده حيكون حياته كلها متعطل في التفكير إنه هو للأسف من البلد الفلانية دي عنده حاجات كثيرة شديد ما قادر يسويها، وحيقعد محبط ومطفي ومكتف ما عايز ينجز ولا حاجة، لأنه هو خلاص ثبت في راسه إنه هو كان قلب هو وكان عمل أي حاجة هو ما حيصل لأي شيء. فما جاي عن قناعة ولا رضا، جاي عن إحباط وجاي عن عدم يعني عدم رضا. يعني أنا ما راضي وخلاص، مدام هي كده كده أنا ما أقدر أتحرك ولا شبر. في حين أنه ممكن زول تاني سوداني من نفس الظروف بنفس البيئة اللي قام بيها فلانة التاني ده، أدرك أنه في حياة حلوة شديد موجودة في الثقافة، موجودة في الشعب، موجودة في البلد في حد ذاتها، في أرضنا، في كده. ففي حياة حلوة أنا ممكن أستفيد منها لو أنا عملت 1-2-3، أتعب شوية بس أتعب شوية، لأنه إحنا ده واقعنا. يعني ما حتكون فعلا حتغير من يوم وليلة. يعني أنت محتاج تتعب، محتاج تتعلم، محتاج تسعى، محتاج تطمح وتحقق الطموحات دي، يعني ما تقعد مكتف. فالفائدة شنو لو أنا قعدت أقارن وضعي بوضع زول تاني؟ بجد لو فكرنا فيها يا شباب ما حنلقى في فائدة. حنلقى إنه أنت بتجذب طاقة سلبية جدا جدا لنفسك، وعايش في قفص حابس فيه نفسك انه انت عمرك ما حتكون زي فلان، عمرك ما حتكون زي الشعب الفلاني ده، عمرك ما حتتطور. يعني وبالمناسبه حتى مقارنه العكس، انك انت شايف نفسك احسن من زول تاني برضو بتدمرك، لانك انت ما حتصل لشيء وما حتقدر. وان قلنا انك انت فعلا عندك امكانيات اكثر من فلان وفلاني ده، لما تيجي تسمع نفسك الحاجه دي يعني انت ما استفدت شيء، إمكانياتك دي ما زادت،
0: هي حدتك للأسف،
1: حدتك. وإنت مدي نفسك قيمة لروحك في حاجة ما هي اللي بتدي قيمة فعلا. يعني ما إنت مش ربنا خلقك بشكل وهو خلقه بشكل، إنتوا الاثنين مخلوقين على صورته. يعني ما في حاجة إنت عندك فيها قيمة، يعني إنه إنت فلان ده إنت الله خلقك بشكل معين، شكلك رهيب شديد، مميز، قال فلان وفلان ده مميز. انت جبت الثقة دي من وين يعني؟ فهماني؟ بالعكس انت لافته ولافت روحك. وبالعكس يعني كمان جواك يعني حاجة مدمرة جدا جدا، نوع من الكراهية، نوع من انك انت شايف نفسك اكبر من فلان، متعالي، فانت ما استفدت شيء وما في التنبي حاجة ببساطة. يعني لما أنا أجي أقارن، بتذكر كان في حلقة كان طلعتها مع الزميل الغالي جدا سارديس، كان بيقول إنه يعني قرأ كتاب إنه الحاجة اللي لفتت انتباهه إنه أنا ما أقارن نفسي بزول، أقارن نفسي بنفسي أنا كنت شنو امبارح وبقيت شنو الليلة. أقارن زماني كنت ما قادر أنجز إنجاز، ممكن أقول إنجاز بسيط حتى، يعني ما إلا إنجاز واو يعني رهيب شديد. في مثلا أنا كنت شخص بأوفر في ردات فعلي، فأنا مع الأيام اتعلمت إنه لا، أنا أكون راكز ببساطة، الأمور بتهدأ، الأمور بتتزبط كده، وغيره من حاجات كثيرة شديد. لأنه لو انشغلت بقصص ناس تانية، قصتي الحلوة الرهيبة الممكن تكون قصة مميزة جدا، ما حتلقى مكانة فيني، ما حتلقى مكانة في حياتي، ما حديها اهتمام، ما حديها تركيز، وما حقدر أطلع من الدنيا دي وأقول يا أخي أنا شكرت ربي على الأيام اللي عشتها دي، عشتها بفهم وعشتها بطريقة كويسة جدا جدا، كنت شاكر وراضي في حاجات كثيرة شديد. يعني
0: والمعادلة هي على فكرة يعني مفروض إن هي ما تكون بالصعوبة دي، بس هي للأسف هي صعبة، لأنه التأثير برضو بتاع الناس اللي حوالينا مخلينا إنه هي صعبة. بس ببساطة جدا الجاب الحاجة منه، يعني الجاب لو مثلا المقيمين مثلا قروش، فنفترض أجاب القروش منه؟ أنا أو أبوي مثلا. المهم أجاب القروش إنسان عادي جدا، تمام. المخليني مثلا قادر إنه أنا أتعالج مثلا في أحسن أماكن، مخليني أعمل شنو؟ أنا اللي عملت الحاجة دي ذاته، يعني أنا بالقوة والطاقة اللي ربنا أداها لي أنا عرفت أعمل الحاجة دي وعرفت أوصل للنقطة دي، تمام. فلما أجي أخد إنه الحاجة اللي أنا جبتها هي مقيماني، على فكرة المشهد ده للأسف الشديد يعني ممكن الكلام يعني ناس تحس إنه التشبيه ليه مش للدرجة دي، بس يعني زي لما كان الزول اللي بيعمل صنم بيعمله بيده تمام ويقول ده إله ويقول إنه ده الله بتاعه، نفس الفهم بالمناسبة، هو نفس الفكرة إنه أنا أكون جبت الحاجة بيدي وأخوت إنه هي دي الحاجة المقيماني أو دي الحاجة اللي هي بتخليني أنا أكون أحسن من شخص أو أكون أنا أفضل من شخص أو دي تديني مكانة عموما. هي نفس الفكرة، يعني لما أجي أقول إنه العربية هي المقيماني ولا البيت هو المقيمني ولا الوضع المادي أو البلد أنا عايش فيه أو whatever أو الشغل اللي أنا بشتغله، فحب أقول لك إنه لو أنت بتنتقد الشخص اللي هو بيعمل صنم وبيعبده أنت في الوقت ده حتحتاج إنك تتراجع نفسك إنك أنت ذاتك قاعد تعمل شنو. فللأسف الشديد إحنا مرات فعلا بنجيب الحاجة وبنخليها هي اللي تكون بتقيمنا، في حين إنه الحاجة دي هي نفسها في لحظة ممكن تروح، في لحظة هي ممكن تمشي. فمن ضمن الحاجات الممكن تكون أعمق كمان من كده الخوف من إنه أفقد الحاجات اللي أنا جبتها. والخوف عموما في العموم جزء كبير جدا من الانطفاء اللي أنا ممكن أكون بعيشه، إنه أنا خايف أفقد حاجة أنا جبتها أو أفقد ناس في حياتي. أفقد ناس في حياتي دي منطقية أكتر من حيات أنا جبتها، لأنه في النهاية اللي جبته ده حاجة لو راحت ممكن أجيبها مرة تانية، في النهاية قدرت أجيبها في يوم من الأيام حتى وإن تعبت شديد لأنه وصل لها، بس هي ممكن تجي وممكن أجيبها، أتعب تاني وأسعى وحجيبها. بس طبعا في جزء تاني اللي هو الأكبر بكثير، اللي هي الحاجة ممكن تكون ما في يدنا، اللي هو زول أفقده، زول يموت مثلا أو يسافر يهاجر تماما أو بسبب مواقف مثلا اضطرينا إنه مثلا ما نكون تاني بنفس القرب زي زمان ففقدته. فدي بحسها هي أعمق، ودي بحسها إنه هي الأكبر وحيز كبير جدا من الخوف الجوانا هو الحتة دي، إنه أفقد زول عزيز علي عموما. دي ما في زول ما عنده الحتة دي، بس في حاجة مهمة جدا ومهم إنه أنا أدركها كمان، إنه طيب الحاجة دي هي اللي أتمدى ما أخذ حيز، وهل الحاجة دي حاجة في شيء ممكن يطمننا على النقطة دي؟ دي حاجة مهمة إنه أنا أكون بسألها، لأنه سؤال يعني لأنه الموضوع ده هو للأمانة لو أنت حاسس نفسك إنك أنت ما مطمن أو ما في حاجة بتطمنك مقابل ده، فأنت هتحس بالخطر، هتحس بأنك أنت ما قادر تعمل حاجة ومطفي ومتعطل وممكن تجيب في حياتك كثيرة ما تقدر تقدم كل المجهود اللي عندك. فالحتة دي مهم أنه ندرك أنه كمان في حاجة بتطمننا ورا ده، يعني وإن أنا فقدت زول في حياتي وإن أنا فقدت شخص بقى تاني ما موجود في دنيتي أنيمور، مهم أعرف أنه في حاجة بتطمني، والحاجة بتطمني ده المرجع الأساسي والرئيسي اللي هو أنا محتاج أصلا فعلا أكون برجع له، اللي هو المرجع أنا بلقى منه القيمة وبلقى منه الطاقة وبلقى منه الإطمئنان بلقى منه أنا منه، ده المرجع ده هو الحيعرف إنه يكون بيحل كل الحاجات اللي أنا ممكن أكون خايف منها أو الحاجات اللي أنا بسمعها أو الحاجات اللي بلقاها في حياتي أو الحاجات اللي هي ممكن تكون بتطفيني وبتعطيني من الحياة. في مرجع هو بيقدر يعوض ده، في مرجع ممكن يطمنك قصات الحياة التانية ممكن تكون بتلاقيها.
1: لكن في حاجة يعني إحنا للأسف بنقنع بها نفسنا، أنا ما بقلل من خوفك إنك أنت تفقد زول، كلنا زي ما أنت قلتي بنخاف من الحاجة دي، بس في حاجة بنقنع بها نفسنا إنه دي حاجة مادية وده إنسان، يعني أنا هخاف أفقد قروش، على فكرة ما بس قروش وأشياء مادية، بس في ناس عندهم القيمة بتجي من المعرفة. يعني أنا من كثرة ما أنا قريت وتعلمتها
0: بالزبط.
1: أنا كذا يعني عارف في ناس بالنسبة لي من هو ما عارف حاجة معينة بحزب الإحباط وإنه أنا ما نافع وإنه أنا ده شو الجهل اللي أنا عايش فيه ده، فبيعيش نفسه في فكرة إنه المعرفة دي أهم حاجة في الحياة، أنا حأسعى للتعلم ومن المكان الصح من المصادر الصح، ما بس كده لكن الإصهار لإنه أنا عارف كل حاجة، عشان لما يجي يقول يا جماعة بتعرفوا هذه أنا بعرفها، ما حنسأل أي زول إلا الزول ده عارف أي شيء. ممكن في ناس تعني حياتي بنية حلوة لأنه هم عندهم المجال ده يعني مخهم بيسع كمية من المعلومات، لكن في ناس خوف من إحساس إنه فلان ده ما عارف، في حين صدقوني يا جماعة ما في زول شغال بك يعني يعني دي الحياة بتطمن إنه بأمانة جد يعني ما في زول شغال بين للدرجة دي، ما في زول حقيقي مهتم يعيش كل تفاصيل حياتك زيك، فيعني نطمن نفسنا من الحتة دي. فده جزء ممكن في زول يكون فعلا بيخاف انه يفقده، وفي ناس عندهم بمناسبة الخوف من فقدان الذاكرة بصورة فظيعة، لانه بالنسبة لهم ذكرياتهم دي يعني
0: اهم حاجة
1: صح. هو عايش فيها اصلا، فده كله للأسف ما كويس. ففقد انه انا اخاف ان انا افقد زول ضد شيء طبيعي، لانه انت في النهاية فلان وفلان ده انت بالنسبة لك عزيز جدا جدا، ما حاجة سهلة. الفقد فعلا بيقول فقد عظيم فعلا ما بنصغر منه ابدا، لكن لما انا اكون بفقد زول وحياتي بتنتهي في الحته دي، لا معلش يعني هنا ده في مصيبه حاصله، حياتك بتنتهي تماما ولا دي فتره؟ اذا فتره يا اخي صدقيني ده شيء طبيعي، ما انت انسان يا جماعه، يعني ما بنقول لك جمد مشاعرك الغيها، ما تزعل ما تحزن، ده غلط، ده ما صحي زي ما قلنا قبل. لكن انا لما اكون حياتي متمحوره حول زول، الزول ده كويس جدا جدا، ممكن يكون الوالد الوالد الزوج ولدي وبنتي، زول كويس ما فيه حاجة، لكن بالضبط. أنا يعني أنا ليه ما شايف غير الحاجة دي في حياتي؟ وأنا ليه أصلا شايف أنه أنا حياتي في الشخص ده بس أو في الأشخاص ديل بس؟ ليه ما قادر أتقبل فكرة أنه يعني لكل يعني لكل شيء وقت؟ والحاجة الثانية يعني في ناس اختياراتهم كده، يعني أنا اخترت إنه أنا ما أعيش مع الشخص ده، اخترت إنه أنا أنفصل عن الشخص ده، فوين المشكلة لو أنا فعلا يعني اتقبلت الفكرة دي إنه فلان وفلاني قرر إنه ما يكون معاي، أو يعني هو ده وقت إنه هو ما موجود معاي لأنه توفى مثلا أو مات. فالإدراك إنه أنا أدرك إنه في حاجات أنا ما عندي فيها سلطان، أو ما عندي فيها حتى الكنترول إنه أنا أعيشك تاني معاي كم سنة أو أخليك بالغصب تقعد معاي حتى لو أنت ما عايز، فهنا أنا للأسف بقول إنه ممكن يكون في تعلق مرضي زيادة عن اللزوم، لأنه أنت لما تكون شايف إنه ده محور حياتك ومنها تلاحظ إنه فلان ده، قصص كثيرة جدا جدا وكلنا معرضين لها صراحة، يعني كلنا إحنا ذاتنا معرضين لها إنه ننكسر يعني كسرة شديدة لما نفقد زول. بس أنا حابة يعني زي ما أنت كنت بتقولي قبل، حابة إنه نطمنكم إنه نطمن نفسنا برضو إنه مصدرنا شو؟ مصدرنا هو الله، هو اللي خلقنا، هو اللي بيهتم بينا، هو اللي عارف الأحسن لنا شنو. ونحن قدر ما نحاول نحافظ على الناس في حياتنا حنلقى إنه يا باختياراتهم هم قرروا إنه ينفصلوا مننا، يا بإنه ربنا هو يعني خلاص شايف إنه الشخص ده يعني ما حيعيش تاني خلاص. فأنا بالنسبة لي إنه أنا أنشغل بمنه، هو دي الفكرة كلها عشان ما أنطفي، أنا أنشغل بشنو بنفسي زيادة عن اللزوم، ما برضو ما بشجع إنه أنا أنشغل بنفسي زيادة عن اللزوم وأقول أنا خلاص قررت إنه أنا مشاعري دي فوق الكل، فوق أي حاجة وفوق أي شيء، أنا ما بشجع لحاجة دي، وما بشجع لعكسي كده برضو، لكن بشجع إنه نكون يعني ملتصقين زي ما بيقولوا وقريبين جدا جدا جدا من المصدر. نرجع نقول إحنا كائنات ربنا خلقنا زينا زي يعني الطبيعة طبعا، يعني برضو ربنا أوجدها وصمم إنه هي تكون بتاخد غذائها بصورة معينة، لكن الإنسان which is الأسمى والأغلى في عيون ربنا هو البشر والإنسان، فواضح جدا جدا إنه نحنا مصدرنا هو، ووضح الحادي كثير شديد ولمصلحتنا.
0: بالضبط كده،
1: الحاجة دي لمصلحتنا، يعني أنا ما ممكن أجي أقول الحاجة دي ما لمصلحتي، لأنه أتجرب إنه يكون قريب جدا من المصدر ده حيقدر يقول بفم مليان إنه هنا في راحة، هنا في سلام، هنا في اطمئنان، هنا لما كل شيء أنا فقدته كنت استيل قادر أقيف على الرجلي. يعني
0: الحاجة اللي بتطمن أكتر كمان يا ترنيم في النقطة دي إنه يعني لما نحن نعرف فعلا نلتصق بالمصدر هنعرف يعني شنو أنا أطمن أصلا. حس الكلام مبهم شديد بالمناسبة، الكلام مبهم لأي زول بسمع الكلام كده لأول مرة. بس الحقيقي إنه فعلا أنت بتطمن كيف؟ لما تعرف إنه قدر شنو ربنا فعلا بيحبك، وقدر شنو ما حباك انت بس لكن حب ناس كتار، واثبت ده مع ناس كتار في قصص ناس كتار. لما تعرف قصصهم وتعرف ربنا عمل معاهم شنو وكيف التفاصيل وكيف ان هو غير في حياتهم وكيف ان هم لما انهاروا قاموا تاني وكيف كانوا قوتهم كانت من ربنا وكيف انه كان علاقتهم كانت كيف مع ربنا اصلا. فلما بتشوف دي انت حتعرف يعني شنو انا حطمن معاه. لما انت تشوف ده حتعرف انه هو ده الاله اللي بيحبني، هو برضو بيحب اهلي، هو برضو بيحب اصحابي، هو بيحب الدائره اللي حواليني. وان فقدت الشخص وان انا حاسه انه انا ممكن اكون لانه مرات برضو احنا بنخاف على الزول كمان، فالخوف على الشخص بيدينا احساس بالانطفاء اللي هو انه انا خايف على الزول ده. طيب حاسه كان مشى مثلا في المكان فلاني، يعني مثلا كان مشى للناس الفلانيين ديل، يعني افضل له يكون معي او افضل له يكون في الدائره بتاعتي، احسن يكون في المكان الفلاني مثلا، فهماني؟ فالخوف على حتى الناس التانيين بيدي احساس لين احنا بالانطفاء في جوانب كثيره وبالتعطيل. فالحته دي لما ندرك انه ربنا برضو ما بيحبني انا بس، لكن بيحب برضو زول اللي انا خايف عليه، وده بيحب برضو الناس اللي في دائرتي دي. فلما تعرف انه قدر شنو الهك محب، قدر شنو الهك ده بيحبك انت وبيحب كل الناس اللي حوالينك وعنده خطه لحياتك وفي معنى من حياتك ومقيمه جدا، هتعرف انه في حاجات كثيره انا شايلها وحاجات كثيره مؤثره علي وطافياني، ما مفروض تكون للدرجه دي، ما مفروض تكون للمدى ده. ف ممكن نرجع نقرا كومنتات الناس وبعد كده نرجع نكمل في نفس الموضوع. يعني هبه بتقول النور جوانا يعني الحماس، الشغف والراحه النفسيه، الاحساس انك حي وعندك معنى وقيمه، يعني محب ومهم، يعني محبوب يعني تقريبا. شنو بيطفي النور جوانا؟ الضغط والهم المكتوم، لما تكتم زعلك وتعبك وتقول ما مشكله على كل شيء، النفس بتتعب وبتنطفي. الروتين الميت بلس الوحدة، نفس الشغل نفس الناس نفس الجدران من غير تجديد ولا كلام من القلب. الوحدة بتقتل الحماس حتى لو كنت بين الناس. المقارنة والسوشيال ميديا، تشوف حياة غيرك وتقول أنا ناقص، فتقلل من نفسك وإنجازك. الذنب واللوم المستمر، تعيش تجلد نفسك على الغلط فتخاف تتحرك مرة تانية. العلاج شنو؟ ما في زر واحد يرجع النور، بس في 4 أشياء لو بدأت بهم بترجع بالتدريج. أرجع لشي كان بفرحك زمان حتى لو 10 دقائق باليوم، رسم، كتابة، مشي، أقرأ كتاب مقدس، أو شوف برنامج في راديو سمر، أغنية قديمة. النور بيرجع من الأشياء الصغيرة اللي كانت بتشبهك، أحكي لإنسان بتثق فيه. وأهم شي لا تنتظر تحس بالحماس عشان تتحرك. أبقوا عافية حبيباتي أنجي وترنيم. يعني يا هبة كلامك حلو زيك كالعادة، يعني كلامك جميل و on point دايما. وشكرا إنه بتنصح الناس بأنه إحنا ممكن نكون في جزء من البرنامج ده. بس في حاجة مهمة كمان حلوة جدا قالتها هبة، في حاجات فعلا بسبب إنه إحنا انطفينا خليناها، في عادات كانت حلوة خليناها، وده جزء برضو من العلاج يا جماعة، إنه أنا أكون برجع فعلا لعادات كويسة، عادات حلوة أرجع مرة تانية. يعني ما أحس بإنه يا أخي بقت ما منها معنى أو ما منها
1: فائدة، أو بس أشوف نفسي كبرت عليها. يعني عارفة يعني للأسف إحنا بعض مرات بنكون شايفين إنه يا أخي أنا خلاص كبيرة شيل على برنامج ده، في حين إنه صدقوني يا جماعة يعني هي ما مجرد فلسفة، لكن هي حاجة حقيقية وعن تجربة. يعني فعلا لما ترجع الفرحة بتاعت الطفل الجواك دي، يعني حتحس انه بجد الدنيا دي يعني ابسط من ما انا مكبرة مواضيع. يعني للأسف احنا لما بنكبر بيعلمونا نشيل هم، ما بشوف ليه طفل بشيل هم؟ يعني ما قاعد اشوف طفل قاعد مهموم وخدت يدينه فوق راسه وبيقول اهل ليلة يا رب حناكل شنو، انا حعيش كيف، انا لا، الطفل فعلا عنده ثقة ممكن يكون في اهله، وممكن يكون ما عارف أصلا يسميها إنه أنا واثق في أهلي، بس هو مطمن. الطفل ده مطمن لأنه شايف بهنا ماما بتأكله، بيجاي بابا بيجيب الألعاب، بهنا في حاجة حاصلة، أخوي الكبير بيهتم بي بيشيلني بيلعبني، خالي لما يجي حيجيب لي معه حلاوة. يعني وأنا هسي حاليا معي ورقة وقلم قاعد أرسم وشخبط وشايف نفسه أكبر رسام في العالم طبعا. يجي يقول لك يا ماما شوفي ده زور، وتتكون شايفة عبارة عن تفاحة مثلا، فأماني يلا الأم تقول واو حلوة، الفرحة اللي بتخش جواه ومن حاجات بسيطة. فيعني هبة ذكرت لنا حاجات كثيرة شديد ممكن فعلا تعملها في يومك 10 دقائق في يومك تعملها بحماس اللي انت كنت بتتحمسه زمان. يعني تلعب تنبسط. الأولاد طبعا بيحبوا يلعبوا بلاي ستيشن, بيحبوا يلعبوا فيديو جيمز, بيحبوا يشوفوا يعني يلعبوا كورة وفي الميدان في الحوش. البنات بيحبوا يرسموا ويلونوا, يساعدوا أمهاتهم في المطبخ, يحاولوا يعني يبرزوا المواهب البسيطة الما مكلفة, لأنه بتساعدنا في إنه إحنا نكون فعلا شايفين إنه الدنيا دي بجد بسيطة. ما في داعي نكبر المواضيع, ولو كبرنا الموضوع لو ما كبرناه هي المشكلة. لو قاعدة يا جماعة المشكلة لما تكون فيه قاعدة حاول نقول لك ما تشوفها, لكن في حاجات صدقوني ما بتتحل في نفس الوقت زي ما إحنا نفسنا, وفي حاجات ما حتتحل أصلا. فإحنا بنشجع إنه الناس تتكيف مع الظروف اللي ممكن تكون شوية صعبة, لكن الظروف عمرها ما تخليها تطفيك ولا تخليها تحبطك ولا تغير في في في بساطتك وفي البهجة الجواك وفي في الفرح الجواك بسبب ظروف, لأنه صراحة ما حنستفيد شيء. ما بجد ما في زح يستفيد حاجة. يعني لو ركزنا في الحاجات البسيطة حنلقى إنه في معنى حلو, والمعنى ببساطة إنه أنا رسمتي دي ما مش تعلقت وجابت لي قروش وكذا, لكن أنا مبسوط إنه أنا وبلون دي حاجة حلوة شديد, أو أنا وبتمشى دي حاجة رهيبة يعني, أو أنا وبتونس بشرب في جبن بشرب في شاي مع زول أنا بتكيف له. خلاص يا جماعة
0: تاني في شنو؟ ما في أكتر من كده.
1: فيش بزبط. يعني تاني في شنو؟ يعني ناس تبسط الحاجات يعني. فشكرا كتير لك يا هبة. وكمان عندنا أحمد بيقول لنا صباح الخيرات والمسرات وأسعد الله أوقاتكم جميعا, لكم الحب والتقدير يا أحبابي, ونتمنى ربنا يصلح البلاد السودان, وإن شاء الله نسأل الله في أيام مقبلة التوفيق والسداد الدائم. شكرا كثير يا أحمد. آمين ربنا يصلح حالنا وحال أهلنا جميعا, وشكرا كثير لك. وكمان نحب نعرف رأيك في موضوع الحلقة يا أحمد, أتمنى أن أنت لسه بتسمعنا. يعني مادبو بيقول صباح الخير يا حلوين, احنا سعداء جدا ببرنامج صباح بلدنا, وبرنامج دائما جميل وبتمس قضيات وهموم المواطن. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. آمين يا مادبو, شكرا كتير لك. البرنامج ده يا جماعة صراحة قايم عليكم انتو, ما قايم على اي حاجة, والمواضيع بنجيبها دي قد تكون بنسبة كبيرة جدا جدا مقترح منكم او رسالة من واحد فيكم, منها بنلقى انه احنا يعني استلهمناها منكم يعني. فشكرا كثير لكم. صانع الأحلام بيصبح علينا بيقول لنا صباح الخير عليكم, صباح النور عليك يا غالي, مبسوطين بك جدا جدا جدا, وأتمنى أنك أنت كاتب لنا تعليق يعني تعبر فيه عن رأيك تحت. ونشوف أخونا فضل بيقول لنا شنو. فضل بيقول صباح الخير والبركة على كل أسرة راديو سمر, وتحية خاصة جدا ومليانة معزة لترنيم وإنجي ولكل متابعين برنامج صباح بلدنا. الحب أولا والإنسانية دائما, ده المبدأ البيه, وبنقدر نواجه أي ظروف.
0: معادة الرسالة صح ولا ما معادة؟
1: ما عارفة صراحة. هو بيقول أوكي يعني حقيقة شكرا يا فضل, إحنا قرينا رسالتك, لكن يعني شنو حابين نشوف كمان آراء الآخرين زي ما بيقول. يعني عندنا يني, أستاذ يني بيقول مبدعين دوما اشتقنا لكم. يا أستاذ يني إحنا سعيدين جدا جدا صراحة. أنا جايلك شفتك إنك أنت بتحضر, يعني جاتني هنا notification قلت أشوفك حتكتب لنا ولا ما حتكتب لنا, لك الحمد لله يعني شنو كتبت لنا يعني. عندنا أخونا مارك بيقول لنا مفاهيم المغلوطة عن الحياة بتسبب للإنسان إحباط, لأن الإنسان ترتفع توقعاته بشكل غير واقعي وينصدم بواقع مغير لما كان بيتخيل, وعندها يكون بين خيارين, إما يتغير وهو الخيار الصعب أو يكتئب ويهرب من الواقع والتغيير ويعيش في دور الضحية المغلوب عن أمرها. صراحة يعني رسالة جميلة صراحة, يعني منتفق معك إنه فعلا يادة يا إنجي. التغيير طبعا صعب شديد, أنا متفق مع مارك
0: صح.
1: التغيير صعب شديد في أنه مكلف يا إنجي, لا تخيل أنه أنت في حالات كثيرة شديد هتشتغلي عليها. والتغيير أنا بشوف الزول عنده عقلية التغيير ده يعني واثق وعارف أنه هو عنده خيار, عارفة عكس دور الضحية. دور الضحية ما بشوف أنه هو يعني مخير, شايف أنه هو مسير, شايف أنه هو مغلوب على أمره، وللأسف هو ما عنده اختيار، يعني ما قادر اختار، أنا جاتني كده حقبلها كده. في حين إنه اللي بنشوفه أنجح وبنشوفه يعني بننبهر بحياته بقصته، هو الشخص اللي هو مدرك إنه هو بيقدر يختار حاجة في وسط الشيء اللي عايشه ده، عنده طريقة إنه يقول لا دي ما دي ما دي ما النهاية هنا،
0: بدون ما يحس بالتقليل،
1: بدون ما يحس أيوة بالتقليل،
0: يعني اتغير فحس إنه هو مثلا في تقليل حصل. بس برضو التغيير لأنه التغيير ممكن يحمل معنيين بالذات في المواقف زي دي، اللي هو التغيير اللي هو أنا أكون اللي هو أمشي اتجاه الأنانية، وأمشي اتجاه إنه أنا أكون شايف نفسي، وأمشي اتجاه إنه أنا ما الإنسان اللي هو كنت كويس مع الناس، والحياة كانت يعني أقول إنه دي هي كانت السبب في إنه أنا أتوجع وأتألم والكلام ده. ففي تغيير زي ده، وفي تغيير الثاني اللي هو إنه يا أخي مثلا في حاجات مثلا أنا محتاج إنه أشوف إن دمان هي محتاجة لتركيزي مثلا بالصورة دي، محتاجة لتركيزي بس بصورة تانية، محتاجة يعني أكون مثلا، فنفترض إنه مثلا عشان أنا مثلا بحكي كل حاجة فدي خلت إنه الناس توقعني من خلال الحاجة دي، فأنا مش إنه أنا أكتم لكن أتكلم مثلا في حدود المعقول وأتكلم في أماكن معينة وفي ظروف معينة. مثلا أتغير إنه مثلا كنت شايف نفسي إنه أنا دي الحاجة اللي أنا قادر أعتمد عليها، بس أتغير لحتة إنه لا، إنه أنا عارف إنه دي برضو ما هي الكفاية بتاعتي، أو ده ما هو الحاجة أنا ممكن أعتمد عليها لأنه ممكن أفقدها.
1: يعني ببساطة التغيير عن وعي، يعني عن وعي في فرق بين التغيير عن وعي وأنا واعي على المواقف اللي حصلت لي وعلى أنا منو أصلاً وبقدر أقدم شنو وما بقدر أقدم شنو. هنا أوكي دي حاجة كويسة شديد، بس التغيير اللي أنت كنت بتقوليه ده اللي هو تغيير عن مثلا مشاعر، مشاعر كويسة أو كعبة، يعني عارفة معتمد عليها اعتماد كلي. إذا كانت حاجة حلوة، مشاعر جميلة جدا طيبة ولذيذة ومشاعر حب وكلام جميل، أو مشاعر غضب وزعل وخزلان، فأنا خلاص مخي قفل في الحتة دي، ما عايز أفكر فيه. وبالمناسبة يعني الواحد بينه وبين نفسه كده جوا بيكون عارف إنه دي ما ألذ حاجة، دي ما أحسن حاجة، دي ما هتوصل لشيء. لكن يعني ممكن نقول في ركوب راس، أو عايز يثبت انه الحياة دي حتيجي بالزعل بالحب، حتيجي او انا كده كده ما حتغير، اذا خسران او اذا انا كسبان انا كده كده. يعني حلو انه زول يكون مدرك انه يعني التغيير في حد ذاته يكون بيجي بعد ما انا اكون فاهم اللي بيحصل شنو، واكون واعي على اللي بيحصل حواليني شنو، والانا بقدر اقدمه والما بقدر اقدمه، المصلحة بتاعتي حتكون وين، الشيء الصالح يعني مصلحة ما بمعنى إنه شيء كعب، لكن الحاجة الكويسة لي هتكون وين. فإنه أنا أخذ المواضيع زي ما هي وأكبرها وأعيش الدور شديد، ولا وده بنسبة كبيرة شديد ضحية، يعني برضو ضحية للموقف. يعني ده زول ما فكر، ده زول قرر إنه هو كده عشان موقف حصل كده، فهو ماشي بالطريقة دي بس. فمهم إنه نعرف نفرق بين الاثنين. يعني في ريتشارد،
0: أوكي ريتشارد بيقول صباح خير لراديو سمر وأسعد الله صباحكم، لكم الثنائي أنجي وترنيم، نحن مرات بنطفي بعضنا ومرات العكس، والانطفاء يأتي تدريجيا لحد ما يكون عاتم، السبب هو التراكمية وعدم التقدير من الأهل. شكرا كثير يا ريتشارد للنقطة الجميلة دي، إنه فعلا في مرات إحنا بنطفي نفسنا بنفسنا، وفي مرات إحنا بنطفي بسبب ناس في حياتنا وهكذا، وبسبب ظروف ممكن تكون برضو في حياتنا. شكرا كثير للنقطة دي. أبو الزقم تقريبا بيقول يسعد صباحكم بألف خير، صباح النور عليك ومبسوطين بك جدا، وعاوزينك كمان تشاركنا برأيك في موضوع حلقة الليلة. أحمد عبد الله بيقول المبدعات في راديو سمر كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم الإبهار والإزدهار والنجاح الدائم، محبات لكم من أحمد يارا. يا أحمد يا أخي منورنا جدا ومبسوطين بك شديد، وشكرا كثير لكلامك المشجع، وكمان بنشجعك يا أحمد إنك تشاركنا برأيك في الكلام اللي تكلمنا فيه اللي سمعته.
1: كتب تحت على فكرة،
0: كتب تحت؟
1: أوكي ممتاز جدا جدا يا أحمد،
0: شكرا كثير يا أحمد. يا صدقني حنقرأ حس الكومنت بتاعك. زكريا بيقول عمل لنا قلوب، شكرا كثير يا زكريا للقلوب الجميلة دي. أوكي في كاموت بيقول صباح الخير راديو سمر، عايز أعرف المقصود شنو من الطفيان. أعتقد يا كاموت ممكن تكون يعني ما أعرف لو أنت فهمتها برضو كلام الفات ولا لا، بس كده شاركنا برضو لو فهمتها أو وصلت للمقصود ورينا، لو ما وصلت لها عشان نشوف نساعدك نشرح لك الموضوع تاني. أحمد عبد الله يارا ده الكلام تقريبا أو رأيه، البطفين هو البصلح البال، غالبا بيكون الرضا والصبر، وإننا نركز على الحياة الجميلة في الحياة.
1: أوكي هو ده بيدينا حلول للزول اللي انطفى أصلا، فيعني
0: الحال ممكن يكون شنو. شكرا كثير يا أحمد بجد، يعني نقاط جميلة وإنك تتفق معانا وبتتفق كمان مع في إنه نركز على الحياة الجميلة في الحياة مع أخوتنا هيبة برضو كان ذكرتها فوق، فشكرا كثير. يا عقوب عثمان بيقول صباح الخير، في حاجات ما بنقدر نسيطر عليها لكن احنا بنركز مع الحاجات

0: صدرك. اوكي يا دانيال شكرا كثير انك انت وضحت لنا الحته دي.
1: هو نظر للبنت
0: فينا اللي هو بيهدينا يعني
1: بيهدينا. طبعا احنا عكسين الحكاية جدا يعني. البطفينة بمعنى انه الانسان ذاته بيقى ما عنده, ما بيندهش, ما بيشوف الحياة كويسة, ما عنده رغبة, ما عنده هدف, ما عنده يعني طاقة يعيش بها, وما قادر يشوف الحاجات الكويسة لأنه هو مطفي يعني,
0: ما قادر يتفاعل ذاته مع الحياة عموما. فدي احنا قصدنا بالشخص المطفي يعني زي يعني اللمبة يعني لما تطفي كده خلاص بقت الحتة كده مظلمة, ما في نور, ما في يعني ما بتقدر تتحرك, ما في يعني الحكاية مشلولة, في شلل حاصل. فده قصدنا من كلمة مطفي.
1: ممكن صراحة يعني حبيت برضو وجهة نظره يعني انه ممكن نعمل حلقة تانية ونتكلم عن البيطفي الوجع شنو, البيطفي الغلة جوانا شنو, البيهدي الصدور المليانة حقد و حياة ما لذيذة شنو يعني. فشكرا كثير لك. واحنا من هنا استلهمنا فكرة تانية زي ما قلنا قبلك, بنجيب الأفكار بنجيب أفكار من رسائلكم صراحة.
0: أوكي, في ياسر بيقول صباح النور والسرور لأفضل مذيعات بلادي المكنات ترنيم وإنجي وكل تيم العامل في راديو سمر. البطفين شنو؟ أنا عن رأيي هو الإنسان يصل مرحلة يصل مرحلة يلقى نفسه اتنازل عن مبدأ
1: مبادئ حقته
0: شوية شوية عشان يرضي شخص مهما كانت المشاعر بيناتكم. وبعد مرور الزمن بتجي تراجع نفسك وروحك, بتلقى نفسك اتنازلت عن ذاتك ونفسك. في اللحظة دي بتختار يا تكمل بالأسلوب والشخصية الجديدة دي ولا تقطع كل شيء وترجع لأصلك. وشكرا وكل التحية والحب للوالدة العزيزة والأخوان والأخوات وكل الأحبة في محلية شرق النيل مملكة الجحفان. يا سلام يا ياسر, حقيقي شكرا كثير لرسالتك الجميلة. ممكن يعني برضو نقول حاجة في النقطة دي, يعني مرات ممكن احنا نحس انه يعني يا اما هي كذا يا اما هي كذا, يا اما انا اقطع مره واحده يا اما انا اكون مكمل بنفس الشخصيه. بس في مرات انت مثلا يعني عشان برضو بنقول انه العلاقات حاجه غاليه والعلاقات حاجه حلوه واساسيه وجميله ومهم ان احنا نحافظ عليها. مرات ممكن انا اكون دخلت علاقه معينه دخلتها بصوره غلط, او انا ممكن اكون تصرفت فيها بصوره غلط, بس ممكن نعالج الموضوع بدون ما حتى إنه أنا شنو أكون بفقد الشخص ده. الحوار بيلعب دور, الحوار مع نفسي مبدئيا إنه أنا أتحاور مع نفسي إنه أنا شنو الغلط أنا عملته ودخلت بيه والعلاقة دي, شنو الحاجات أنا كنت داخل بيها غيرت في شخصيتي, غيرت مثلا في تصرفاتي, في الحياة بتزعلني أهملتها, وهكذا. أتحاور مع نفسي, أقعد مع نفسي قاعدة جادة وأخذت النقاط اللي هي مزعلاني. بس ما أول حاجة ألجأ لها أنه أنا أفقد الشخص أو أنه أنا أخسر الشخص اللي أنا في علاقة معه, وبعد كده أمشي أتكلم مع الزول إذا كان صديق أو إذا كان whatever الجروب بالنسبة له, يعني جروبه بالنسبة لي شنو, أمشي أقعد معه وأتكلم معه وأفتح له قلبي. والحوار عموما هو الحل دايما. فالناس تحاور, ممكن انت مثلا في حاجات حتى لو انت مثلا حاب انك انت تقول وتعبر عن انه الحاجة دي هي كانت مثلا من زمانك انت بتتجاهل انه هي بتزعلك, بس هي فعلا كانت بتزعلك, قولها للزول قدامك وممكن يقبلها. فدايما ما نتوقع الشيء السيء او السلبي انه يا اما كده يا اما كده وخلاص, بس في حل وسط ممكن يحصل. بس اهم حاجة انه ما اول فكرة بتجي في راسي انه انا أفقد الشخص, يعني ما أول شيء أخذته إنه أقطع مع الشخص ده تماماً أو
1: على فكرة ممكن نفسي الشخص عنه يعني. ممكن الشخص برضو ما يقبل الحاجة أنا حاقولها
0: بالزبط.
1: ودي ما خسارة لي, ليه؟ لأنه أنا حاتحدى فكرة معينة في راسي. مثلاً زول ده بيقول لي يا أخي الحاجة دي أنا وجهة نظري فيها كذا وحاجة دي زعلتني, فأنا حأشوف ده تحدي يعني برضو إنه أنا أختبر المواقف اللي بتزعلني شنو, أكون ثابت في الحاجة دي ولا أبتدي أغير في وجهة نظري شوية شوية. لأنه في ناس يعني بيكونوا متمسكين جدا جدا بأفكارهم من غير ما يختبروها, هي كده. فلو في زوجة قال لا هي ما كده مثلا بالنسبة لي, ولا لا يمكن تكون أنت جزء من حياتي لسبب انك انت اختلفت معي في الحاجه دي, فدي ما مشكله, دي ما مشكله. لو هو قبيله لو هو ما قبيله, مهم انا اكون شنو واضح وصريح ولذيذ, يعني مش واضح ببجاحه لكن واضح بحب واضح بحكمة، فعشان أقدر

0: أصل لحاجة مع الزول من غير ما أنا أخسره. وفي النهاية زي ما بيقولوا يعني الأسلوب هو أهم من كل حاجة، والطريقة هي أهم من كل شيء. يعني في أخونا حاكر بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو السمر، إحنا مبسوطين بك جدا يا حاكر، أهلا بك ومبسوطين بك وسعيدين جدا جدا بمشاركتك لنا، لكن كمان يا ريت لو بتقدر في آخر دقيقتين آخر 3 دقائق كده أنتوا بتسمعنا تكتب لنا رأيك. يعني هامبل بيقول صباح الخير، هامبل موجي بتقول صباح الخير مبسوطين بك جدا وأسعد الله صباحك. رامي إسماعيل بيقول أحيانا الإنسان بينطفي عندما يجد نفسه عاجز عن فعل أي شيء، مثلا عدم إكمال الدراسة في الجامعة بسبب عدم السيولة، أحيانا في بعض المجتمعات بيتناول أو أنه يدمرك، بيحاول أنه يدمرك. نبحث عن المجتمع الصالح المشجع، وأكثر من يلعب في هذا الدور هو الصديق الحقيقي اللي يحاول أنه يطلعك من التوترات والإحباط بالتشجيع. الصديق وقت الضيق هو الصديق الحقيقي. صدقني يا رامي، يعني أنت اتفقت معانا في حدة أنه الناس ليهم دور في أنه هم يطفونا أو ما يطفونا، فحقيقي بنشجع أنه فعلا الناس تكون سند لبعض والناس تكون لطيفة على بعض، لأنه صاحبك أخوك جارك ممكن يكون مر بظروف صعبة جدا جدا جدا، لو ما حكى لك لو ما شرح لك عن هو حاسس بشنو، دي ما تكون مشكلة للعلاقة بتاعتكم، بالعكس تكون أنت بتصهر فيها محبتك له، وعلى قدر ما بتقدر تعامله تطلعه من التوتر زي ما بيقول أخونا رامي تعامله. يعني أبو دريج بيقول صباح الخير لكل مستمعين راديو السمر والتي أوكي العامل والتيم العامل أوكي أضبط فينا، يعني لما نكون احتياج أو توتر وبحثنا لحلول، هنا بيكون القلب اتطفى، أو نقول بطريقة أخرى لما تحصل خلافات أيا كان خلاف والبال انشغل وفجأة تلقين نلقى الحل، فهنا يكون اتطفينا والحصل بينا. يعني صراحة يا أبو دريج حاولت أفهم الرسالة بتاعتك، ودي حاجة حقيقية شديدة، إنه مثلا جزء من الحاجات دي التوتر، وبحثنا ونحاول بصورة مفرطة إنه نكون بنبحث عن حلول دائما، جارين جارين جارين وقت كله في إنه نصلح ده ونحيل ده هتيجي وقت هتلقى نفسك فعلا انطفيت يا أبو دريج، وزي ما بنقول جبالك في حاجات فوق طاقتك وفوق إمكانياتك ما هتقدر تكون بتعملها، وما في إنسان حيكون بيقدر يعملها لأنه في معطيات ما عندنا لها. يعني أخونا بيشوي بيقول لنا مرات ما بننطفي مرة واحدة، بننطفي حبة حبة من كثرة الضغط، من كثرة السكات، من كثر إنك تفضل قوي قدام الناس وإنت جواك خلاص تعبتها. في ناس طفتها الخيبة، وفي ناس طفاها الروتين، وناس كانت محتاجة كلمة وما لقت. الغربة بتطفي والخزلان بيطفي، وإنك تحس إنك ما في زول فاهمك، دي براها كفاية إنه تطفيك وتطفي روحك روح كاملة. أصعب حاجة لما تفضل تضحك وتتونس وفي الحقيقة أنت ما طايق نفسك ولا قادر تشرح جواك. تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. حقيقة شكرا كتير يا بشوي، بنتفق معك جدا جدا إنه حتى التظاهر بأنك أنت كويس وما فيك مشكلة وأمورة كلها ماشية كويس، ده في حد ذاته لو يتكرر كتير جدا جدا وإنت ما بتتظاهر قدام الناس، بس حتى قدام نفسك بينك وبين نفسك ما معترف بمشكلة حاصلة أو بحاجة مزعلاك، في حد ذاته ده بيطفي زي ما أنت قلت. وشكرا كمان أنك أنت شاركتنا بالآية اللي بتقول تعالوا إلي جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. بنؤمن جدا أنه مصدرنا زي ما كنا بنتكلم إنه هو الله، وهو القادر إنه لو إحنا جيناه قادر إنه يشيل معانا الشيلة ويحل معانا حاجات كثيرة شديد إحنا لا يمكن نعرف نحلها. يعني تيموثي بيقول لنا السلام عليكم يا ناس راديو السمر، أهلا بك يا تيموثي، مبسوط بك جدا جدا جدا، يعني أنت بتحيينا بيجاي وبتسلم علينا بيجاي، وإحنا بعد 5 دقائق هنكون يعني انتهينا من اللايف للأسف. وفي صلاح
1: صلاح بيقول صباح الخير على الناس الحلوين وكل عام وانتم بخير انجي ورشيدة. اوكي
0: يا سلام رشيدة يا صدقني يا ريت لو رشيدة قاعدة معنا لكن للأسف ما موجودة.
1: قال رب ما يتم لأمير ومها ان شاء الله نحن معزومين معاكم. يا سلام يا صلاح يا اخي انك انت متابع بس يعني الليلة ما رشيدة الليلة ترنيم.
0: ايوه
1: فبجد شكرا لك كثير يا صلاح واكيد رسالتك وصلت خلاص لرشيدة. يعني ملكة بتقول صباح الخير وبركة حبيباتي. صباح النور عليك يا ملكة ومبسوطين بيكي جدا وشكرا لك جدا. أوكي ملكة قالت يعني. الحياة رحلة محتاجة قوة والقوة من الله. أنتم نور
0: العالم
1: أنتم نور العالم ونور الله يشرق فيكم. كونوا إيجابيين. الحياة ممتعة ومتعبة لكن القوة من ربنا. شكرا لك كثير يا ملكة شكرا لرسالتك الجميلة. وحقيقي شكرا لكل زول كان معانا. ممكن يعني فعلا الموضوع هو ما بس انه احنا فتحنا جروح وما بس انه عرفنا يعني شنو الناس اللي بتطفينا ولا يعني شنو انه انا بطفي نفسي ولا يعني شنو الظروف اللي حواليني ممكن تكون بتطفيني. بس في حاجة أساسية ومهمة جدا مهم انه احنا نكون بندركها كلنا لانه كلنا بنمر بالابس اند داونز حقه الحياه وبنمر بالخذلان بنمر بالجرح بنمر بالانكسار بنمر بكل الحاجات دي. بس الاهم من ده كله انه انا اعرف انه انا المصدر بتاعي هو شنو. مرات كثيره بنشغل بمصادر تانية حوالينا ممكن مصادر يكونوا ناس حوالينا بيسمعونا كلام وبيقولون انه ده مفروض يكون مبداك في الحياه ويلا امشي بالطريقه دي. بس هو المصدر الحقيقي من المنبع الحقيقي اللي هو منه الارتواء الجد منه أنا بشوف فعلا قيمتي. ممكن كلام الناس يأثر فينا طبعا لأنه في النهاية بشر. بس الأهم إنه أنا أدرك بسرعة وأكون واعي إنه ما اللي بيحددني أو بيحدد قيمتي هو كلام زول عني لا حاجة بصورة كويسة بالإيجابي أو بالسلبي. بس اللي بيحدد قيمتي أكثر هو الخلقني وعنده الفائض من كل شيء من الحب والاحتواء والقيمة وإنه يشبعني ويشبع الفراغ الجواي. فمهم نكون مدركين لده وده أعتقد إنه هو ده حيكون الحل في البداية والطريقة اللي أنت تعرف بعد كده بالشكل
0: ومن النتيجة واضحة يعني. فحقيقة يا شباب بنشكركم شديد على إنه أنتوا شاركتونا بالحاجات الفعلة ممكن تكون بتطفينا وجزء منكم كبير جدا جدا قدم حلول حقيقية. وأنا كمان حابة أشجعكم إنه من الحلقة دي ما معناته إنه أنت لازم تبقى إنسان جديد أبدا لكن أنت محتاج بس ترجع للمصدر بتاعك تقعد قدام ربنا. ربنا حيكشف لك حياة جواك حلوة جدا جدا وأطلب منه الطاقة دي. يا ربنا جدد طاقتي يا ربنا جددني جدد أفكاري جدد ذهني ساعدني كيف أكون عايش بهدف حلو. أنا مبسوط إنه أنا بعمل في الحاجة دي أنا مبسوط إنه أنا بقدم الخدمة دي أنا مبسوط إنه أنا بقدم طاقة ومجهود وحياة كثيرة شديد قصاد الحاجة اللي أنت شاغلني بها. فحقيقي بنشكركم وممكن بس نذكركم بالبرنامج بتاعنا الصباح بلدنا كله أحد اثنين ثلاث أربع خميس الساعة 9:30 بتوقيت السودان من 9:30 صباحا للساعة 11 حيكون في كل يوم بتشوفوا أوجه مختلفة. يعني ليلى أنا وإنجي بكرة حتشوفوا ناس مختلفين وهكذا مواضيع متنوعة وكمان ضيوف بعض مرات بيكونوا متنوعين يعني. فبنشجعكم بشجعكم كمان ما بس تحضروا لكن كمان تعاملوا زي ما عملت هبة الليلة شاركت اللايف مع الأصدقاء والأحباب. الحاجة الحابة أقولها لكم إنه اللايف ده موجود لمدة معينة بس في الفيسبوك لكن بشجعكم تتابعونا في اليوتيوب حتلقوا إنه في لايف أوريدي محفوظ هناك وقاعد هناك بينزل أي ما بينزل الليلة طوالي يعني اللايف ده ما قاعد هناك طوالي الليلة لكن بتلقى فيه لايفات محفوظة وموجودة. بس للأسف طبعا ما هتقدروا تسألون ونجاوبكم في نفس الوقت لأنه أوريدي حاجة مسجلة ومحفوظة. في كمان برامج تانية ممكن تقوليها بودكاستات
1: طبعا أول حاجة بنشجعكم برضو أنه تتابعوا برضو اللايف الليلة مع أختنا إيناس الزميلة العزيزة برنامج ساعة سمر من الساعة 4 لساعة 5 بتوقيت السودان. وكمان عندنا بودكاستات حاليا بيتم العرض بيتم عرضها الله البريدو وكمان بودكاست في المهجر الله البريدو مع أختنا إيفا مع ضيوف مميزين وجميلين جدا وكمان في المهجر مع أخونا مايكل مع ضيوف مميزين وجميلين جدا.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعض الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصدي شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي نحن بنعمله بيبدأ بإنه نحن بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة تشتري الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأواني بتحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع من البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المنخدتها وهي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كتير بيحبوا فكرة الميكروويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكروويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكروويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكروويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته على الميكروويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكروويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكروويف، لأنه الميكروويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده حيسهل عليك بالنسبة للأطفال بالذات لما نيجي نفتح العيش السندوتشات. كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني حيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه، لو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده حيعرفك فعلا إنه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول إنه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه إن أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير إني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لأنه نحن كسودانيات بنعمل بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنة، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيمية أو تقلية أو أي حاجة بتحتاج فيها سخنة تضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لأنه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانة بتاعت الأكل المخطة عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير أنه عرضة لأنه يتشقق ويتكسر بسرعة. القزاز صح برضو حساس، لكن تعاملك معه بأنك أنت أول ما انتهيتي من شغلك رفحتي ممكن تحافظ عليه لفترة طويلة. من الحاجات برضو الحلو أنك أنت دائما في أي لستة بتاع التسوق تخطيها أنك أنت تشتري قزازة بتاع خل، وجودة في المطبخ بريحك كتير. أنا جربت الحكاية دي، لأنه في كل وقت أنت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والأكل أو بتنظفي أي حتة في المطبخ، لما تخطي أو تضيفي شوية خل على الصابون ضبط مليك أنه الأسطح ما فيها بكتيريا وإنها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخل الحاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهمة جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك إنتي وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وإنتي بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك إنتي لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقى عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها هتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم أي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة نحن ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه إن أنا أفتش فاكهة وأجيبه وأعمل عصير في البيت ده أكيد أفيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان آمن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب إنه يشتروا حاجات بتاعت إضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات بتاعت التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدمها عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي، دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة أو برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذلك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه دي بتاع زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة هيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا، وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيمائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيته حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة. السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم عادة برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت، وعلى فكرة التحمير خطورته كمان في إنه غير استعمال الزيوت الكثيرة، إنه درجة الحرارة اللي بتتحمر فيها الحاجات بتصل للاستواء بالتحمير، زي مثلا البطاطس زي الحاجات دي، الزيوت دي بتاخد درجة بتاعت حرارة عالية جدا عشان استوي الحاجة فيها، ودي حاجة ما صحية أبدا، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة في الصحة بتاعتنا. فنحن مثلا لو عايزين نعمل سلطة أسود، بدل ما إنه نحن نحمرها ونغرقها في الزيت وبعد كده نطلعها، ممكن احنا ببساطة نسلقه أو ندخله في الفرن، وفي الحالة دي حيتم طهيه بطريقة صحية أكتر لأنه ما دخلنا فيه ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لأنه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي أكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات أكتر مما أنه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة أساسية. فإحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه أنه احنا استهلكنا برضو خضار أكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لأنه في الحالة دي ما بتضاف له زيت أو صلصة أو حاجة زي دي، فإحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر إنه يكون في صحن سلطة جنب الأكل أصناف الأكل التانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، أنا بفتكر إنه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو إحنا بنطبخ نطبخ من غير أي إضافة زيت، وحنلقى بعد شوية إنه الحاجة اللي إحنا بنطبخها فيها كمية بتاعت زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين إنه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني أنا وبخبرتي في الموضوع ده إنه أن إحنا لو خدتينا خل شوية مع الوصفة بتاعت أي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا، في إنه بكسر الخل طبعا لأنه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون اللي في اللحمة، غير إنه بيعمل دور حلو جدا إنه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة إنك ما تقدمي الفاكهة أو الشاي بعد الأكل، دائما إحنا عندنا عادة إنه الناس بعد ما خلصوا أكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها إنه الفواكه لما ناخدها ورا الأكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لأنه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الأحماض الأمينية، ودي بتخلي مع العيش ومع الأكل ومع الأكل التاني اللي أنا أخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا إحنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة، لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مرة نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعت شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا. حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي، وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية. أختي السودانية إيكادولي.

كورنثوس الثانية الأصحاح الحادي عشر. أرجو أن تحتملوا مني بعض القباء، أنا عارف أنكم تحتملون فعلا. إني أقير عليكم قيرة هي من الله، لأني خطبتكم للمسيح لأذفكم له مثل عذراء طاهرة لرجلها الواحد، لكني أخاف أن تضل عقولكم عن ولائكم وإخلاصكم للمسيح مثل حواء التي خدعتها الحية بمكرها، لأنكم على أتم الاستعداد أن تقبلوا إن كان واحد يأتي إليكم ليبشركم بعيسى آخر غير الذي بشرناكم به، أو لتنالوا روحا آخر غير الذي نلتموه، أو لتقبلوا إنجيل آخر غير الذي قبلتموه. فهل أنا أقل شأنا من هؤلاء الرسل العظماء؟ لا أظن، حتى إن كنت قير فصيح في الكلام لكني قير ناقص في المعرفة، ونحن أوضحنا هذا لكم في كل وقت وبكل طريقة. فهل أخطأت بأني بلغتكم بشر الله مجانا فأنزلت من مقامي لكي يرتفع مقامكم؟ كانت هناك جماعات أخرى تعولني، فكأني سلبتهم هم لكي أخدمكم أنتم. ولما احتجت إلى شيء وأنا عندكم لم أثقل على أي واحد فيكم، لأن الإخوة الذين حضروا من مقدونيا أعطوني ما كنت أحتاج إليه، فلم أثقل عليكم ولن أثقل أبدا. أؤكد لكم حسب حق المسيح الذي في، لن يقدر أحد في بلاد أخائية أن يضيع علي هذا الفخر. لماذا؟ هل لأني لا أحبكم؟ الله يعلم أني أحبكم، بل سأستمر في عمل ما أعمله الآن لكي لا أعطي فرصة للذين يريدون فرصة ليظهروا أنهم مساوون لنا في الأمور التي يفخرون بها. هؤلاء هم رسل كذبة، عمال غير أمناء، ويسهرون كأنهم رسل المسيح. ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يسهر وكأنه ملاك نور، فليس من الغريب إذن أن يسهر خدامه وكأنهم خدام الصلاح. لكن ستكون نهايتهم حسب أعمالهم. أكرر مرة أخرى، يجب ألا يظن أحد أني قبي. أما إن كنتم تظنون أني قبي إذن فاقبلوني كقبي لكي أفتخر ولو قليلا. فما أقوله الآن ليس من المسيح، بل أتكلم مثل واحد قبي عنده الجراء أن يفتخر، لأن كثيرين يفتخرون بامتيازاتهم الدنيوية، فلماذا لا أفتخر أنا أيضا؟ لا شك أنكم أنتم العقلاء تحتملون الجهلاء بسرور. نعم، أنتم تحتملون إن كان واحد يستعبدكم أو يستغلكم أو يسلبكم أو يستعلي عليكم أو يلطمكم على الوجه. وإني أعترف بخجلي، إننا كنا ضعفاء فلم نعمل هذا معكم. لكن بما أني أتكلم بقباء، فكل ما يريد أن يفتخر به هؤلاء فأنا أيضا أفتخر به. هل هم عبرانيون؟ فأنا أيضا. هل هم من بني إسرائيل؟ فأنا أيضا. هل هم من نسل إبراهيم؟ فأنا كذلك. هل هم خدام المسيح؟ أقول كمجنون، أنا أحسن منهم، فقد تعبت أكثر منهم وسجنت أكثر منهم وجلدت أكثر منهم وتعرضت للموت أكثر منهم. 5 مرات جلدني اليهود، في كل مرة 39 جلدة. ضربت بالعصا 3 مرات، رجمت بالحجارة 1 مرة، تحطمت بي السفينة 3 مرات، قضيت يوما كاملا بنهاره وليله في عرض البحر. بأسفار عديدة واجهت مخاطر من أنهار ومخاطر من لصوص، مخاطر من يهود ومخاطر من غير يهود، مخاطر في المدن ومخاطر في القفار، مخاطر في البحر ومخاطر من إخوة كذبة. في تعب ومشقة وفي سهر بلا نوم، قسيت من الجوع والعطش وقلة التغذية ومن البرد ومن قلة الملابس. وبالإضافة إلى كل هذا، هناك انشغال اليوم بمسؤولية كل جماعات المؤمنين. من يضعف وأنا لا أضعف معه؟ من يقع في الخطية وأنا لا أحترق من الحزن عليه؟
إن كان لابد من الافتخار فإني أفتخر بالأمور التي تبين أني ضعيفٌ.

كورنثوس الثانية الأصحاح الأول. من بولس رسول المسيح عيسى حسب مشيئة الله، ومن الأخ تيموتاوس إلى جماعة المؤمنين بالله التي في كورنثوس، وإلى جميع الصالحين في أخائية كلها، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا وعيسى المسيح مولانا. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الآب الرحيم، الله منبع كل تعزية، فهو يعزينا في كل ضيق، وبذلك نستطيع أن نعزي الذين هم في أي ضيق بنفس التعزية التي ننالها منه. فكما أننا نعاني الكثير من آلام المسيح، كذلك بواسطة المسيح نتعزى جدا. فإن كنا نتضايق فهذا يؤدي إلى تعزيتكم ونجاتكم، وإن كنا نتعزى فأنتم أيضا تتعزون، وهذا يساعدكم لتحتملوا بصبر نفس الآلام التي نتألم بها نحن. وإن أملنا فيكم ثابت، لأننا نعلم أنكم تشتركون معنا في الآلام وأيضا في التعزية. ونريد أن نذكركم أيها الإخوة بالضيق الذي أصابنا في آسيا، فإنه كان ثقيلا جدا وفوق طاقتنا، لدرجة أننا يئسنا من الحياة، بل شعرنا أننا محكوم علينا بالإعدام. وقد حدث ذلك لكي لا نتكل على أنفسنا، بل على الله وحده الذي يقيم الموتى، فهو أنقذنا من خطر ذلك الموت الرهيب، وما زال ينقذنا الآن، ولنا أمل فيه أنه سينقذنا أيضا. وأنتم تساعدوننا بالدعاء لنا، فيستجيب الله دعاء كثير من الناس ويباركنا، مما يجعل الكثيرين يحمدونه من أجلنا. نحن نفخر بهذا، وضميرنا يشهد لنا أننا نسلك مع الجميع، وخاصة معكم أنتم، بأمانة وإخلاص من عند الله، وهذا بفضل نعمة الله لا بحكمة بشرية. وما أكتبه لكم لا يحمل معاني قامضة، بل يمكنكم أن تقرؤوه وتفهموه. وأرجو أنه كما فهمتم عنا بعض الأمور، يمكنكم أن تفهموا كل شيء عنا، لكي تفخروا بنا كما سنفخر نحن بكم في يوم مولانا عيسى. وكنت واثقا من هذا، فغررت أن أزوركم أولا، وذلك لكي تستفيدوا مرتين، فأمر بكم وأنا ذاهب إلى مقدونيا، ثم أيضا وأنا راجع منها، لكي أحصل منكم على مساعدة لرحلتي إلى منطقة يهوذا. فهل كنت غير جادا لما قررت هذا؟ أو هل أتخذ قراراتي كما يفعل أهل الدنيا، فأقول نعم ولا في نفس الوقت؟ يشهد الله لنا حسب أمانته أن كلامنا معكم لم يكن نعم ولا في نفس الوقت، لأن عيسى المسيح ابن الله الذي بشرناكم به أنا وسلوان وتيموتاوس لم يكن نعم ولا، بل هو نعم دائما. فإن كل وعود الله هي نعم بواسطة المسيح، وبواسطته نحن نسبح الله عندما نقول آمين. الله هو الذي يثبتنا جميعا في المسيح، نحن وأنتم، وهو الذي اختارنا ووضع ختمه علينا وأعطانا الروح القدوس في قلوبنا كعربون. أطلب الله شاهدا أني لم أحضر إليكم في كورنثوس لشفقتي عليكم. لا تظنوا أننا نحاول أن نسيطر على إيمانكم، بل نحن نعمل معكم لأجل فرحكم، فأنتم ثابتون بالإيمان.

0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا والسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: كورينثوس الثانية الأصحاح التاسع. في الحقيقة أنا لا أحتاج أن أكتب لكم في موضوع التبرع لمساعدة المؤمنين، فأنا عارف حماسكم لتقديم المساعدة، وافتخرت بهذا عند المقدونيين وقلت لهم الإخوة في أخائي على استعداد أن يتبرعوا منذ العام الماضي، لذلك فإن حماسكم شجع أكثرهم. لكني أرسلت لكم هؤلاء الإخوة لئلا يصر أن افتخارنا بكم في هذا الأمر هو كلام فارق، فأريد أن تكونوا مستعدين فعلا كما قلت، لأنه إذا حضر معي بعض الإخوة من مقدونيا ووجدوا أنكم غير مستعدين فإننا نخجل، لأننا وثقنا فيكم إلى هذه الدرجة، ولا شك أنكم أنتم أيضا تخجلون. لذلك رأيت أنه من المهم أن أطلب من هؤلاء الإخوة أن يسبقوني إليكم لكي يجهزوا التبرع السخي الذي وعدتم به، فعندما أحضر يكونوا جاهزا باعتبار أنه هدية تقدمونها بإرادتكم وأنتم غير مجبرين. وتذكروا أن من يزرع بالبخل يحصد قليلا، ومن يزرع بالسخاء يحصد وفيرا، فكل واحد يجب أن يتبرع كما نوى في قلبه وهو غير نادم أو مجبر، لأن الله يحب من يعطي بفرح. الله قادر أن يقنيكم بكل بركة فيكون عندكم كل ما يكفي من كل شيء لكل الظروف، وأيضا يفضل عنكم لتقوموا بكل عمل صالح، كما يقول الكتاب وزع بسخاء أعطى الفقراء صلاحه يدوم إلى الأبد. الله الذي يرزق الزارع بالبذور ليزرع وبالطعام ليأكل سيرزقكم بالبذور التي تحتاجون إليها وينميها ويجعل صلاحكم ينتج حصادا وفيرا، وسيقنيكم في كل شيء لتكونوا كرماء في كل وقت، وهذا يجعل الناس يشكرون الله على ما عملنا، لأن هذه الخدمة التي تقدمونها لا تقتصر على سد حياة الإخوة المؤمنين، بل أيضا تجعل الكثيرين يقدمون الشكر الجزيل لله، فأنتم بهذه الخدمة أسهرتم معدنكم، فهم بسببها يسبحون الله من أجل طاعتكم له وإيمانكم بإنجيل المسيح، ولأنكم تعطون بسخاء لهم وللجميع، وهم أيضا يدعون الله من أجلكم، وفي قلوبهم محبة عميقة لكم من أجل نعمة الله العظيمة التي أعطاها لكم، فشكر لله على هديته التي تفوق الوصف.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: كورنثوس الأولى الأصحاح 13. لو كنت أتكلم بلغات الناس والملائكة لكن ليس عندي محبة، فأنا نحاس يقرع بلا معنى، أو أجراس تضرب بلا انسجام. ولو كانت عندي موهبة النبوة وكنت أفهم كل الأسرار وأعرف كل شيء، وكان عندي كل الإيمان لأنقل الجبال، لكن ليس عندي محبة فأنا لا شيء. ولو أعطيت كل ما عندي للفقراء وسلمت جسمي ليحرق، لكن ليس عندي محبة فلا أستفيد شيئا. المحبة تصبر وتشفق، المحبة لا تحسد ولا تتباهى ولا تنتفخ بالكبرياء، المحبة لا تتصرف بوقاحة ولا تسعى إلى مصلحتها الخاصة، ولا تسور ولا تتذكر الإساءة، ولا تفرح بالضلال بل تفرح بالحق. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وتأمل في كل شيء وتحتمل كل شيء. مواهب النبوة ستبطل، والتكلم بلقات ينتهي، والمعرفة أيضا تبطل، أما المحبة فتدوم ولا تنتهي. فإن موهبة المعرفة التي عندنا محدودة، وموهبة النبوة التي عندنا محدودة، لكن عندما يأتي ما هو كامل ينتهي كل ما هو محدود. لما كنت طفلا كنت أتكلم وأفكر وأدرك كطفل، أما الآن فأصبحت رجلا وتركت تصرفات الأطفال. الآن نرى صورة غير واضحة في مرآة، أما في ذلك اليوم فسنرى بوضوح. الآن معرفتي محدودة، أما في ذلك اليوم فستكون كاملة كما يعرفني الله. وبالاختصار هذه الثلاثة تدوم: الإيمان والأمل والمحبة، لكن أعظمها كلها المحبة.
0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الأولى الأصحاح السابع. وأما بشأن المسائل التي كتبتم عنها، فمن الأفضل للرجل أن لا يتزوج، ولكن خوفا من الزنا ليكن لكل رجل امرأته ولكل امرأة رجلها، وعلى الرجل أن يعطي امرأته حقها كزوجة، وكذلك المرأة تعطي رجلها حقه كزوج. فالزوجة ليس لها السلطة على جسمها لأنه لزوجها، وكذلك الزوج ليس له السلطة على جسمه لأنه لزوجته، فلا يمنع أحدكما الآخر عن نفسه إلا إذا كان باتفاق ولفترة محدودة بقصد التفرغ للصلاة، ثم بعد ذلك ترجعان إلى العلاقة الزوجية معا، لكي لا يغريكما الشيطان بسبب عدم ضبط النفس. أقول لكم هذا على سبيل الإذن لا الأمر، فأنا أتمنى لو كان جميع الناس مثلي، لكن كل واحد له موهبة خاصة به من عند الله، فواحد له هذه الموهبة وآخر له موهبة أخرى. وأقول لخير المتزوجين والأرامل إنه من الأفضل لهم أن يبقوا مثلي، لكن إن لم يمكنهم أن يضبطوا أنفسهم فيجب أن يتزوجوا، لأن الزواج أفضل من التحرق بالشهوة. أما المتزوجون فأوصيهم، في الحقيقة هذا ليس كلامي أنا بل ما علم به المسيح، يجب أن لا تترك المرأة رجلها، وإن كانت تتركه فيجب أن تبغى غير متزوجة أو تصالح رجلها، ويجب على الرجل أن لا يطلق امرأته. أما الباقون الذين لم يتحدث المسيح في قضيتهم، أقول أنا لهم إن كان واحد مؤمن له زوجة غير مؤمنة وهي ترضى أن تعيش معه فلا يطلقها، وإن كانت واحدة لها زوج غير مؤمن وهو يرضى أن يعيش معها فلا تطلقه، لأن الزوج غير المؤمن يتبارك من أجل امرأته المؤمنة، والزوجة غير المؤمنة تتبارك من أجل رجلها المؤمن، وإلا يكون الأولاد غير مباركين، لكن في الحقيقة هم مباركون. أما إن كان الطرف غير المؤمن لا يرضى بهذا ويريد أن ينفصل فلينفصل، في هذه الحالة يكون الطرف المؤمن غير خاضع لرباط الزواج، لكن الله دعانا نحن المؤمنين لنعيش في سلام، لأنه من يعلم أيتها الزوجة المؤمنة، ربما تكونين أنت السبب في أن ينجو زوجك، ومن يعلم أيها الزوج المؤمن، ربما تكون أنت السبب في أن تنجو زوجتك، لكن كل واحد يجب أن يتصرف في الحياة حسب الموهبة التي أعطاها له المسيح والحالة التي دعاه فيها الله. هذا ما أفرضه على كل المؤمنين. هل واحد دعي وهو مختون؟ إذن فلا يحاول أن يزيل علامة ختانه. هل واحد دعي وهو غير مختون؟ فلا يحاول أن يختن. فلا يهم إن كنا مختونين أو غير مختونين، إنما المهم هو العمل بوصايا الله. يجب أن يبقى كل واحد على الحال التي كان عليها حين دعاه الله. هل كنت عبدا لما دعاك الله؟ فلا يهمك، بل إذا أمكنك أن تصير حرا فاغتنم الفرصة، لأنه إن كنت عبدا حين دعاك المسيح فقد تحررت من قوة الخطيئة، وإن كنت حرا حين دعاك المسيح فقد صرت عبدا له. لقد اشتراكم الله بثمن، فلا تصيروا عبيدا للناس. كل واحد منكم يا إخوتي يجب أن يبقى مع الله على الحال التي كان عليها عندما دعاه. أما بشأن غير المتزوجين فليس عندي وصية لهم من المسيح، لكن حيث أنه أعطاني حكمة يمكنكم أن تثقوا فيها، فأقول إنه بسبب الضيق الحالي يكون من الأفضل أن يبقى كل واحد على حاله. هل أنت مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب أن تنفصل عنها. هل أنت غير مرتبط بزوجة؟ إذن لا تطلب زوجة. لكنك إن تزوجت فأنت لا تخطئ، وإن تزوجت الفتاة فهي لا تخطئ، لكن الذين يتزوجون يلاقون متاعب في الحياة، وأنا أريد أن أوفر عليكم هذا. يا إخوتي إني أقصد أن أقول إن الوقت أصبح قصيرا جدا،
إذن من الآن يجب أن يكون الذين لهم زوجات كأنهم بلا زوجات، والذين يبكون كأنهم لا يبكون، والذين يفرحون كأنهم لا يفرحون، والذين يشترون كأنهم لا يملكون، والذين يتعاملون في أمور هذه الدنيا كأنهم لا يتعاملون، لأن هذه الدنيا زائلة بكل ما فيها. أريدكم أن لا تقلقوا. غير المتزوج يهتم بأمور المسيح لأنه يريد أن يرضيه، أما المتزوج فيهتم بأمور الدنيا لأنه يريد أن يرضي زوجته، فاهتمامه مشتت في اتجاهين. كذلك المرأة غير المتزوجة أو العذراء تهتم بأمور المسيح وترقب في أن تكون مكرسة له جسما وروحا، أما المتزوجة فهي تهتم بأمور الدنيا لأنها تريد أن ترضي زوجها. أنا أقول هذا لا لكي أقيد من حريتكم، بل لفائدتكم لكي تعملوا ما يليق وتخدموا المسيح دون ارتباك. إن كان واحد يرى أنه لا يتصرف بطريقة سليمة نحو خطيبته وأن شهوته جامحة، إذن لا بد من الزواج. نعم فليفعل ما يريد، ليس في هذا خطأ. وأما من يصمم في فكره أن لا يتزوج وهو متمكن من نفسه وغير مضطر أن يتزوج من خطيبته فيفعل أحسن. إذن من يتزوج يفعل حسنا، ومن لا يتزوج يفعل أحسن. الزوجة مرتبطة بزوجها ما دام حيا، لكن إن مات زوجها تصير حرة، يحق لها أن تتزوج من تريد من بين المؤمنين فقط. لكن في رأيي أنها تكون أكثر سعادة إن بقيت على حالها، وأعتقد أني أقول هذا بروح الله.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظار رد الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صن لأصوات مكتومة.
1: يا صباح الخير المستمعين الكرام، متابعي راديو سمر، أهلا بكم، تحية طيبة لكم دائما من الفريق العامل في راديو سمر، ومن صديقكم وأخوكم هيثم حسن في صباح جديد. كل الحب والاحترام لكل المتابعين، لكل الناس وين ما هم بيسمعونا وين ما هم بيتابعونا. صباح جديد وختام أسبوع، يا رب يكون كان أسبوع جميل، وكان أسبوع مليان نجاحات، وكمان فيه الرضا لك خلال مشوارك، خلال رحلتك، خلال هذا الأسبوع. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا، برنامجكم اللي دائما توقيته من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12 كل يوم، وكل يوم ضيف جديد أو كل يوم مقدم جديد لصباح بلدنا. وإحنا سعيدين جدا بكل المتابعين، بكل الناس اللي بتتابع راديو سمر، ودائما بتسمعنا وبتشاركنا، ودائما معنا قلب وقالب، ودائما بينتظرونا، وإحنا بنتوقع منهم الكثيرين. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ عزيزي المستمع، ليه بقينا دائما يعني في عجالة؟ ليه دائما إحنا مستعجلين ودارين كل شيء بسرعة؟ عايز أقول حاجة مهمة جدا جدا، وخلونا نفكر فيها مع بعض. هل المشكلة في الزمن، ولا الزمن ما عنده أي ذنب، ولا نحن التعبنا والتعب والضغط هم الاثنين غيرونا بدون ما نحس، وبقينا إحنا مستعجلين؟ هل التعب والضغط غيرونا وبدون ما نحس وبدون ما نشعر بقينا إحنا المستعجلين في كل حاجة؟ حاجات كثيرة جدا جدا إحنا بقينا مستعجلين فيها. في الحلقة دي حنغوص كده وحنعرج لكم حاجة مهمة صباحية، لكن أتمنى إنه ناخد السؤال ده ونبتدي نفكر فيه من الصباح. هل إحنا في سرعة، في سباق مع الزمن، ولا في أمور تانية هي اللي خلتنا إحنا يعني مستعجلين في كل حاجة؟ صباح الخير لكل الناس اللي بتسمع صباح بلدنا وبتتابع راديو سمر. صباح الناس اللي بتصحى بدري عشان تلحق يومها، برضو هنا في سرعة من الصباح، هنا في جري من الصباح. صباح الزول اللي بيضحك قدام الناس وهو من جوا مرهق، تعبان، متوتر، مكسور، حزين. صباح الأمة اللي بتجري دائما ورا المسؤوليات، بتجري وعندها مسؤوليات كمية، دايرة توفر، دايرة تعمل، دايرة تجيب حاجات كثيرة جدا جدا. الشاب اللي بيفتش على فرص الحياة، اللي بيعاين كثير وراه بيشوف كثير جدا، واللي بيقارن نفسه بحاجات كثيرة، فبقى في سباق مع الزمن، جاري في كل حاجة، مستعجل في كل شيء، لأنه داير يلحق بالناس الفاتو. الإنسان بيجي يحس إنه الزمن جاري بيه جري، الإنسان بيجي يحس إنه الزمن فعلا بيجي جاري بيه جري، ما مخليه يمشي براحته، ما مخليه إنه يبقى مرتاح. المشكلة وين؟ الزمن اتغير ولا إحنا اتغيرنا، ولا شنو اللي اتغير بالضبط؟ زمان الموضوع كان مختلف، وكثير من الناس يقول لك يا أخي الزمن في السودان طويل ومساحته طويلة، وفي وقت طويل يعني اليوم بيكون طويل، لكن في ناس جو بعض دول مختلفة يقول لك يا أخي الزمن ده بيقى قصير، يعني كم ساعة دي بيقى تمشي كأنه يعني في حاجة، شنو اللي حصل للناس؟ شنو اللي حصل لنا؟ شنو الجديد اللي جد فينا يعني في الأيام دي؟ هل لاحظتوا إنه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ هل أنت وأنا وأنت اللي بتتابعينا وبتسمعينا ملاحظين أو لاحظت إنه إحنا بقينا مستعجلين في أي حاجة؟ أي شيء إحنا بقينا مستعجلين فيه استعجال غير عادي. مستعجلين في الكلام، الكلام ده يعني بقى كده بسرعة غريبة جدا جدا، يعني ما في كلام بقى الناس تصبر له، الناس تفكر فيه، الناس حتى يعني تستشير أو تتحاور أو لا، بقينا مستعجلين جدا جدا في الكلام. أي كلام بقى يطلع، أي جملة بقى تطلع، أي فك بس المهم يطلع، كأنه الزول ده الكلام ده بقى يضايقه جوا وما بيقدر يستحمله. في القرارات احنا بقينا يعني القرارات دي ما بقت فيها حسابات ولا حتى يعني انك تتمعن وتقعد وتفكر انت دار تقول شنو، انت بالضبط دار تقول شنو. قراراتك دي ما بتدرسها، قراراتك دي ما بتفكر ليها، قراراتك دي ما بتستشير فيها، زول بس قرارات وخلاص، يعني ما بتاخد مساحة انك لا. بقينا سريعين في القرارات، حتى النجاح احنا دارينه سريع، بقينا دارين النجاح ده بسرعة. العلاقات بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، بقت كارثة اليوم، ضبطت ما ضبطت خمسة دقائق ولا المهم يعني حاجة بقت صعبة جدا. حتى يا أخواننا ما كنا بنعمل حساب اليوم بقى بسرعة. الزعل اليوم إحنا بقينا نزعل بسرعة شديدة جدا جدا، بقينا نزعل بس أي حاجة بس كده خلاص، تقفل الباب وتقفل الدنيا وتقفل كل الأبواب، تسيب الشغل تفرتك، تختلف بدون أي تفكير، حاجة بس كده يعني صغيرة بسيطة جدا ما بتحتاج، خلاص كأن الزول داري طشك. ما بقينا يعني بقينا زعيلين جدا، يعني بقينا نزعل بسرعة غير عادية، ودي بقت مشكلة. وبقينا نقطع سريع، ما بقينا بنستحمل، ما بقينا عندنا قوة الصبر، لا لا. وحتى الملل بقى سريع، الناس بقت يعني ما يقول لك يعني الزول ده مالوس الحاصل شنو، يعني بقيت تمشي مشوار ما بتقدر تستحمل تقعد كثير. بيقولوا زمان كان في صبر، يقولوا زمان كان في صبر، ويقول لك حاجات كثيرة جدا اختلفت من زمان، يعني هسي لا، احنا في عصر السرعة، كل شيء بقى سريع، يعني في سباق مع الزمن، يعني حتى الزعل بيقع على الهبشة كده، بس تهبش زول كده طوالي زعل، طوالي يضايق، طوالي الأمور مختلفة، يعني القرارات بس طوالي قرار، ما في تفكير، يعني بقت مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني غايته الله يستر. الناس كانت بتسمع زمان، الناس كانت عندها استعداد إنك تسمعك، الناس كانت عندها استعداد إنها تحل المشاكل، تصبر على بعض وتستحمل بعض، يعني حتى لو في دين، حتى لو يعني في حاجة دوها يعني بتصبر عليه. لكن هسه الأيامات دي ما في صبر، طوالي بقت مشكلة. يعني الناس كانت بتحكي، بتقعد وتحاول تفهم بعض. زمان يعني الناس بتقدر جودية وتعالوا نتونس، تعالوا نقعد، الأسرة كانت بتتلمى مع بعض، والناس كانت يعني بتحكي مشاكلها، والشباب كانوا بيقعدوا عندهم جلسات وعندهم قعدات وفيها تفاكر وفيها حاجات كثيرة جدا جدا. يعني الناس بتطلع من التمرين تقعد بعد الدافوري، بتقعد بتمشي تتعشى، في رحلات، في قعدات، في حاجات كثيرة جدا جدا. هسه بقينا نرد قبل ما نفهم أي حاجة، رأيكم شنو؟ بقينا نرد من غير ما نفهم أي حاجة، الحاصل شنو والفكرة شنو، وبقينا نحكم قبل ما نسمع، ودي الكارثة جد جد. بقينا نحكم من غير ما نسمع، بقينا بندين بعض، بقينا نحكم، يعني بقينا قضاء سريعين في التنفيذ بتاع الحكم على الناس، ونقفل الباب قبل ما نعالج المشكلة. فالمشكلة شنو؟ القصة شنو المستمعين الكرام؟ هل المشكلة في الزمن؟ هل أنت شايف أن المشكلة بقت في الزمن، ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرنا بدون ما إحنا نشعر، بدون ما إحنا نحس؟ شاركنا الحلقة واكتب لنا وقول لنا رأيك في الموضوع الموضوع شيق، الموضوع جميل، الموضوع فيه مساحة رائعة جدا جدا على إنه إحنا وإنتوا نتونس من الصباح وندردش من الصباح. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه إحنا بقينا في استعجال؟ ليه إحنا بقينا في سرعة الأيام دي في كل حاجة؟ فأنت رأيك شنو؟ هل الكلام ده صحيح؟ ولا عندك رأي تاني دار تضيف لين؟ ولا عندك نقطة تاني إضافية؟ خلوني كده أصطحب بعض الأصدقاء، بعض الناس اللي بدوا معانا الحلقة، بعض الناس اللي حيشاركونا أو شاركونا وكتبوا لنا من الصباح، ونصبح عليهم ونشوف وكتبوا قالوا شنو. رعوث داود أبتيكو بتقول موضوع حقيقي بجد وأصبحت واقع لكثير من الناس، إنه الناس اتغيرت وبقينا وبقت في كل حاجة، وبقت في كثير في حاجات كثيرة ما كانت موجودة. بصراحة الزمن ما اتغير، إحنا اتغيرنا مع ظروف الحياة، أصبحنا غير بقينا نزعل في أبسط الحاجات. رأيكم شنو؟ بتتفقوا مع رعوث ولا لا؟ بقينا نزعل في أبسط الحاجات، يعني حتى كلام، جملة، عبارة بقينا نحكم عليها قبل ما نفهمها ونقلب وش سريع، نحكم على طول وكانت قاصدة وقصدتني وكلام كثير. حتى إحنا الرجال، يعني إحنا حتى الشباب بقينا في الحتة دي، يعني الحكم السريع من غير ما نصبر، من غير ما نهدأ، من غير ما نفهم الحاصل شنو. فضل، صباح الخير عليك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير أو مساء الخير، يعني وقتك توقيتك هناك كيف، مرحب بك وأهلا بك. أم أحمد بتقول أخ من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة. طولوا بالكم يا ناس وخلوا العجلة والردود السريعة. يا سلام عليك، يا سلام عليك، دي الحقيقة. يعني هي قالت كده يعني بوجه أخ من الاستعجال، بقينا مستعجلين، بقينا في سباق مع الزمن، حتى في الأمور اللي بيحتاج هدوء، اللي بتحتاج يعني الناس تهدأ، تحتاج الناس تفهم بعضها، يعني ما بقينا نستحمل حتى في الأسرة الواحدة، في البيت الواحد ما بقينا نصبر على بعض، لا الأب بقى يصبر، لا الأم بقى تصبر، ولا الأخت بقى تصبر على أخوتها، يعني دي مشكلة، ولا الزوج، ولا المهم كلنا كده بقينا سريعين جدا جدا وما بقينا نستحمل بعض، ما بقينا نستحمل حتى الجملة، الكلمة اللي بقت تتقال بقت يعني في في في في وضعية صعبة، الناس بقت تكون حذرة، الناس بقت تكون خايفة على إنه تقول عبارة، تقول جملة تتفهم غلط، أو يقول كلام ما يفهمني، يعني حتى زوجتك ممكن ما تفهمك بعض مرات، أو حتى حبيبتك، خطيبتك، وتفسخ الخطوبة وتخرب العلاقة، ويعني بدون ما أنت تدي نفسك يعني هدنة كده، أو تدي نفسك فرصة تفكر أو تفهم اللي تقال شنو، طوالي قلب وش، طوالي خراب، بدي مشكلة كبيرة جدا جدا. فبتقول من الاستعجال مشكلة حقيقية بجد، ممكن تخرب العلاقات مع الناس في لحظة، في لحظة ممكن تخرب العلاقة، تقول عبارة، تقول جملة تسيء وكلام كثير جدا. طولوا بالكم يا ناس وخلوا العجلة والردود السريعة. هل أنت عندك المشكلة دي؟ هل عندك المشكلة دي؟ وهل أنت حاسب الحاجة دي الأيام دي؟ إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة، حتى النجاح إحنا دارينه سريع، النجاح اللي إحنا كنا بنقعد له كم سنة، المتوسطة، الابتدائي، المتوسطة، الثانوي، الجامعة، يعني حتى الرزق بقى فيه سباق، يعني الناس حتى عشان تمرق الصباح أكل عيشة بقينا في صراع، في عجلة، يعني حتى في الأكل، الأكل الناس بقى تقعد تهدأ وتقعد كده، في مشكلة بقت لا دايرة الحاجة تيك، دايرين سريع، يعني بقت ما في زمنها، يعني حتى الناس تقعد بيقول لك لا ما في زمن، الأسرة تقعد مع بعض، بقت في حاجات كثيرة جدا جدا في الأيام دي. وكمان لكل الناس اللي بتسمعنا، آمال حسن طه بتقول ضغط الحياة والمهام الكثيرة اللي مفروضة المفروض تعملها وتنجزها، الوضع الاقتصادي والوضع الحالي وحتى إيقاع الحياة بقى سريع. نعم، خلى الناس عايزة تنجز بسرعة. شفت كلمة تنجز دي بقت اليوم سائدة جدا جدا في لسانه. أنجز أنجز أنجز، ها جيب من آخرك، هات قول الكلام اللي في اختصر وخلصنا. فبالتالي كل شيء بقى فيه عجلة. أها قول لنا أنت تقول شنو، خلص يعني قول لنا، يعني حتى إحنا ما بقينا نصبر نسمع. زمان كان في قعادة الناس تسمع الراديوهات، الناس تقعد تسمع البرامج في التلفزيونات، الناس لا يعني حتى الموبايل اللي بيشيلوه بقى يعني الزول ما بيجي يستحمل الفيديوهات المثمرة الفيديوهات الجميلة. خلينا ناخد نشوف رسالة أمال بتكمل بتقول شنو. فبالتالي كل شيء بقى في عجلة والسرعة، قرارات، علاقات اجتماعية وحتى الطابع، البيئة والأحداث والمناخ والناس المحيطة به.

يحصل، ما كنت محتاج لده يحصل. شكرا لك يا أمال، تحية طيبة، وصراحة مبسوط لكلامك الحقيقي، كلامك المفيد جدا جدا. تعالوا نشوف التجاني بيقول سلام، بيقول شنو. سلام ونور يا أخي هيثم، أخوكم التجاني مهاجر من دارفور. مرحب بك وأهلا بك يا التجاني، ومبسوط جدا جدا التجاني إنك أنت بتسمعنا. بتسمعنا من وين يا التجاني؟ ودي حاجة جميلة جدا إنك أنت تشاركنا من الصباح وتتفاكر معانا في الحلقة بإنه ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة. هل المشكلة في الزمن ولا الزمن ما عنده ذنب؟ نفس الزمن قبل كم سنين، هو هو التوقيت، ما يتغير فيه أي حاجة. ولا نحن التعب وضغط الحياة غيرونا وبدون ما نحس إحنا بقينا يعني بنعمل في إحنا قاعدين نعمله، وبقينا في الواقع اللي إحنا بقينا فيه حاليا. ورأيك شنو في الكلام اللي قالوا الأصدقاء اللي قالته أمال قبل شوية، والكمان قالته رعوث؟ يعني ما شاء الله العنصر النسائي موجود من الصباح، أم أحمد كمان موجودة من الصباح، ومبسوط جدا جدا للمشاركات الجميلة من الصباح في الحلقة. صديقي العزيز وأخوي الطيب فضل بيصبح علينا وإحنا مبسوطين جدا. محاسن صباح الخير عليك، تحية طيبة، بتقول يسعد صباحكم بكل خير وبركة وسعادة وتفاؤل. مرحب بك يا محاسن، وإحنا مبسوطين جدا جدا إنك أنت بتشاركين. رأيك شنو يا محاسن، شنو اللي بيخلي الناس الأيامات دي مستعجلة؟ شنو المخلين إحنا بقينا مستعجلين يا محاسن؟ لو عندك إضافة. مرحبا بك يا ويلي جيمس، بيقول نورتونا، شكرا لك يا ويلي. محمد جمعة بيقول صباح الخير. نور الدين آدم بيقول صباح العافية، مرحبا بك يا نور الدين. وكمان سوزان اللسطة، مرحبا بك يا سوزان، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير. بننتظر مشاركتكم، بننتظر آرائكم، بننتظر إضافاتكم في هذا الصباح. تعالوا نشوف صديقنا العزيز فضل بيقول إطلالة صباحية، إطلالة الصباح بلدنا، أين هربت المهلة؟ يا سلام عليك، المهلة هربت وين من حياتنا؟ ليه ما بقت في المهلة؟ يا أخوانا المهلة، بنسمع الجملة دي زمان، لكن أسي ما بقى في مهلة، الوقت بقى في سباق، يعني الوقت ذاته بقى في مشكلة معانا، وكأنه يقول لنا أنتم مالكم في شنو؟ اتغيرتوا مالكم كده؟ فبيقول يا صباح المحبة والصفاء والنفوس الراضية المستبشرة، صباح الخير على كل القلوب القريبة والبعيدة اللي بتسمعنا عبر راديو سمر، راديو لكل السودانيين. وبيقول في زمان فات كان كل شيء في حياتنا بياخد وقت وزيادة، بياخد وقت وزيادة، يعني حتى في زيادة احنا بنديها لهم. الشاي بيتعمل على نار هادية، الله عليك، كانون فحم، وممكن يكون على حطب كده، ويعني المويه ذاتها يعني تكون يعني سخانه كده مبالغه. والمشاوير ممهوله، والعلاقات بتبدا بكلمه وتعيش عمر كامل. جاك جواب بيفضل طول السنين، يعني جاك حاجه هديه من حبيبتك او من منو بيفضل طول السنين، بيكون قاعد معاك، وحتى جمله وعباره بتكون محفوظه طول الزمن. لكن قال الليلة بنصحة والكل جاري، كل جاري مستعجلين في كلامنا، في مشاعرنا، في نجاحنا، وحتى لما نزعل من بعض بنزعل في ثواني وبدون ما ندي نفسنا فرصة نفهم. حقيقة الزعل الليلة، الزعل بيجا قريب جدا جدا، بيجا زي شنو؟ زي شراب الموية بس كده. حاول قول حاجة كده ما مفهومة، يعني عبر، حتى يعني حتى في الحب، يعني حتى في الغزل، حتى في المشاكسات المعاكسات، يعني بقت حاجة كده. المهم المشكلة بقت صعبة جدا جدا، ما في زول قادر يستحمل، ما في زول قادر يصبر، ما في زول قادر يدي نفسه يفهم الحاصل شنو. بقينا كده في حالة كده صعبة جدا جدا. فأنتوا معايا فاهمين الفكرة؟ خلونا نكمل. والسؤال اللي بيفرض نفسه، هل العيب في الزمن؟ هل العيب في الزمن ولا شنو؟ بيقول لا، فضل بيقول لا،
الزمن

0: ما يتغير، واليوم لسه فيه نفس البركة، لكن إحنا اللي شحننا نفوسنا بالسرعة، إحنا شحننا نفوسنا بالسرعة، بقينا بنعايل للزمن كأنه عضو بيطارد فينا، وضيعنا في السكة متعة الإحساس باللحظة الجميلة، ما بقينا نعيش اللحظة. بيقول النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة، نفع معاك ما نفع، ما نفع تخرب وش تغير كأنه ما في حاجة، في بديل ثلاثة وأربعة بس، أقل حاجة كده ما وضحت، ما جابت حق المصلحة، ما توفقت، طوالي خرب وش وقلب وكلام كتير جدا جدا. يعني ما في زول بقى يصبر، ما في زول بقى يستحمل. يعني حتى في الشغل، حتى في أي حاجة، بقينا حساسين، بقينا حساسين أكتر من اللزوم. يعني بقينا حاجة كده، يعني ما أنا ما قاصد، يعني أنت كده أديني فرصة، أنت أديني فرصة يعني أفهمك، يعني حتى ما بقيت أدي نفسي فرصة عشان أنا أعمل الحاجة. النجاح والعلاقات بيجوا زي الوجبات السريعة، تكوي ما في زمن، عايزين انهم بين يوم وليلة، الليلة ولا بكرة، يا إما خلاص، يا إما الليلة ولا خلاص الموضوع. ونسينا إنه الشجرة ما بتطرح ثمرة إلا بعد ما تسقيها وتصبر عليها شهور وسنين، تصبر عليها صبر أيوب لحد ما تنجد أو تجيب ثمار. وحتى الزعل السريع ده دليل على إنه صدورنا بقت ضيقة ومشحونة، وبقت مشحونة، هذا الصدور بقى واسع، ما في حاجة يقول لك يا زول كده وسع صدرك شوية، يعني أهدأ، المهلة المهلة كده، أصبر، أدي نفسك مساحة، فكر كده الحاجة دي ممكن تضرك، فكر كده الحاجة دي ممكن بعدين تندم عليها، فكر كده إنك ممكن ما تلقى تاني بديل، فكر كده عشان الأمور تمشي. لا، ما في زمن، ما عادت بتستحمل العتاب، ما عادت بتستحمل العتاب، لا بيجا ما تعاتب، ولا عادت بتعرف، ولا عادت بتعرف لغة معليش والمسامح كريم، ما في، يا زلمة ما في حاجة اسمه مسامح كريم، لا، حالا وقت كل شيء، يعني ما بقى في مساحة على إنه يفهموك أو تفهم الناس، ودي مشكلة. فبيقول يا مستر هيثم، الحب أولا والإنسانية دائما فضل كتش، كل الحب لك يا فضل، وأشكرك وأحييك جدا جدا على هذا الصباح الجميل، وبننتظر مرة تانية نرجع لبعض الأسئلة وبعض الحاجات المهمة. الصادق عثمان العثمان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. أستاذ خميس أيوب بيقول مواضيع جميلة مستمر فعلا علشان المجتمعاتنا يفهموا فيها جزء مننا، يفهموها، في جزء مننا غائب علينا، فهم غائب علينا، فربنا يبارك برنامجكم. شكرا جدا جدا يا خميس، وبننتظر منك كمان يا خميس تدينا رأيك، تدينا فكرتك في الحاصل الزمن، ليه بيجينا كده، ليه الناس بيجا، هل الزمن يتغير ولا التعب وضغوطات الحياة غيرونا وإحنا ما بيجينا حاسين، وبيجينا عارفين إحنا بنعمل في شنو. ملاك يوسف بيقول صباح الخير أحلى راديو سمر، مرحب بيك وتحية طيبة وأسعد الله أوقاتك بكل خير. النزير حذقيال بيقول صباح الخير والسعادة عليكم أسرة راديو سمر، صباح الخير أستاذ هيثم، صباح النور يا جميل، صباح الخير يا حذقيال، وتحية طيبة لك، ومبسوط كمان يكون معانا البروف برنابة، أسعد الله صباحك يا برنابة بكل خير، مبسوطين جدا جدا بمتابعتك، مبسوطين جدا بوجودك معانا في الحلقة. يا بروف، رأيك شنو في الموضوع، رأيك شنو في سؤال الحلقة، ورأيك شنو في الصورة اللي انت بتعليها اليوم في الحقائق القدامنا والحاصلة بسرعة شديدة، وما بقت يعني فيها تأني، ما بقت فيها مهلة، ما الناس ما بقت تستحمل بعض، شنو المشكلة؟ آدم عثمان زكريا بيقول يسعد صباحكم، مرحب بك يا آدم وتحية طيبة وأسعد الله صباحك بالعافية، صباحك بكل خير، وأهلا بكل ذل. آدم عثمان زكريا بيقول ستكون حياتك أفضل عندما تركز على نعمك بدل من مشاكلك، الله عليك يا آدم، شكرا يا آدم. كمان سوزان مرحب بك، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير يا سوزان. مبسوطين لكل الناس اللي بتسمعنا واللي بتتابعنا في صباح بلدنا، ومبسوطين جدا بوجودكم معانا في الحلقة. هل المشكلة في الزمن عزيزي المستمع، ولا نحن التعب والضغط الحياة غيرونا بدون ما احنا نحس؟ إذن حلقتنا الليلة اللي دائما فيها الكثير جدا، موضوع نشيق، موضوع حقيقي واقعي، خلونا نفكر مع بعض. الضغط البيجا يسبقنا، الضغط بيجا يعني بيجا مشكلة في الحياة بتاعتنا اليوم. الناس بيجا عايشة في حالة بتاع السباق دائما، دي واحدة من المشاكل الكبيرة جدا جدا. ما في زول الليلة ما مستعجل، كله بيجا مستعجل. يعني حتى عشان يدوك حاجة لابد ترد في زمن سريع، وحتى انت مع نفسك بقيت تشعر انه الحاجة دي بقت ما طبيعية. في حاجات كثيرة جدا جدا بتصادفك في الحياة اليومية، سباق يعني حتى في رزق اليوم، بقينا نتصارع، بقينا نتشاكل، بقينا نختلف، بقينا نخزل بعض، بقينا نفتن بعض، بقينا انه كل زول يعني داري يخم، داري يعني يكاوش على كل حاجة. وبعدين يعني كأنه الحشاش من شبكته، ما عندنا زمن، ما عندنا زمن. يعني حتى في البسيط اللي ممكن أخوك يستفيد منه، لا، كل زول دار بس يحوش على كل حاجة، كل زول دار يشيل كل حاجة. حتى الرزق احنا بقينا في صراع مع بعض من أجل أكل العيش، من أجل المهنة، من أجل الوظيفة، من أجل المنصب. احنا ما في زول ما بقى يعني بيعاين في حق أخوه قبل ما يفكر في انه دمنه بالنسبة ليهم، ده صديق ولا أخ. حتى في العلاقات، حتى في حاجات كثيرة جدا جدا، احنا بقينا في سباق مع الحياة. زي ما قال قبل شوية صديقنا فضل، يعني حتى النجاح، يعني السنين الفاتت يمكن الزول بيقعد وبيفتش وبيدرس وبيقعد يعني فترة طويلة عشان يعني ينجح نجاح كويس. لا، لكن الزمن اللي احنا فيه النجاح بيجا بأنواع تانية، بيجا بأشكال تانية، بيجا بطرق يعني ما شرعية، بقى بطرق ما قانونية، بقى بطرق غريبة جدا جدا. يعني الناس بس دايرة تكون هي المتفوقة بكل السبل، بكل الطرق. لا، ما بقينا حتى بنوزن الأمور، ما بقينا حتى إنه يعني نعرف الطريقة الصحيحة اللي إحنا مفترض ننجح بها. فكل شيء بقى سريع عشان أنا أنجح، كل شيء بقى في إنه أنا أفكر هنا وأفكر هنا وأقعد هنا لا، ما بقى فيه تركيز. ليه؟ لأنك دار تنجح سريع. يعني حتى لو استخدمت كل الطرق الكويسة والكعبة اللي بتضرك وما بتضرك، لا، أنت مهم إنك أنت دار تنجح وبس. يعني الموضوع ما بقى فيه فكرة تانية. سباق مقارنات، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، ودي أكبر مشكلة اليوم. إحنا بقينا نقارن الأمور بطريقة سريعة جدا جدا. لابد إنه أنا أثبت نفسي أنا منه، دار أثبت نفسي بكل السبل، بكل الطرق. حتى لما الزول يرتاح بيحس بالذنب إنه ليه، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. بقينا نحس إنه لو وقفنا شوية الحياة حتفوتنا، ودي مشكلة كبيرة. يعني حتى ما بقيت ترتاح، ما بقيت انك تدي لنفسك هدنة، ما بقيت تدي لنفسك راحة. ليه؟ خايف الفرصة تفوتك، خايف انك ما تلقى حقك، خايف انه ده ياخده منك، يشيله منك. فبقيت بس طوالي طوالي جاري، ما في راحة، ما في هدوء، ما في يعني استرخاء، ما في حاجة زي دي. ليه؟ لأنك خايف تخسر، لأنك خايف تفقد، وبقيت تحرص أي حاجة، بقيت تكون حريص على إنه الحاجة دي ما تفوتك. من هنا تقابض، من هنا تقابض، ومن هنا يعني بقيت مشتت. لا بتلقى راحة لنفسك، ولا بتلقى تركيز لنفسك، ولا بتلقى يعني الحاجة اللي أنت مفترض تفكر فيها إنه هي كويسة ولا لا. هل دي حقيقة ولا لا عزيزي المستمع؟ ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. فيعني حتى المسؤوليات اللي أنت بقيت تأخذها بقت مشكلة على إنك أنت تقدر تحسمها بصورة كويسة هذه الأيام. هذه الأيام المقارنة الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته. قدر شنو أنت قاعد تقارن نفسك بالناس اللي حوالينك؟ قدر شنو بقيت تقارني نفسك بأنه أنت لسه متأخر أو ليه أنا بقيت كده؟ شنو أكتر حاجة الأيام دي عاملة لك ضغط نفسي؟ أكتر حاجة الأيام دي أنت حاسي أنه هي عاملة لك ضغط نفسي شنو؟ شنو العامل لك الضغط النفسي هذه الأيام؟ فأكيد تكون في حاجة مهمة جدا أنت مشغول بها أو أنت مشغولة بها. لو قعدت عزيزي المستمع وتفكر في العلماء، تفكر في الناس اللي استكشفت حاجات كثيرة جدا، الناس المخترعين، الناس اللي قدروا يقعدوا لسنين طويلة رغم أنه فشلوا، رغم أنه يعني ما نجحوا من أول مرة، فأكيد كانوا بيقعدوا أوقات طويلة عشان يقدروا يحققوا النجاح ده أو الحلم ده بطريقة صحيحة جدا جدا. فلو قريت قصص ناس كثيرة نجحت في هذه الحياة، هم ما نجحوا بالسرعة دي. حتى النجاح السريع تمنه غالي، وفيه الندامة وفيه الخسارة وفيه حاجات كثيرة جدا جدا. لكن لما تقعد وتركز وتفكر صح وتفهم الحياة ماشية كيف، انت حتقدر تكسب، حتقدر تنجح نجاح، وانت حتكون راضي عنه. ومرات كثيرة بنقارن نفسنا عشان نلحق الفاتنة، وبنخش في طرق وبنمشي في قرارات وبنتخذ حاجات سلبية في حياتنا، وبتهدد مستقبلنا وبتهدد نجاحنا. يا أخواننا حتى اليوم اللي احنا بقينا ناكله بقى بسرعة وبقى عليه زيادات كارثية للإنسان، بقت فيها أضرار صحية. ليه؟ عشان ده يتوفر، عشان ده يكون موجود الليلة يستخدم، يعني يستخدم فيه كمية من الحاجات الضارة لصحة الإنسان. إذا كان فواكه، إذا كان كل أنواع المأكولات والمشروبات اليوم اللي بقت، يعني الأرض ما بقت يعني أو البذور أو الفواكه أو يعني أنواع الخضروات، الحاجات اللي إحنا بقينا عارفين إنه كانت موسمية، يعني من موسم الشتاء أو موسم الصيف أو لا، ما بقت تصبر. يعني حتى الليل إحنا ما بقينا نصبر على الطبيعة نفسها، على الخيرات اللي ممكن زمان أهلنا كانوا بيتكلموا بيقولوا لينا دي ما بنشوف إلا في الموسم بتاعه، اليوم كله متوفر. ليه بقى اليوم فيه زيادات بتاعت مواد ضارة؟ وما أكتر الأضرار اللي إحنا فيها اليوم في الصحة من أمراض كارثية، بقينا نسمع من أمراض، بقينا نسمع عن أمراض إحنا ما عارفينها، وبقينا حتى اللي إحنا بنتعاطاه اليوم من الشباب اللي اتضرروا اليوم في سرعة في سباق مع الزمن عشان يقدر يشتغل، عشان يقدر ينجز، يعني حتى عشان يقدر يتزوج، عشان يقدر ينجب أطفال في طرق غير شرعية، طرق غير قانونية، في عجال على إنه أنت يعني بتنجب ولا ما بتنجب، في مشكلة. يعني إحنا ما بقينا نصبر على أي شيء لأنه بقينا مضغوطين من كل الجوانب، من أهلنا، من أصحابنا، من أصدقائنا، حتى من نفسنا. بقينا في عجال إنه نقارن نفسنا بالآخرين، إنه نحصلهم، إنه إحنا نمشي نبقى زيهم. بندفع كلفة غالية جدا جدا، بندفع ثمن باهظ جدا جدا اليوم. ليه؟ لأنه إحنا خاتين نفسنا في مقارنة كارثية مع الآخرين، وإحنا ما عرفناهم نجحوا كيف، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده المقارنات الكثيرة بتسرق راحة الإنسان قبل ما تسرق فرحته، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عايز أقول نقطة مهمة، العلاقات بقت قصيرة النفس الليلة، العلاقات بقت مهددة، علاقاتنا بقت في مشكلة كبيرة جدا جدا، أسرية، عائلية، عاطفية، كله بقت في مشكلة. الناس بقت ما عندها طاقة تتحمل بعض، ما بقى فينا طاقة نتحمل، لا أولادنا لا بناتنا ولا أهلنا ولا أسرنا ولا، يعني بقت في مشكلة. كلمة صغيرة تنهي علاقة، كلمة صغيرة بس تنهي علاقة بسرعة. ما بقينا ذاته بنشيل هم، ما بقينا نفكر، ما بقينا زي زمان بنصبر ونتأنى على بعض، نفهم بعض وندي مساحة نصلح أخطأنا. لا، سوء فهم يتحول لقطيعة. سوء فهم بس قالت لي وقال لي بس سوء فهم، يعني أنا تفاهمت معك في سوء فهم حصل بينه وبينك، بقت قطيعة كبيرة جدا جدا، ثرثرة، نشر كلام سريع يوصل، ما بقى في مساحة بتاع الصدر واسعة لأنه ياخذ الكلام ده ويفكر فيه، يصبر له، يشيله، يتحمله، يفكر فيه. سوء فهم بس، يعني أنت ما فهمتني ليه طوالي بتشيل الكلام ده، بتحوله لثرثرة، بتحوله لشمارات، بتحوله لقطيعة، بتحوله لثرثرة طويلة وكلام طويل، يجيب كلام ويجيب خلافات ويدخل ده ودي قالت وده قال لي، منوال طويل جدا جدا. الردود بقت قاسية، بقينا نرد رد قاسي على أولادنا، بقينا نرد رد قاسي على زوجاتنا، بقينا نرد رد قاسي على الناس اللي إحنا شغالين معاهم، زملائنا في الشغل. زميلك ما فهمك صح، قال عبارة، حتى في كنائسنا بقينا نخلي الكنيسة بس حصل سوء فهم، اختلاف بيني وبين القائد، بيني وبين الخادم، بيني وبين القسيس في مهب الريح، تسيب الكنيسة وتسيب الخدمة، تسيب فريق الترنيم، تسيب كل حاجة، سبت عليكم ومشيت. في مليون كنيسة، في مليون خدمة، في مليون أي حاجة، خلاص ما بقينا يعني حتى بالحكمة، ما بقينا نقاد بالروح القدس، ما بقينا يعني حتى نقعد ونصلي، ما بقينا حتى نفكر في شنو اللي إحنا قلناه، ما في تأني، ما في صبر على إنك أنت داير تفهم بالضبط أخوك داير يقول شنو. الاختفاء المفاجئ بقى عادي، هفت ليك كده بس، شفت الناس دي ضايقوك، الناس دي ضايقوكي، تختفي من الدنيا، تقفل أي حاجة، تقفل تلفوناتك، تعمل بلوكات للناس، تبلك أي زول، تقفل الدنيا، تغير شريحة، تجيب خط جديد، ترحل، تعمل اختفاء مفاجئ، ما بقينا نستحمل. الأمور بقت ضيقة علينا، الحياة بقت ضيقة، كل شيء بقى لا يطاق، تختفي بس، تخش لك شغل ولا تمشي تشتغل 6 شهور، تختفي من الدنيا، بقى في اختفاء مفاجئ. شنو اللي حصل يا أخوان؟ كده بس قط تقطع الدنيا، ما فهمتك فهمتها، خراب وش طوال سريع، مش شغل، مشتغل مبيت ولا اشتغل شنو، اختفى من الحياة، رجع السودان، سافر وين بدون أي سباق إنذار سابق، ما في كلام كثير، الزول اختفى. الحصل شنو؟ ما في مؤشرات، ما في أي حاجة، بس كده قفل أوراق وفرتك. ما بقينا نستحمل يا أخوانا، ما بقينا صابرين على بعض، أسيب الشغل بس، سيب الشغل ويلا لملم دنيتك، تلملم شنطتك بالليل، تلملم شنطتك يا أخوانا، ولا ودع ذاته، ولا السبب الحقيقي التعب النفسي خلى الناس حساسة وعصبية. التعب النفسي اللي إحنا فيه والضغط اللي إحنا فيه والظروف اللي إحنا عايشين فيها هذه الأيام خلتنا بقينا حساسين وعصبيين، ما قادرين نستحمل. وكويس إنه يعني بعض الناس ممكن تعمل الحاجة دي، لكن الأصعب إنك تضرب، تأذي ولدك، من الضغط النفسي تنتحر، من الضغوطات النفسية تنتحري، دي كارثة، تقتل نفسك لأنه الضيقة خلاص ما بقيت تستحمل، ضغوطات الحياة ما بقيت تستحملها، أخير اختفي، أخير يعني في زول بقرر أنت أمشي من الوجود ده، أريح الناس ديل، أسيب الناس ديل في حالهم، يرتاحوا مني خلاص. قراراتنا ما بقت مدروسة، حتى البنات يعني زمان البيت ما بتعمل زي اللي بيحصل هسي حاليا، تلملم بعضها تمشي دولة ذاتك، انت بتستغرب تتفاجأ مشت كيف وفي شنو، تسمع قاعدة وين، مشت ليبيا، مشت وين، وكلام بيجي حاجات غريبة جدا جدا في يعني الزمن اللي احنا فيه. يعني ما بقول للولد بطبعه يعني ممكن شوية، وفي ما بمعنى انه ما بفرق، لكن اليوم الفتيات والنقطة الحساسة بتاعت الانتحار، الخلاف اللي بيجي يحصل في البيت وقرر الانتحار من غير تفكير. تجي يعني زمان كان في صبغة وكيف كان، لا اليمات دي ما بقى في صبغة، صبغة يعني بقت ما في، بقى انتحار من فوق من طوابق، يعني من فوق تجي متلبة 7 أدوار 8 أدوار تنتحر بكل بساطة. خلاف بس مع أمها، خلاف مع أبوها بس أو مع أخو، يعني توصل لدرجة تختلف مع أخوك. طيب الأمور يعني وصلت للدرجة دي، ما بقينا نستحمل بعض. في ناس ما قاسية لكن الحياة ضغطتها لدرجة بقت تتعامل بعصبية. هل أنت بقيت تتعامل بعصبية؟ هل بقيت تتنرفز في أي حاجة؟ هل ما بقيت تستحمل جملة كلام عبارة؟ هل ما بقيت تفهم أخوك الثاني؟ ما بقيت في مساحة إنك تفهم زميلك في الشغل؟ يعني حتى أصدقائك، حتى الناس اللي بيخدم معك، هل في مساحة بتاع التفاهم؟ هل في مساحة بتاع التقارب وجهات النظر؟ ولا الموضوع بقى صعب؟ ما أطول عليكم، خلونا نشوف برضو، نصطحب معنا رسائل، نشوف أصدقائنا، نشوف الناس اللي كتبت لنا، نشوف الناس ما زالت معنا في الحلقة وبتشاركنا في الحلقة شنو الحاصل في موضوع هذا الصباح الجميل، وفكرة الحلقة وموضوع الحلقة ليه بيجينا مستعجلين في كل حاجة. صامويل أيوب، صباح الخير عليك يا صامويل، بيقول يا سيد صباحكم، رأيي باختصار الضغوط الاقتصادية والمعيشية، التغيرات في تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. ضغوطات الحياة بقت صعبة علينا، يعني الوضع اللي احنا بقينا عايشين فيه، الزمن اللي احنا فيه بقى صعب علينا كسودانيين، ما بقول كسودانيين يعني حتى الدول، يعني الليلة الأوكرانيين تعبانين، الفلسطينيين تعبانين، الإيرانيين تعبانين، دول الخليج فيه ضغوطات، العالم كله مضطرب، يعني في قلق، في وضع اقتصادي صعب. يعني الحرب اللي تكون دايرة في الشرق الأوسط، مضيق هرمز والحاجات اللي حصلت، الحروبات المتتالية دي، وحتى الوضع في السودان أزم المشكلة زيادة، خل الإنسان السوداني في حالة يعني صعبة أكتر من اللي كان عايش فيها أصلا، يعني ودي مشكلة حقيقة. بتفق معاك يا صامويل على إنه تكاليف الحياة والعمل تخلق حالة مستمرة من القلق وتفكير دائم في توفير الاحتياجات الأساسية. بيرجع صامويل تاني بيقول هي نفس الرسالة، شكرا يا صامويل على الرسالة بتاعتك والكلام الجميل، تحية طيبة، وننتظر أيضا إضافتك في الحلقة. وشكرا لكل الناس، وشكرا لكل الناس اللي بتتابعنا وما زالت معانا في مشوار الحلقة، ومبسوطين جدا. ملاك يوسف بترجع بتقول إله السلام يعطينا السلام، يجعل الزمن ذو قيمة لتمجيد اسمه، الهدف الذي جئنا من أجله. نعم صديقتي العزيزة، شكرا لك وصباح الخير عليك. فضل، شكرا لمشاركتك، لوجودك معنا. وبيقول رأيي باختصار، الحياة ليست سباق للمتر الأخير، بل هي رحلة نعيش بكل تفاصيل الأشياء الجميلة، حقا هي التي تنمو على يعني المهلة. دعونا نعيد للوقت بركته والعلاقات هيبته، ولأنفسنا سلامها الداخلي. كل التحية لكم، ودمتم صوتا يجمعنا بالخير الحب أولا والإنسان دائما. فضل كتشو، شكرا عزيزي الغالي فضل كتشو لمشاركتك الجميلة. وأتمنى إنه ما تكون في رسالة يعني فاتتنا في هذا الصباح. شكرا يا عبد الله عثمان كوتينيو، بيقول أعلى صباح وصباح الخيرات، مرحب بك يا صديقي العزيز جمال ويلسون. صباح الخير عليك يا جمال، أتمنى إنه أرجع لرسالتك وأشوفها. فيبي كمان بعثت لنا رسالة، وخلونا نشوف جمال ويلسون بيقول صباح الخير يا أستاذ هيثم، مبروك لأرسنال، ألف مبروك كمان يا جمال، تحية طيبة لك. بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد صراع طويل دام 20 سنة. نعم بتفق معاك، وكمان نقول المقولة الشهيرة الصبر جميل، ودي النقطة أنا ممكن سبقتني فيها لكن نقرأ رسالتك. وبيقول المقولة الشهيرة الصبر جميل في العجلة الندامة، نحن نعيش في عالم متغير باستمرار ومليء بسرعة، حيث لم يعد هناك وقت كافي للعائلة كي تجلس معا في نفس الوقت لتناول الطعام أو للدردشة العائلية بسبب المشغوليات وضغوطات الحياة. شكرا يا جمال ويلسون، وكمان أشكرك جدا جدا على التهنئة، وبهني حقيقة كل مشجعي أرسنال. يعني هنجري تفاصيل كده جميلة بعد فاصل قصير وسريع. يعني كمان سعيد جدا إنه الزميلة والإعلامية أماني زكريا، صباح الخير عليك يا أخي وتحية طيبة، مبسوط جدا جدا إنه أنت معانا في الحلقة في هذا الصباح. فبتقول الحمد لله على السلامة يا هيثم، شكرا أختي أماني، الله يسلمك، تحية طيبة. وبتقول الزمن قيمته غالية حقيقة، بيكون جميل لو الواحد فينا ركز واستثمر الوقت ده على نفسه وأهدافه وخدمته، وده الشيء العظيم جدا جدا، لأنه بكرة في ندم وانت بالسابق في الزمن وما بتركز وما بتستثمر الوقت. وما قالوا ساكت الوقت من ذهب، وإحنا عندنا تسميات صعبة جدا يا أماني على الوقت بتاعنا، تعال نقتل الزمن، جملة كارثية، مقولة خطر جدا جدا، تعال نقتل الوقت، تقتلوه عديل كده، يعني أنتم ما عارفين حيعمل فيكم شنو، تعال نضيع الزمن، نكسر الزمن، يعني كل مصطلحاتنا يعني أزية للحياة اللي إحنا قاعدين نعيشه، وإحنا بنقتل الزمن، بنقتله بشنو، بنضيعه بشنو، بنكسره بشنو، راح نضيع الزمن، راح نضيع الزمن. يعني تخيل معاي العبارة دي، راح نضيع الزمن، المقولة اللي بتقول الوقت من ذهب، يعني راح نضيع الزمن، يعني ما نستفيد منه، وديلك بيفتشوا الزمن يعني في كسرة الثانية داير يعني يخترع، بيقعد لأنه يعني اكتشف حاجة في الثواني في الدقائق اللي بتضيع منه، عشان الزمن ده غالي عنده، ثمنه غالي جدا. عشان كده الكتاب المقدس بيقول حاجة مهمة جدا جدا، يعني مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، ودي حاجة مهمة، مفتدين الوقت لأنه الأيام شريرة. عشان كده انتبه، لو انت بتقول لزول تاني راح نقتل الزمن، انتوا حتقتلوا، راح نضيع الزمن، يعني انتوا متأكدين وقاصدين يعني نضيع الزمن ده، نمشي نضيعه في شنو؟ يلا، ودي المهلة ودي المساحة الطويلة. اخوانا خلونا ننتبه للمسميات اللي احنا قاعدين نقولها في المبادئ وقيم الحياة، في الحاجات الأساسية في الحياة زي الوقت. لو احنا بنقتل الزمن صحيح، حندفع الكلفة بتاعته، حندفع الثمن، حنلقى الناس مشت، حنلقى الناس اخترعت، حنلقى الناس اتعلمت، حنلقى الناس فهمت، نلقى الناس استثمرت الوقت في حاجة مهمة جدا جدا، في حاجة قيمة جدا جدا ما حتندم عليها بكرة. لكن انت وانا حنندم لو قتلنا الزمن، لو ضيعنا الزمن، لو كسرنا الزمن، لو لو لو لو المهم الكثيرة. شكرا أماني، تحية طيبة لك، ونتمنى كمان إضافة جديدة، لإضافة كمان لسؤال الحلقة، ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة، ليه إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة. فيبي صباح الخير عليك، منورة الصباح الجميل، شكرا لك يا فيبي وتحية طيبة. بتقول صباح الخير عليك، صباح السعادة لأسرة راديو سمر، تحية لكم. أمس كنت منتظر الحلقة للساعة 1، إن شاء الله المعنى خير. إحنا آسفين، يعني دي واحدة من الناس الحقيقة، يعني إحنا بنقول إنه بدقة شديدة، وزيك في كثيرين، نعتذر ونتأسف جدا جدا للحصل امبارح إنه ما طلعنا لايف، ولظروف متأسفين جدا لأنكم انتظرتونا وما اعتذرنا لكم، أقبلوا اعتذارنا وسامحونا. فبتقول فيبي الزعل حاجة طبيعية، بنزعل لما الواقع بيختلف عن الحاجة أنا عايزة، لما عن الحاجة اللي أنا عايزاها، لما أحس إنه حقوقنا اتجاهلت أنا بزعل. هي قالت كده. وبتقول الضغوطات، لما الشخص يزعل في ناس بتقول الزول ده عنده نفسيات أو ما عنده موضوع. الشخص من حقه يزعل وكلنا بنزعل. الزعل شعور طبيعي، ما مشكلة في الزمن، هو صراع بيعيشه الشخص. شكرا يا فيبي. لكن يا فيبي، هل بقى زيادة موضوع الزعل بقى بسرعة؟ يعني من غير ما نفهم، مفروض يعني الكلام اللي انت قلتيه هو انه ندي عذر، يعني ندي كمان الزول ده حق انه يزعل، ما في زول ما بيزعل. لكن هل يا فيبي انه احنا بقينا نزعل يعني بسرعة من غير ما نفهم بعضنا، من غير ما يعني نوضح المشكلة شنو؟ يعني أقل حاجة بيجا تزعلنا، أقل شيء بيجا يزعلنا، ومش يزعلنا وكفاية، لا بيجا فيه كمان فوق لده خرب وش، يعني كمان اختفى مفاجئ. يعني أنا زعلت وضايقت منك خلاص، يعني ما بقينا نصبر حتى إنه نوضح المشكلة شنو، نوري نفسنا إحنا في شنو أول حصل شنو. شكرا يا فيبي. في رسالة من رماز ومعدن، صباح الخير عليك يا رماز، تحية طيبة وأسعد الله صباحك بكل خير، وإحنا مبسوطين جدا يا رماز إنك أنت معانا في الحلقة، ومبسوط جدا للكلام اللي أنت قلتيه، ونفسنا كده نقرأه. لأن الدنيا بقت سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها، لأن الدنيا بقت سريعة شديد وخلتنا أن إحنا ذاتنا نجري معاها غصبا عننا بقينا سابق الزمن، بقينا نجري مع الزمن، بقينا مستعجلين على إنه نعمل واحد واثنين وثلاثة. معاك يا ريماس. بتكمل بتقول السوشيال ميديا الكارثة العصرية، اللي بقت كارثة حقيقية، لأنه كل زول بيوري كل لحظة في حياته، نجاحه، سفره، فرحه، فبتحسي كل الناس ماشيين قدام إلا أنا واقفة. ده بيخليك مستعجل عشان تلحق السباق، بقينا خايفين نفوت الفرصة، نفوت العمر. أنا معاك، لكن يا أختي رماز، ما إحنا كمان نخلي بالنا للخدعة البيجة اليوم لإثبات الذات. يعني كله ممكن، ما أقول يعني حقيقي، لكن بيجا شيء مزيف. ليه؟ لقينا نفسنا إحنا بقينا نخاف إنه ذاك يكون أحسن مني، حتى لو يعني ما بقينا حارسين إنه نفهم السوشيال ميديا والخداع هو بيعيشنا فيه اليوم، وبيجينا نشوف حتى يعني الشكل الغير حقيقي، أو يعني الفرحة الغير حقيقية، أو يعني الصورة اللي بقت مزيفة اليوم بأنه أنا سعيد، أنا مبسوط، أنا كويسة، أو أنا مرتاحة، أنا ناجحة، بقينا نخدع بها، وبقينا نقارن بها نفسنا. وعشان الحاجة دي إحنا بقينا نثبت للآخرين إنه إحنا كويسين، إنه إحنا مبسوطين. وياما حاجات كثيرة جدا في السوشيال ميديا الليلة هي سايقانا بالخلا، وإحنا ما فاهمين، وإحنا ما عارفين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. عشان كده الناس عايشة في السوشيال ميديا لأنه موهومة، مع الأسف الشديد، أنا آسف جدا جدا، لأنه الحاجة اللي بقت جواها بقت يعني خلقت جوانا صراع غريب جدا جدا، صراع ما عنده نهاية. بس لو إحنا خلينا شوية الموضوع بتاع السوشيال ميديا، وبقينا حقيقيين، وبقينا نركز زي ما قالت أماني، إحنا دارين نعمل شنو، أنا دار استثمر شنو، أنا دار استفيد من شنو، أنا موضوع لشنو، أنا جاي لشنو، هدفي شنو في الحياة، ده بيكون أفضل، أفضل من الخداع، أفضل من الوهم اللي أنا قاعد أقارن به ونفسي قاعد أعيشه هذه الأيام، وبسرعة وفي وقت في احنا في غنى عنهم حقيقه يا صديقتي العزيزه ريماس. شكرا لك ابراهيم. صباح الخير عليك صديقنا العزيز ابراهيم, وبيقول صباحاتكم عوافي, صباح الخيرات عزيزي هيثم. ليه بقينا مستعجلين؟ عنوان حلقه مميز جدا جدا, بيقول ربنا يبارككم ويباركك انت كمان. طبعا الاستعجال غالبا بياتي من ضغوطات الحياه, والناس عايزه تنجز اي حاجه بسرعه, ودي طبعا ضريبتها غاليه جدا جدا, لانه مرات كثير جدا اتخاذ اي قرار متسرع بيؤدي الى كوارث. اتفق معاك 100% بيدفعنا ثمن غالي جدا جدا. وكمان وطبعا مع تسارع الحياه والاحداث والميديا بقى معظم الناس عايشه في حاله بتاعت هلع ما طبيعي, اختلاط الحقيقه بالخداع, وبات اي شيء رمادي اللون رمادي الملامح. تحياتي. كل ما بقى واضح, كل شيء بقى ضبابي, لا بتعرفه حقيقي ولا بتعرفه مزيف, ولا بتعرفه صادق ولا بتعرفه كذاب, ودي مشكله كبيره. شكرا يا ابراهيم, شكرا, تحية طيبة لك وللكلام الجميل اللي انت كتبته لنا والكلام الجميل اللي انت قلته. فضل شكرا لك. بيقول فضل أهلي وناسي, دعواتنا لكم الصباح ده خلونا نهدأ, خلونا نهدي اللعبة شوية, خلوا المهلة والتأني يرجعوا لبيوتنا وعلاقاتنا. الدنيا دي ما سباق جري, الدنيا ما بقى السباق جري, الدنيا دي رحلة محتاجين نعيشها بحب وهدوء بال, ونستمتع بكل خطوة فيها. ورأيكم يهمنا ويغني برنامجنا. ورونا 200 آخر مرة أخذت فيها قرار بمهلة وبدون استعجال. 200 آخر مرة أخذت قرار, أخذت حاجة بالمهلة, اتمهلت وبدون استعجال وبدون سرعة. وكالعادة نختم كلامنا بالعهد الثابت, الحب أولا والإنسانية دائما, الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كتش عزيزي فضل, شكرا يا غالي, كل الحب لك, ومبسوط جدا جدا انك انت معانا دائما في صباح بلدنا, ومبسوط جدا جدا يا فضل انك انت بتشارك بقلب صادق ونية صادقة لأجل الشارع السوداني, من أجل الإنسان السوداني. بونو يعني منشور الكل, ده اسمه كده. بيقول صباح الخير والسعادة والعافية والسرور, أهلا وسهلا. شكرا لك يا صديقنا, وأسعد الله صباحك بكل خير. فيبي بترجع, بنستعجل عشان عايشين في عصر الإيقاع السريع. نعم الحلقة جميلة جدا, تحياتي أستاذ, شكرا لك يا فيبي, وأسعد الله صباحك بكل خير. ونشوف رسالة صديقنا العزيز محمود علي شرف الدين. يا محمود بيقول صباح الخير عليكم, ضغوطات الحياة والمسؤوليات جزء من حياتنا, لا مفر منها, لابد من مواجهتها. بالمناسبة حتى الماديات ما مقياس, أي واحد تجد في حالة قلق في ذاته تجد في حالته المادية جيد يبحث عن شيء ناقص له والعكس. بالاختصار نحن كبشر نبحث عن الكمال والراحة الدائمة, ودي ما في الوجود لذا دائما في مشقة وكبد وفي حالة من تناقضات. اللي عنده المال بيبقى صراف عالي وغيره يفتش, والضغوط والضغط الاقتصادي يخلي كلهم جارين. شكرا, وده كلام حقيقي يا محمود. عبد الله آدم بيقول صباح النور يا أخو, مرحب بك يا عزيزي الغالي عبد الله آدم يعقوب. مبسوطين جدا لوجودكم, مبسوطين جدا لمشاركتكم. رأيكم شنو, أطلعكم فاصل قصير كده خليكم تهدوا, ونرجع نكمل معاكم بعد الفاصل.
1: من واقع حالنا بنتشارك كل أحوالنا، مشكلاتنا، سعاداتنا، آمالنا، فرحة نجاحنا أو دموع الخوف وبكانا. الله معانا وكل الخير بيستنانا على أثير راديو سمر.
2: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
3: تعالوا نتونس، نتشاور، نصلي على فضاءات المحبة في راديو سمر.
0: الأصدقاء المستمعين، رجعنا بعد الفاصل، ومرحبا بكل الناس اللي بتسمعنا. تحية طيبة لكم من برنامجكم دائما صباح بلدنا، وصديقكم هيثم حسن من راديو سمر. ختام أسبوع، ويا رب يكون جميل ويكون كمان أنت راضي عنه، وقدرت كمان تحقق ولو حاجة واحدة في الأسبوع ده. إذا رجعنا وعدنا لحوارنا ونقاشنا وموضوعنا الجميل في ختام الأسبوع. ليه بقينا مستعجلين في كل حاجة؟ ليه بقينا إحنا جارين ومستعجلين في كل شيء؟ أصدقائنا والناس والمتابعين والمستمعين أضافوا كلام جميل، كلام رائع جدا جدا، ودي الحقيقة، وكلام يعني من القلب، كلام حقيقي. ممكن ناس بتوصل رسالة حقيقية من قلبها لأسباب كثيرة جدا جدا، ضغوطات الحياة والظروف بتاعت الحياة، لكن يستيل يفضل الزمن هو الزمن، ما في شيء يتغير في الزمن، ولا حتى ربنا عد الحاجة جديدة في الزمن. نفس التوقيت يعني اللي وضعه هو نفس التوقيت، الزمن ما يتغير، لكن يتغير الإنسان، وظل يعني نفس الترتيب الوضع. ربنا ما بيغير رأيه في لحظة عشان الأمور، لا، هو حكيم جدا، حكيم جدا جدا، وكل شيء بدقة شديدة. وعشان كده بيقول لكل أمر تحت السماء وقت، كل شيء عنده وقت، ما في شيء ناقص في خطة الله، كل مرتب، كل شيء جايب بوقته بزمنه. منو اللي بتغير؟ بتغير الإنسان. ليه؟ لأنه كثير من الرغبات وكثير من الاحتياجات وكثير من التفكير اللي عنده، اللي نفسه دائما بيفكر فيها، دائما طموحاته كثيرة، دائما رغباته كثيرة، دائما حاجاته كثيرة جدا جدا، وضي طبيعتنا كبشر. شكرا لكل زول تابعنا، شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول صبح وشاركنا في هذا الصباح. سريع كده نعرج لحاجة كده صباحية، ودائما يعني الأيام دي خواتيم كثيرة جدا جدا لموضوع كرة القدم، وكثير من الناس اليوم ده الأيام دي خلال هذه الأسبوع مبسوطة، في ناس فرحانة، في ناس حزينة، وفي ناس أحلام اتحقت بعد كم وعشرين سنة، وانتظروا وصبروا وكافحوا وناضلوا، لكن يمكن جاء وقت. كثيرين كمان من نجوم كبار جدا جدا خلاص جاء الوقت المناسب إنه يقولوا للفريق إنه إحنا دي نهاية الموسم، أو كثيرين يعني قرروا على إنه يعتزلوا كرة القدم، يعتزلوا اعتزال لكرة القدم دوليا، أو حتى يتقاعدوا. وفي مدربين كثيرين جدا جدا، والناس اللي بتحب الكرة، الناس اللي بتتابع كرة القدم للدوريات الأغلى في العالم، إحنا مبسوطين لكل الناس اللي بتشجع كرة القدم. زي ما قال جمال ويلسون المشجع الجميل لأرسنال، وكمان أخونا جورج مايكل بنقول لهم ألف مبروك، والبش مهندس رأفض بنقول لهم مبروك كمان. أرسنال بعد سنين طويلة، عشرينات السنين يعني 22 سنة، 20 سنة بيتظر، يتخيل آخر بطولة مع كان المدرب الكبير والعملاق أرسن فينجر، لأنه الليلة أرتيتا بحقق حلم بتاع شمال لندن، يعني بعد غياب وكل سنة بيحلم. صبر صبر يعني، حتى النادي صبر على المدرب، شوف ما استعجلوا عليه، لحد ما كون تيم منسجم متفاهمين، ويعني بيتغاضوا عن أخطاء كثيرة مع بعضهم، حققوا حلم لعشرين سنة. نفس الحاجة حصلت مع منتخب الكنغو، خمسين سنة ما اتأهلوا لكأس العالم، اتأهلوا المرة دي بعد عزيمة وإصرار، تكاتف غير عادي. منتخب الكنغو إنه الليلة موجود في كأس العالم، حيشارك بعد 50 سنة أو 52 سنة، ده صبر أيوب. صبروا صبروا صبروا. يعني مقولة حميتي الجميلة الناس كانت تحب صبرنا صبرنا نصبر لميتين، لكن في صبر جميل جدا جدا، الناس بتصبر والناس بتستحمل والأمور بتمشي لو إحنا عندنا طولة البال. إذن أرسنال مبروك للدوري الغالي والأغلى في العالم، طبعا الدوري الإنجليزي. وكمان برشلونة الموسم ده كمان بيفوز بالدوري الإسباني، وبايرن ميونخ أيضا، وكمان باريس يعني للمرة الكام باريس ممكن يعني بيفوز وبينافس مع أرسنال في بطولة عريقة جدا أبطال أوروبا، مباراة ختام مباراة كبيرة جدا جدا بتنتظر البطلين ديل، باريس سان جيرمان وأرسنال، مباراة يعني هتكون حاجة تحفة، دي هتكون ختام لأبطال أوروبا هذا الموسم. وعندنا كمان الزمالك المصري بعد صراع، دوري كان صعب جدا الدوري المصري، يعني امبارح الثلاثة مباريات كانت بآخر الأنفاس، إذا كان الأهلي، إذا كان بيراميدز، إذا كان الزمالك، لكن الزمالك الفرصة جاته وهو يفوز بالدرع. الهلال السوداني خارج أرضه خارج بلده بيفوز بالدوري الرواندي، وبنقول ألف حمد لله على السلامة للدوري الممتاز في السودان اللي رجع، يعني حتى على ملاعب كوبر يعني بنشوف الدوري الممتاز يرجع في السودان، يعني ما كل الفرق لكن الهلال والمريخ والأهلي مدني وبعض الفرق كوبر، يعني في فرق عادت إنه تعيد النشاط ويعود الفرحة إذا كان المنتخب بعيد نفسه وبيستعيد يعني حتى الجرعة المرة الثانية. إحنا مع السنغال في مجموعة ودي مشكلة كبيرة جدا، الله يستر. إذن كمان في بطل آخر جديد أستون فيلا، المدرب يعني الزول ده مرزق 5 بطولات من أكثر المدربين فازوا بالدورة الأوروبي، يعني الأمري ده زول محظوظ، يعني بس زول يعني دراسته وخطته في البطولة دي شايلة 5 مرات، فألف مبروك للناس اللي ممكن تكون بتشجع أو بتعرف الفريق أستون فيلا بعد صراع كبير جدا حيكون في أبطال أوروبا، رغم أنه الفريق كان مهدد يعني، لكن حقيقة ده إنجاز تاريخي. إذن في صبر في صبر في صبر صبر، الاستعجال ما كويس، وعندنا مقولات سودانية كثيرة الناس بتعرفها عن موضوع العجلة والاستعجال. ليفاندوسكي يغادر برشلونة، محمد صلاح يغادر ليفربول، كازميرو مانشستر يونايتد، وفي كثيرين حتى المدربين، يعني في مدربين جداد على تشيلسي، ألونسو بيرجع وبيدرب تشيلسي، فحنسمع يعني انتقالات جديدة بين المدربين واللعيبة في الفترة الجاية. الناس بتترقب كأس العالم، رغم أنه توقيت كأس العالم حيكون صعب جدا جدا للتوقيت، إذا كان المكسيك، إذا كان كندا، إذا كان أمريكا، التوقيت حيكون صعب، يعني الناس حتكون صعبة جدا تتابع المباريات، واللهم غايته إلى الافتتاح، لكن نتمنى أنه الناس يعني تعيد نفسها تجهز. يا بخت الناس الممكن تكون وصلت لدول هي يعني هتنظم كأس العالم. أخونا سمعان بنقول لك إقامة طيبة سعيدة في كندا، وحنفتقدك جدا جدا جدا يا سمعان، وإنت وأسرتك بنقول لكم ألف مبروك وربنا يسعدكم في الدولة الجديدة. شكرا لكل المتابعين، شكرا لكل المستمعين، وما زلنا معاكم في حلقة الصباح وعشر دقائق بتوصلنا عن نهاية الحلقة. خلوني أقول حاجة مهمة قبل ما نرجع للرسائل، حاجة ختامية، حتى الفرحة يا أخوانا بيجا سريع، الفرحة بيجا سريع، زمان الفرحة في أسرتنا أو في البيت السوداني بياخد 2 أسبوع، الناس دي بتعيد نفسها للعرس، بتعيد نفسها للفرح، بتعيد نفسها يعني حتى للمولود، في تجهيزات وحاجات بتاخد منوال طويل، العروسة دي بتجهزها لما تفتر، لكن الليلة الفرح بقى ذات الشفتة في حوجة في مشكلة، طق طق طق سريع يا أخوانا خارجونا كده على الرسولين، أي شيء بقى سريع، الفرح العرس يعني حتى حساباته بقت غريبة، بس تسمع فجأة الزول ده عرس كيف اللهم ما معرف شنو الحاصل ما معرف، الفرح يا أخوانا بقى سريع ذاته بقى تيكاوي، خلصنا أنجز، يتخارج من الناس ما بقت تعيش اللحظة، كان الكلام ده صعب يعني الفرحة ذاته ما بقت يعني أنت نجاحك ذاته بقى يعني بين ليلة كده خلاص يعني أنت نجحت خلاص أنت خلاص العرس تعرس كيف كيف كيف كده الأمور انتهت بقيت في بيتك الموضوع دي المشكلة تحقق حاجة مباشرة تفكر في الحاجة البعدية يعني كده وبكرة بتفكر في البعدية شنو ما في وقت ما في زمن تنجح تخاف تخسر النجاح شفت تنجح تكون خايف انك تخسر النجاح ده ما عارف انت سارقه النجاح ده انت في شنو بالضبط يعني الناس دي ما يعني حتى النجاح اللي كان بياخد زمن وده بيفرح بيك وده بيعمل لك حنة وده بيجي ذات انت خايف وما بتستمتع بالفرحة قالوا ما بتستمتع باللحظة اللحظة بقت ما بتدعاش ودي مشكلة كبيرة جدا تفرح يجيك القلق بسرعة تكون مقلق يعني شايل هم تخيل وانت فرحان شايل هم بكرة هيحصل شنو ولا انت مديون ولا حسابات بقت غريبة بقينا نجري بدون ما نستمتع بالطريق انتم ملاحظين الحاجة دي ملاحظين الموضوع ده انه كل شيء بقى سريع يعني حتى الفرح الفرح اللي بيقوا الناس كانت بتفرح به وفرحانين بأبوي رجع من الاغتراب وفرحانين لا لا لا الموضوع بقى مختلف الدنيا اختلفت قالوا مثل جميل وحكاية جميلة جدا الصورة زمان كانت ذكرى لكن قالوا الصورة هسي بقت إثبات إنك أنت مبسوط تثبت للناس بس تكذب للناس إنك أنت مبسوط سوشيال ميديا ما تعرف تيك توك تكذب بس لكن الصورة زمان كانت ذكرى جميلة تقعد كده يا سلام دنيا حلوة عشان كده احتفل بخطواتك الصغيرة احتفل بالحاجات الصغيرة ما تقل من تعبك وإنجازك انبسط استمتع باللحظة الحياة ما منافسة مستمرة أبدا الحياة ما منافسة مستمرة عشان كده عزيزي المستمع خلي بالك احنا محتاجين نرجع الهدوء ده احنا محتاجين ندي نفسنا فرصة نهدى الحياة ما منافسة الدار لك ربنا حيكون لكن كمان الحياة ما بمعنى انك انت ما تعمل فيه وما تشتغل فيه لكن محتاجة هدنة محتاجة انك تهدى محتاجة انك ترتب امورك وتوضب الحاجات بطريقة صحيحة جدا جدا عزيزي المستمع ما لازم ترد على طول على كل حاجة تمام مضطر ما مجبور تبرر ما مضطر ترد على كل حاجة ما كل شيء أنت لابد ترد عليه ما تستعجل في الردود ما تستعجلي في الردود لابد تفصل بين الجوطة لابد تفصل بين الضوضاء الحاصل في ضوضاء شديد في جوطة في إزعاج في يعني كم هائل من الأصوات من حولنا واحدة منا والخطورة السوشيال ميديا بتتعب عقل الإنسان بدون ما نحس زول يقعد في فيسبوك من الصباح زول يقعد في الفيسبوك لحد ما يقدر ينوم زول يقعد في الفيسبوك لما عيونه تورم لما يجي مشكلة في عيونه ليه احنا بقينا بهذه الطريق ليه احنا بقينا موهومين بالسوشيال ميديا ليه موهومين بأنه ناخذ أخبار ما سعيدة ليه دي مشكلة ليه ما في ارتياح بدون إحساس بالذنب ليه ما بترتاح بدون ما تحس بالذنب ارتاح يا أخي بدون ما تحس بالذنب ليه دائما راحتك فيها إحساس بالذنب ليه أنت حاسي أنه دائما في مشكلة إخوانا ما غلط أنك ترتاح الراحة ما كسل راحة كويسة أنك تهدأ وتفكر وتاخد مساحتك الكويسة اختار الناس اللي بتطمنك بكل صراحة الوقت ده إحنا محتاجين لناس بتطمننا في ناس وجود راحة نفسية حقيقية لينا يا تناس يا تفئة يا تزول أنت بطمئنك يا تزول بطمئنك لما تقعد معاه منو اللي أنت حاسي هو بطمئنك لما تقعد معاه بتستفيد منه بتاخد منه وبتدي دايما بيناتكم في أخذ وعطاء في طمأنينة لما تقعد مع هذا الإنسان لما تقعد مع الناس دي ما كل الشلاليات اليوم بقت هي مفيدة ما كل الناس اليوم إحنا بقينا نقعد معهم بقينا بنخاف منهم أرجع لربنا ودي الخطوة الختامية المهمة جدا إحنا محتاجين نرجع إلى الله حيكون لكم ضيق ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء. بدون الله ما حنقدر نعمل حاجة. سباق مع الزمن، صراع، مقارنات، إحنا حنتعب بدون

يطمن قلبه. فعشان تطمئن أنت محتاج إلى الله، محتاج ترجع لربنا عشان يقدر يشيل منك القلق اللي أنت فيه والتعب والوهم والحال اللي أنت فيه في سباق بتاع وهم. ممكن يكون فعلا يعني الحياة دايرة كده، ظروف الحياة يعني وضع الحياة داير كده، لكن ربنا داير شنو؟ وهل بيقدر على أنه ينظم حياتنا؟ هل الله يقدر يرتب حياتنا لو إحنا طلبناه؟ هل بيقدر يورينا نمشي كيف في حياتنا دي؟ لو إحنا رجعنا لربنا وطلبنا أنه يضعنا في الطريق الصحيح يقدر ولا لا؟ أنت رأيك شنو؟ الله يقدر ينظم حياتنا؟ هل يقدر يدينا الحكمة الصحيحة عشان نقدر نعيش بها في هذه الحياة؟ يقدر الله، هو الله، هو الخلقنا، ما حفظه لو وجدني في الحياة دي، هو الخلقني، هو في يده كل شيء يخص حياتي، والمفترض أنا أعيش صح. فبدون الله أنا ما بقدر، بدون ربنا أموري جايطة، بدون الله أموري بتتلخبط. كثير من التلاميذ أو تلميذ من التلاميذ اللي كان دائما حياتهم فيها اضطراب، دائما مستعجل، دائما حياته فيها نوع من العجلة كده، لكن المسيح كان دائما بيوريه وبيهديه أهدأ روق، رغم أنه كل الحاجات اللي بيعملها كانت كويسة، لكن كان محتاج بس أنه يهدأ. عدم هدوءه خلاه يدفع كلفة غالية جدا، يندم ندم ويبكي بكاء، لأنه كان بيعتمد على نفسه، بيفكر على أنه هو فاهم أي حاجة، هو عارف أي حاجة أكتر من الناس الحوالين. ومرات كده إحنا بنستعجل زي بطرس، بس محتاجين نهدأ، محتاجين نخط الأمور بصورة صحيحة، محتاجين نسمعه وهو بيكلمنا، محتاجين نسمع الله. الشيطان قال لي طلب أنه يغربلكم، انتبه، لأنك أنت حتكون في مسؤولية كبيرة، ممكن أنت تكون دورك كبير بس أنت ما مركز، أنت ما منتبه، أنت ما خاطي الحاجة الصحيحة في المكان المناسب. فإحنا محتاجين نهدى، محتاجين نروق، حتى والأمور ما ماشية صحيحة نرجع لربنا في الأمور دي. تعالوا نختم ببعض الرسائل، يمكن لبعض الناس حننفصل عنكم في الوقت الدقائق الجاية، للناس بتسمعنا على الراديو والناس بتسمعنا على الساتلايت، احنا حننفصل عنكم بس حنكون على الفيسبوك، يعني في ناس بتسمع الراديو في ناس بتسمع الساتلايت، احنا البرمجة دي حترجع لطبيعتها للجدولة بتاعتها الطبيعية. خلونا ناخد كم رسالة لأنه في رسائل جميلة نختم بها مشوار الحلقة، وآسف على أنه طولت عليكم، وفي رسائل كثيرة جدا جات من المستمعين، جات من الناس اللي بتتابعنا. أليسا سايمون ويليام بتقول صباح البركة أستاذ، البرنامج صراحة حلو، دي حقيقة إحنا عايشينه، والموضوع ده خطير في حياتنا، المحبة والسعادة بقى ما في، الناس تعرف إنه ليه كل شيء، الناس تعرف إنه لكل شيء وقت، وممكن الاستعجال يخليك تندم لقراراتك، وبتقول ركز في هدفك في الحياة، الرب يعطينا نعمة والصبر الحقيقي. نعم أختي أليسا، الكلام ده حقيقي جدا جدا، وشكرا لك. عبودي بيقول بنستعجل نوصل لأي حاجة وخلاص، شفت الكلام ده خطر كيف، بقينا نستعجل إنه نوصل لأي حاجة وخلاص، مهما كان هيشنو مستعجلين نوصل لها وخلاص، وأغلبنا بيجري مش عشان عايز يوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس إنه وقف. يا سلام يا أخي عليك، صراحة يا عبود، يا عبودي الكلام ده حقيقي، أنتم مركزين مع عبودي في الكلام ده، وده الواقع وده الحقيقة اللي احنا عايشينها يا اخوانا، بس بنستعجل لنوصل لأي حاجة مهما كان وخلاص يعني، والموضوع ينتهي، وأغلبنا بنجري مش عشان عايزين يعني عايزين نوصل لحاجة معينة، لكن عشان ما يحس انه واقف، خايفين الناس تسبقنا او خايفين نبقى برانا، ودي الحقيقة، خايفين الناس يقول لنا احنا ما نجحنا، خايفين الناس يكونوا أحسن مننا، فبقينا نقارن نفسنا، بقينا بس نوصل بس مهما كان شنو، غلط صح كويس كعب، لا ما بقى المهم، الموضوع ما بقى مهم، بقى إنه نوصل وكفاية.

يزول بس انا حوصل مهما كان، مش ماشي انا همشي. بنية شلوت صح غلط بيجينا ما بنعاين حتى، وما بنفكر للحسابات، ما بنفكر لعواقب الحاجة دي. أستاذ ميلاد بيقول أحلى صباح بوجودكم أحباء مستمعي راديو سمر مع أخوي هيثم، عبركم متمنين للأخ العزيز سمعان الإقامة السعيدة. يا رب يا رب فعلا يعني بقول استعجل من محددات الحياة الإنسان اليوم، من مهددات حياة الإنسان الاستعجال. نعم، عندما تبدو المهمة ضخمة أو صعبة يميل الدماغ إلى تجنبه، ولكن نحن ما نستعجل لإدراكنا أو لندرك ذلك. شكرا أستاذنا العزيز الغالي ميلاد، تحية طيبة لك ومبسوطين جدا لمتابعتك. الحبيب الغالي صديقي العزيز دينك سرور يا أخ منور الصباح وبكل ناس جوبا، تحية لكل زول في جوبا، تحية لكل الشباب المعاك يا دينك سرور بيسمعونا بتابعونا من الصباح في صباح بلدنا. تحية وصل سلامنا وبلغ سلامنا لكل الغاليين يا دين في جنوب السودان. بيقول صباح الخير حبيبنا هيثم الخادم وهيثم الرياضة، شكرا كثير وليك شوك كثير بالأكثر يا دين سرور بجد. وبيقول الحياة ثابت ونتائج المقارنات يخلينا نستعجل حقيقي. ثانيا الإنترنت والخيال المبالغة، أيوة بيقى في مبالغة في الخيال. بيقول الحل نثق في توقيت الرب لأنه يحارب عننا. نعم، والرجوع إلى الله عشان نعرف ربنا دار شنو. شكرا يا دينك سرور، وتحية للمدام ولكل الأهل ولكل الأصحاب. عبودي بيقول صباح الخير والعافية والتفاؤل، مرحب بك يا عبودي. غلوريا هابيل بتقول أحلى صباح مع راديو سمر، شكرا يا غلوريا، تحية طيبة لك وأسعد الله صباحك بكل خير. صديقي العزيز أنا الرسالة دي قبيل فتشت عليها يا أم بكة، أتمنى أنه قريت الاسم صح أم بكة كودي. بيقول صباح الخير أسرة راديو سمر رائعين، أسعد الله صباحكم بكل خير. ولكل المتابعين المحلين البرنامج، لسنا متكلفين بسرعة الحياة، كلام، محتاجين نعيش بكل هدوء حقيقة وراحة البال. إنها حياة لست كرة القدم. خلونا نمشي بمبدأ في العجلة ندامة وفي التأني السلامة، ما لي شيء كالرمال صحتنا يا غوالي. تحياتي أستاذ هيثم، تحية حب واحترام لك يا غالي. شكرا شكرا لرسالتك الجميلة، صراحة أنا فتشت عليها لأنه شفتها وضاعت مني، لكن مبسوط إنك أنت عدت ورسلتها لينا تاني. كل الحب لك والتحية لك يا غالي. عبودي شكرا للكلام الجميل. دينك سرور، غلوريا هابيل شكرا للكلام الجميل. طارق عبد الرحمن بيقول ضغط الحياة وتغيير الناس، الرد قبل الفهم، ده ما يسمى بالسرعة يساوي المسافة على الزمن. كلام جميل، شكرا لك يا طارق. وبيقول يا صباح الورد والبهجة والسرور، يا تحية لك يا صديقي العزيز طارق. أمير عبد اللطيف تاجي بيقول صباح المحبة، يا هلا مرحب بك يا صديقي العزيز أمير عبد اللطيف. يا فضل صراحة رسائلك كثيرة بس أنا ما قدرت أقرأ الرسالة اللي أنت رسلت الأخيرة عن التكنولوجيا. مارسيليا بيقول صباحك عوافي أستاذ هيثم، أنا بشوف أنه عند معظم الناس أنه الواحد بيخاف من ضياع الفرصة. نعم، كثير من الناس عندها إحساس أنه لو ما لحقت الآن حأخسر، وده كلام غلط، كلام غلط. على فكرة ربنا ما إله المجازفات، في أمور كثيرة ربنا قال سبق فعادها، ربنا عنده كل شيء وقت لكل زول على فكرة. بس مرات إحنا القاعدين نهمل، مرات إحنا القاعدين بنقول بالسوداني قاعدين نتكلكس، يعني بنحاول نمشي بطرقنا، بنحاول نمشي بمخنا، بنحاول نمشي في سكة عشان إحنا شايفين ده بعيوننا المحدودة، ما بنشوفه حسب نظرة الله. ربنا عنده خطة، إحنا اللي قاعدين نجيب خطط بتمشي عكس الخطة بتاعت ربنا فبنضيع. وأرجع للقصة بتاعت إبراهيم، للناس اللي عايزة تسمع القصة دي ترجع لقصة إبراهيم.
لما ربنا دعاه، ربنا ناداه انه يخلي عشيرته ويمشي، وكان عارف عمر ابراهيم ده كم، وكان عارف اسحاق حيجي في ياتو زمن، وكان عارف 200 اسماعيل حيجي، كل ده ربنا عارف. لكن الانسان بخطته بيمشي حسب المزاج فبيخسر. احنا قاعدين نخسر ليه؟ لانه بنمشي عكس دايره الله لينا، وبنفتكر احنا بنحل المشكله، لكن احنا بنعقد المشكله، ودي اكبر كارثه. فانت ما حتخسر لانه الامور في يد الله. فعشان كده بقول لك احنا محتاجين نرجع الى ربنا، نرجع الى الله عشان طرقنا تكون مستقيمه، عشان احنا نمشي صح. لكن طول ما احنا ماشيين في طريق معوج، طريق تاني بافكارنا، وربنا بيحترم ارادتنا، على فكره الله بيحترم ارادتك، انت دار تختار بتمشي في السكه، لكن انت حتدفع الكلفه، انت حتدفع الثمن، انت الخسران، لانه انت بتفتكر انك انت ذكي، بتعتمد على عقلك، بتعتمد على ذكائك، بتعتمد على الحاجات دي، وبتمشي في سكه وبتتعب. وكثير من الناس ربنا كان واضح معاهم، بالذات في العهد القديم كلمهم كثير جدا، وفي ناس كثيرين الرسائل بتاعتهم كانت بالنسبه لنا تعليم، اتعلموا منهم. فكان يعني لما يقول كتاب نافع للتعليم والتوبيخ، هو داري يورينا انه لو احنا مشينا بعقلنا وفكرنا احنا ما حنخسر لو احنا مشينا صح في يد الله. فيبدو يستعجل العلاقات والقرارات الى اخره، ده كلام صحيح يا مرسيليا. شكرا كثير جدا عبود، صباح الخير عليك، وفي سباق مع الزمن. عبود بيقول صباح الخير راديو سمر، صباحك بكل خير يا أخونا هيثم، شكرا يا عبود، وتحية لك يا صديقنا الغالي عبد الله آدم، ولكل الناس اللي بتتابعنا. صراحة رسائلكم جميلة، كلامكم جميل، كلامكم رائع جدا جدا، وكل رسالة مبدعة، كل يعني مشاركة من الأصدقاء كانت غالي جدا جدا، وكانت ثمينة جدا جدا حقيقة. يعني أنا معجب جدا برسائلكم، ومبسوط جدا للكلام.

0: لوقا الأصحاح السادس عشر. وقال عيسى لتلاميذه:
1: كان هناك رجل غني له وكيل، وجاءت شكوى إلى الرجل أن وكيله يبدد ثروته، فاستدعاه وقال له: ما هذا الذي أسمعه عنك؟ قدم حساب وكالتك، لن تكون وكيلي بعد الآن. فقال الوكيل في نفسه: سيدي سيفصلني عن الوكالة، ماذا أعمل؟ هل أشتغل في الفلاحة؟ ليست في القوة لهذا. هل أتسول؟ هذا عيب. وجدت فكرة، فإن ضاعت مني الوظيفة يقبلني الناس في ديارهم. فاستدعى الوكيل كل الذين عليهم دين لسيده، وسأل الأول: كم عليك لسيدي؟ فقال: 100 برميل من زيت الزيتون. فقال له الوكيل: خذ السند الذي عليك واجلس بسرعة واكتب 50. ثم سأل الآخر: وأنت كم عليك؟ قال: 100 كيس قمح. فقال له: خذ السند الذي عليك واكتب 80. فمدح السيد وكيله غير الأمين لأنه تصرف بدهاء. فإن أهل هذه الدنيا في معاملاتهم لأمثالهم هم أكثر دهاء من أهل النور. وأنا أقول لكم: اكسبوا لكم أصدقاء بمال هذه الدنيا، حتى إذا ذهب عنكم تقبلون في دار الخلود. الأمين في الأمور البسيطة هو أمين أيضا في الأمور الكبيرة، وغير الأمين في الأمور البسيطة هو غير أمين أيضا في الأمور الكبيرة. فإن كنتم غير أمناء على مال هذه الدنيا، فمن يأتمنكم على المال الحق؟ وإن كنتم غير أمناء على ما هو ليس لكم، فمن يعطيكم ما هو لكم؟ لا يقدر العبد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يكره الأول ويحب الثاني، أو يكون مخلصا للأول ويحتقر الثاني. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال معا.
0: وكان الفريسيون يسمعون كل هذا ويهزؤون بعيسى لأنهم يحبون المال. فقال لهم:
1: أنتم تظهرون صالحين في نظر الناس، لكن الله يعرف قلوبكم، فما يعتبره الناس عظيما هو مكروه في نظر الله. عهد التوراة والأنبياء هو إلى يحيى، ومن ذلك الوقت بدأت الدعوة إلى مملكة الله، وكل من يدخلها يواجه العداء. لكن زوال السماء والأرض أسهل من أن تسقط نقطة واحدة من الكتاب. كل من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني، ومن يتزوج بمطلقة يزني. كان هناك رجل غني يلبس الثياب الغالية ويعيش في نعيم كل يوم، وكان شحاذ اسمه لعازر مطروحا عند بابه، وقد غطت الغروح جسمه، وكان يتمنى أن يأكل من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني. وأسوأ من ذلك، كانت الكلاب تأتي وتلحس غروحه. ومات الشحاذ، فحملته الملائكة إلى جوار إبراهيم. ومات الغني أيضا ودفن، فنظر وهو يتعذب في عالم الأموات، فرأى من بعيد إبراهيم ولعازر إلى جواره، فنادى وقال: يا أبي إبراهيم، أشفق علي وأرسل لعازر ليقمص طرف إصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. لكن إبراهيم أجاب: يا ابني، تذكر أنك نلت خيراتك في حياتك، ونال لعازر البلايا، فالآن هو يتعزى هنا وأنت تتعذب. وبالإضافة إلى هذا، أقيمت هوة عميقة بيننا وبينكم، فالذين يريدون أن يعبروا من هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين عندكم يمكنهم أن يعبروا إلينا. فقال: أتوسل إليك إذن يا أبي أن ترسل لعازر إلى دار أبي، لأن لي 5 إخوة لكي يحذرهم، فلا يأتوهم أيضا إلى مكان العذاب هذا. فقال إبراهيم: عندهم كتب موسى والأنبياء، فليعملوا بما فيها. لكنه قال: لا يا أبي إبراهيم، بل إذا قام واحد من الموت يتوبون. أجاب إبراهيم: إن كانوا لا يعملون بما في كتب موسى والأنبياء فلن يقتنعوا، ولا حتى إذا قام واحد من الموت.
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com.

0: لوقا الأصحاح الثالث عشر. وفي نفس الوقت جاء البعض وأخبروا عيسى عن الجليليين الذين قتلهم بيلاطس وخلط دمهم بدم ضحاياهم، فأجابهم:
1: هل تظنون أن هؤلاء الجليليين كانوا أشر من باقي أهل الجليل لأنهم قاسوا ذلك؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون. أو هل تظنون أن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان وقتلهم كانوا أكثر ذنبا من باقي أهل القدس؟ لا، وإني أؤكد لكم إن لم تتوبوا فأنتم أيضا تهلكون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
1: رجل عنده شجرة تين مزروعة في حديقته، فجاء يبحث عن ثمر فيها فلم يجد، فقال للبستاني: الآن لي 3 سنين أجيء أبحث عن ثمر في هذه التينة ولا أجد، اقطعها، لماذا تعطل الأرض؟ أجابه: يا سيد، اتركها سنة أخرى حتى أحفر حولها وأضع زبلا، فإن حملت ثمارا في العام القادم حسنا، وإن لم تحمل اقطعها.
0: وكان يعلم في أحد بيوت العبادة في يوم السبت، وكانت هناك امرأة فيها روح أمرضها 18 سنة، فكانت محنية جدا ولا تقدر أن تنتصب أبدا. فلما رآها عيسى ناداها إليه وقال لها:
1: يا عزيزتي، قد أطلقت من مرضك.
0: ثم وضع يديه عليها، وفي الحال وقفت منتصبة وأخذت تسبح الله. فقضب المسؤول عن بيت العبادة لأن عيسى شفى في يوم السبت، فقال للشعب:
2: 6 أيام هي المسموح فيها بالعمل، فتعالوا واستشفوا فيها لا في يوم السبت.
0: فأجابه عيسى:
1: يا منافقون، ألا يحل كل واحد منكم ثوره أو حماره من المعلف في يوم السبت ويأخذه ليسقيه؟ وهذه المرأة وهي بنت إبراهيم، ربطها الشيطان منذ 18 سنة، ألا يجب أن تحل من رباطها في يوم السبت؟
0: ولما قال هذا خجل كل الذين كانوا يعارضونه، وفرح كل الشعب بجميع الأعمال الرائعة التي كان يعملها. ثم قال:
1: ماذا تشبه مملكة الله؟ وبماذا أقارنها؟ إنها مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حديقته، فنمت وصارت شجرة وعششت طيور السماء في فروعها.
0: وقال أيضا:
1: بماذا أقارن مملكة الله؟ إنها مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: وتابع عيسى سفره إلى القدس، وكان يعلم الناس الذين في المدن والقرى التي في طريقه، فسأله واحد:
3: يا سيد، هل الذين ينجون قليلون؟
0: فقال لهم:
1: اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، لأني أؤكد لكم أن كثيرين سيحاولون أن يدخلوا ولا يقدرون، وبمجرد أن يقوم صاحب الدار ويغلق الباب تجدون أنفسكم واقفين في الخارج تطرقون على الباب وتقولون: يا سيد افتح لنا. لكنه يجيب: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم. فتقولون: أكلنا وشربنا معك وعلمت في شوارعنا. لكنه يقول: أنا لا أعرفكم ولا أعرف من أين أنتم، ابعدوا عني كلكم أيها الأشرار. ويكون هناك البكاء وصرير الأسنان عندما ترون إبراهيم وإسحاق ويعقوب وكل الأنبياء في مملكة الله وأنتم مطرودون في الخارج. فيأتي الناس من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب ويجلسون في الوليمة في مملكة الله. حقا يوجد من هم في الآخر هنا يصيرون في الأول هناك، ومن هم في الأول هنا يصيرون في الآخر هناك.
0: وفي نفس الوقت جاء إليه بعض الفريسيين وقالوا له:
3: اخرج من هنا واهرب،
2: لأن هيرودس يريد أن يقتلك.
0: فأجابهم:
1: اذهبوا وقولوا لهذا الثعلب: إني أطرد الشياطين وأشفي الناس اليوم وغدا، ثم في اليوم الثالث أنتهي من عملي، لكن يجب أن أواصل سفري اليوم وغدا وما بعدهما، لأنه لا يقتل نبي إلا في القدس. يا مدينة القدس، يا مدينة القدس، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها وأنتم لم تريدوا. انظروا، إن داركم تترك لكم خرابا، وإني أؤكد لكم أنكم لن تروني بعد الآن إلى أن يأتي وقت تقولون فيه: تبارك الآتي باسم الله.
4: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل دول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 يوم. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو موت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان، وهنا أعظم من سليمان. وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس، وهنا أعظم من يونس. لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك. عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريقا يقتلون وفريقا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هنا

0: لوقا الأصحاح الخامس. وذات يوم كان عيسى واقفا على شاطئ بحيرة جنسارت، والشعب محتشدا حوله ليسمع كلمة الله. فرأى قاربين راسيين عند الشاطئ، وقد نزل الصيادون منهما وكانوا يغسلون الشباك. فركب أحد القاربين وكان لسمعان، وطلب منه أن يبعد قليلا عن البر، ثم جلس وأخذ يعلم الشعب من القارب. ولما أتم كلامه قال لسمعان:
1: تقدم إلى العمق والقوا شباككم للصيد.
0: فأجاب سمعان:
2: يا سيد، تعبنا الليل كله ولم نصد شيئا، ولكن حسب أمرك سألقي الشباك.
0: ولما فعلوا ذلك صادوا سمكا كثيرا جدا، حتى بدأت شباكهم تتمزق. فأشاروا إلى شركائهم الذين في القارب الآخر أن يأتوا ويساعدوهم.

0: فأتوا وملأوا القاربين حتى أكادا يقرقان. فلما رأى سمعان بطرس ذلك رمى نفسه عند ركبتي عيسى وقال:
1: أبعد عني يا سيدي، لأني رجل خاطئ.
0: لأنه كان في ذهول هو وكل أصحابه بسبب كمية السمك التي صادوها، وكذلك شريكاه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي. فقال عيسى لسمعان:
2: لا تخف، من الآن تصيد الناس.
0: ورجعوا بالقاربين إلى البر وتركوا كل شيء وتبعوا عيسى. وذات مرة كان عيسى في إحدى المدن، فرآه رجل كان مملوءا بالبرص، فرمى نفسه على الأرض وسجد له وتوسل إليه وقال:
3: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
0: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
2: أريد، فاشفى.
0: وفي الحال زال عنه البرص. فأوصاه عيسى:
2: لا تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وأره نفسك، وقدم ما أمر به موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
0: لكن انتشرت أخبار عيسى أكثر، فجاءت إليه جماهير من الناس لكي يستمعوا إليه وينالوا الشفاء من أمراضهم. لكنه كان يعتزل في أماكن خالية ليصلي. وذات يوم كان عيسى يعلم، وكان بين الحاضرين بعض الفريسيين والفقهاء، جاءوا من كل قرية في الجليل ويهوذا ومن القدس، وكانت قوة الله معه لشفاء المرضى. فجاء بعض الناس يحملون رجلا مشلولا على فراش، وحاولوا أن يدخلوه إلى الدار ويضعوه قدام عيسى، ولكن بسبب الزحام لم يجدوا سبيلا لإدخاله، فصعدوا إلى السطح وأنزلوه على فراشه من فتحة في السقف إلى الوسط قدام عيسى. فلما رأى عيسى إيمانهم قال للرجل:
2: يا عزيزي، مغفورة لك ذنوبك.
0: فأخذ الفقهاء والفريسيون يقولون في قلوبهم:
4: من هذا الذي يتكلم بالكفر؟ من يقدر أن يغفر الذنوب إلا الله وحده؟
0: وعرف عيسى أفكارهم فسألهم:
2: لماذا تفكرون بهذا في قلوبكم؟ أيهما أسهل، أن أقول مغفورة لك ذنوبك، أو أن أقول قم وامشي؟ ولكني سأثبت لكم أن الذي صار بشرا عنده السلطة على الأرض أن يغفر الذنوب.
0: ثم قال للمشلول:
2: أنا آمرك، قم واحمل فراشك واذهب إلى دارك.
0: وفي الحال قام قدامهم وحمل ما كان يرقد عليه ومضى إلى داره وهو يسبح الله. فاندهش الجميع وسبحوا الله وملأهم الخوف وقالوا:
5: رأينا اليوم عجائب.
0: وبعد هذا خرج عيسى فرأى جاب ضرائب اسمه لاوي جالسا في مكتب الضرائب، فقال له:
2: اتبعني.
0: فترك كل شيء وقام وتبعه. وأقام له لاوي وليمة كبيرة في داره، وكان جمهور قفير من جباط الضرائب وغيرهم جالسين يأكلون معهم. فتذمر الفريسيون وفقهاؤهم على تلاميذه وقالوا:
6: لماذا تأكلون وتشربون مع جباط الضرائب وغير المتدينين؟
0: فأجابهم عيسى:
2: لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب، بل المرضى. أنا جئت لا لأدعو الصالحين إلى التوبة، بل الخاطئين.
0: وقالوا له:
7: تلاميذ يحيى يصومون ويصلون كثيرا، وكذلك تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون.
0: فقال عيسى لهم:
2: هل يمكنكم أن تجعلوا ضيوف العرس يصومون والعريس معهم؟ لكن لما يجيء الوقت ويذهب العريس عنهم في تلك الأيام يصومون.
0: وضرب لهم هذا المثل:
2: لا أحد يقطع رقعة من ثوب جديد ليضعها في ثوب قديم، وإلا يتمزق الجديد والرقعة نفسها لا تناسب القديم، ولا أحد يضع خمرا جديدة في قربة قديمة، وإلا فإن الخمر الجديدة تشق القربة فتنسكب الخمر وتتلف القربة، بل توضع الخمر الجديدة في قربة جديدة، ولا أحد بعدما يشرب الخمر المعتقة يريد الجديدة، لأنه يقول العتيق أحسن.
8: على راديو السمر نرحب بآرائكم واقتراحاتكم، وتعرف على موجات بثنا وتوقيتاتنا من راديو السمر .com.
0: لوقا الأصحاح الثاني. وفي تلك الأيام أصدر القيصر أغسطس مرسوما بإحصاء كل سكان الإمبراطورية. كان هذا هو أول إحصاء، وقد تم لما كان كيرينيوس حاكما على سوريا. فذهب كل واحد إلى بلدته ليسجل هناك، ويوسف أيضا صعد من مدينة الناصرة في الجليل إلى بيت لحم مدينة داود التي في منطقة يهوذا، لأنه كان من بيت داود وعائلته، وذلك لكي يسجل هناك مع مريم خطيبته وهي حبلى. وبينما هما في بيت لحم جاء وقتها لتلد، فولدت ابنها البكر ولفته في قطعة من القماش وأنامته في معلف للبهائم، لأنه لم يكن لهما مكان في الفندق. وكان في نفس المنطقة رعاة يبيتون في الحقول ويتناوبون حراسة قطيعهم في الليل. فظهر لهم ملاك وأضاء جلال الله حولهم فخافوا جدا. فقال لهم الملاك:
9: لا تخافوا، فأنا أبشركم بخبر يفرح كل الناس جدا. اليوم ولد لكم منقذ في مدينة داود، هو المسيح مولانا. وهذه علامة لكم، أنكم تجدون طفلا ملفوفا في قطعة من القماش ونائما في معلف.
0: وفجأة ظهر مع الملاك جمهور من الجند السمائي يسبحون الله ويقولون:
10: الجلال لله في الأعالي، والسلام في الأرض لمن رضي عنه من الناس.
0: ولما تركتهم الملائكة ورجعت إلى السماء، قال الرعاة بعضهم لبعض:
11: تعالوا نذهب إلى بيت لحم ونرى هذا الأمر الذي حدث والذي أخبرنا به الله.
0: فذهبوا بسرعة ووجدوا مريم ويوسف والطفل نائما في المعلف. فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الطفل، وكل من سمع تعجب مما قاله الرعاة. أما مريم فكانت تحفظ كل هذا وتفكر به في قلبها. ورجع الرعاة وهم يسبحون الله ويحمدونه على كل ما سمعوه ورأوه، لأن كل شيء كان كما قال الملاك لهم. وفي اليوم الثامن حان وقت ختانه، ودعوه عيسى، وذلك كما دعاه الملاك قبل ما حبلت به مريم. ولما حان وقت تطهيرهما حسب شريعة موسى، أخذه يوسف ومريم إلى القدس لكي يقدماه إلى الله. فقد ورد في التوراة:
12: إن كل ابن بكر يجب أن يكرس لله.
0: وأيضا لكي يقدم ضحية كما ورد في التوراة:
12: يمامتين أو حمامتين صغيرتين.
0: وكان في القدس رجل صالح وتقي اسمه سمعان ينتظر مجيء من سيعزي بني إسرائيل، وكان الروح القدوس عليه، فأوحى إليه إنه لن يموت إلا بعدما يرى أولا المسيح الذي يرسله الله. فذهب إلى بيت الله منقادا بالروح، ولما دخل الأبوان ومعهما الطفل عيسى ليعملا له ما فرضته الشريعة، حمله سمعان على ذراعيه وبارك الله وقال:
13: يا رب، الآن أطلق عبدك بسلام كما وعدت، لأني بعيني رأيت المنقذ الذي من عندك، الذي أعددته ليراه كل الناس، هو نور لهداية الأمم وإكرام لشعبك بني إسرائيل.
0: وكان أبوه وأمه يتعجبان من الكلام الذي قيل عنه. وباركهما سمعان وقال لمريم أمه:
13: هذا الطفل سيكون السبب في سقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل، ويكون آية يرفضونها، فتنكشف أفكار ونيات كثيرين، وأنت أيضا ينفذ سيف في قلبك.
0: وكانت هناك نبية هي حنة بنت فنوئيل من قبيلة أشير، وهي كبيرة السن، فبعد زواجها عاشت مع رجلها 7 سنين ثم ترملت، وفي ذلك الوقت كان عمرها 84 سنة، وكانت لا تترك بيت الله بل تعبد الله ليلا ونهارا بالصوم والصلاة. ففي نفس تلك اللحظة تقدمت إليهم وأخذت تسبح الله، وتحدثت عن الطفل مع جميع الذين كانوا ينتظرون تحرير مدينة القدس. ولما أتم يوسف ومريم كل ما تفرضه شريعة الله، رجعوا إلى الجليل إلى بلدتهم الناصرة، وكان الطفل ينمو ويتقوى ممتلئا حكمة، وكانت نعمة الله عليه. وكان أبواه يذهبان إلى القدس كل سنة في عيد الفصح، ولما كان عمره 12 سنة ذهبوا إلى العيد كالعادة. ولما انتهت أيام العيد ورجع أبواه، بقي الصبي عيسى في القدس وهما لا يعلمان، بل كانا يظنان إنه في جماعة المسافرين. فسافرا طوال اليوم، ثم أخذا يبحثان عنه بين الأقارب والمعارف، ولما لم يجداه رجعا إلى القدس يبحثان عنه، وبعد 3 أيام وجداه في بيت الله جالسا بين علماء الدين يستمع إليهم ويطرح عليهم الأسئلة. وكل الذين سمعوه تعجبوا من فهمه وأجوبته، فلما رآه أبواه اندهشا، وقالت له أمه:
5: يا ابني، لماذا فعلت بنا هذا؟ أبوك وأنا ظللنا نبحث عنك ونحن في غلق شديد.
0: فقال لهما:
14: ولماذا تبحثان عني؟ ألا تعلمان أني يجب أن أكون في بيت أبي؟
0: فلم يفهما ما قاله لهما، ثم ذهبا معهما ورجع إلى الناصرة، وكان مطيعا لهما. وكانت أمه تحفظ كل هذه الأمور في قلبها، وكان عيسى ينمو في الحكمة والقامة ويزيد رضا الله والناس عليه.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: مرقس الأصحاح الثامن. بعد ذلك اجتمع أيضا جمهور كثير ولم يكن معهم شيئا ليأكلوا، فنادى عيسى تلاميذه وقال لهم:
2: أنا أشفق على الجمهور لأنهم معي هنا منذ 3 أيام وليس معهم شيء ليأكلوا، فإن صرفتهم إلى ديارهم جائعين يصيبهم الإجهاد الشديد في الطريق لأن بعضهم جاء من بعيد.
1: فأجابه تلاميذه:
3: كيف يمكن لأي واحد أن يشبع هؤلاء بالخبز هنا في هذه الصحراء؟
1: فسألهم:
2: كم رغيفا عندكم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فأمر الجمهور أن يجلسوا على الأرض وأخذ الأرغيفة 7 وشكر الله وقسم وأعطى تلاميذه لكي يوزعوا على الناس فوزعوها، وكان معهم أيضا قليل من صغار السمك، فباركها عيسى وأمر تلاميذه أن يوزعوها أيضا، فأكل الناس حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ ما فضل من الكسر 7 سلال، وكان الذين أكلوا حوالي 4000. ثم بعد ذلك صرفهم عيسى وركب القارب مع تلاميذه وجاء إلى منطقة دلمانوتا. وجاء الفريسيون وأخذوا يجادلون عيسى، فطلبوا منه آية من السماء ليختبروه، فتنهد من الأعماق وقال:
2: لماذا يطلب هذا الشعب آية؟ أقول لكم الحق، لن يعطى هذا الشعب آية.
1: ثم تركهم ورجع إلى القارب وراح إلى الشاطئ الآخر، ونسي التلاميذ أن يأخذوا معهم خبزا، فلم يكن معهم في القارب إلا رغيف واحد. وأوصاهم عيسى وقال:
2: انتبهوا، احترسوا من خمير الفريسيين وخمير الملك هيرودس.
1: فقالوا فيما بينهم:
3: لا خبز معنا.
1: فعرف عيسى وقال لهم:
2: لماذا تقولون فيما بينكم إنه ليس معكم خبز؟ هل لحد الآن لا تفهمون ولا تعرفون؟ هل قلوبكم مغفلة؟ هل لكم عيون لا ترى وآذان لا تسمع؟ ألا تذكرون لما قسمت الأرغفة 5 للـ5000؟ كم قفة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
5: 12.
2: ولما قسمت الأرغفة 7 للـ4000، كم سلة مملوءة بالكسر رفعتم؟
1: فقالوا:
4: 7.
1: فقال لهم:
2: وما زلتم لا تفهمون؟
1: وجاءوا إلى قرية بيت صيدا، فأحضروا له رجلا أعمى وتوسلوا إليه أن يلمسه، فأخذ بيد الأعمى وقاده إلى خارج القرية، ثم بصق في عينيه ووضع يديه عليه وسأله:
2: هل ترى أي شيء؟
1: فنظر وقال:
5: أرى الناس مثل أشجار تمشي.
1: فوضع عيسى يديه على عيني الرجل مرة أخرى، فلما فتح الرجل عينيه ونظر أصبح صحيحا يرى كل شيء بوضوح، فأرسله إلى داره وقال له:
2: لا تذهب إلى القرية.
1: وذهب عيسى وتلاميذه إلى قرى قيصرية فيليب، وفي الطريق سأل تلاميذه:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فقالوا:
3: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
4: والبعض الآخر يقول إنك واحد من الأنبياء.
1: فسألهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: فأجابه بطرس:
6: أنت هو المسيح.
1: فحذرهم من أن يقولوا لأحد عنه، وبدأ يعلمهم أن الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل، ثم بعد 3 أيام يقوم حيا. وتحدث في هذا الموضوع بكل صراحة، فأخذه بطرس على جانب وبدأ يعاتبه، لكنه التفت ورأى تلاميذه ووبخ بطرس وقال:
2: ابعد عني يا شيطان، أنت تفكر كالبشر وليس كما يفكر الله.
1: ثم دعا الجمهور مع تلاميذه وقال لهم:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن ينقذ حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي وفي سبيل رسالة الإنجيل فإنه ينقذها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه ضيع نفسه؟ وماذا يمكن أن يقدم الإنسان فدية عن نفسه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي أمام هذا الشعب الفاسق الشرير، يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلال أبيه مع الملائكة الأطهار.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: الأصحاح 28. وبعد انتهاء السبت ومع طلوع فجر يوم الأحد، راحت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظرا القبر، وفجأة حدث زلزال شديد لأن ملاكا نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر وجلس عليه، وكان منظره مثل البرق وثوبه أبيض مثل الثلج، فارتعد الحراس من الخوف وصاروا كالموتى. فقال الملاك للمرأتين:
2: لا تخافا، أنا عارف أنكما تبحثان عن عيسى الذي صلبوه، هو ليس هنا لأنه غاما كما غالا. تعاليا وانظرا المكان الذي كان موضوعا فيه، اذهبا بسرعة واخبرا تلاميذه أنه غام من الموت وهو يسبقكم إلى الجليل فهناك ترونه. أنا الآن بلغتكم الرسالة.
1: فتركت المرأتان القبر بسرعة وهما في خوف وفي فرح عظيم، وكانتا تجريان لتبشر التلاميذ، وفجأة قابلهما عيسى وقال:
3: سلام.
1: فتقدمتا وأمسكتا قدميه وسجدتا له، فقال لهما عيسى:
3: لا تخافا، اذهبا وقولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل فهناك يرونني.
1: وبينما هما في الطريق، ذهب بعض الحراس إلى المدينة وأخبروا رؤساء الأحبار بكل ما حدث، فاجتمع رؤساء الأحبار مع الشيوخ ودبروا خطة، فأعطوا الحراس مبلغا كبيرا من المال وقالوا لهم:
4: قولوا جاء تلاميذه في الليل وسرقوه ونحن نائمون، وإذا سمع الحاكم هذا الكلام نرضيه ونرد الأذى عنكم.
1: فأخذوا المال وفعلوا كما قالوا لهم، فانتشرت هذه الرواية بين اليهود إلى اليوم. وذهب التلاميذ 11 إلى الجليل، إلى الجبل الذي أخبرهم عيسى أن يذهبوا إليه، فلما رأوه سجدوا له، لكن البعض منهم شك. فاقترب عيسى وكلمهم وقال:
3: كل سلطة في السماء والأرض أعطيت لي، اذهبوا وتلمزوا كل الشعوب وغطسوهم باسم الآب والابن والروح القدوس، وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان.
5: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنرضاكم وتكون لفائدتكم. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة التجريد، سفر الخروج الأصحاح 8، بيتكلم عن واحدة من الضربات الضربها ربنا شعب فرعون زمان، وهي الضفادع. تعالوا نسمع الحلقة دي ونعرف.

حبونا ما تنسيت أزي ما تعدىي كفال سمان قد نسمعته دي ما تعدىي كفال سمان من ري ومن ركب دي بل كفال اللي ربك إدرايكم تو ومعجزاتكم لتنفع كم سلهما طبيعة كم سكر إقل هدفو إن ري كموسى وهارون إبنزار أسك رب حق مزعو وفرعون حق رفض يوم وحق أبا وطلقوت شعب إسرائيل كم أبا اللي من نقب رنات أبا رب الأقدر لمزيد تنريو إلا قدر الله دول حتى بقبي معجزات على ودول كالي تاني بتسكير طبيعة كذي بطبيعة لتنفع كورع سلط التوم كورع هتوم للعطا غدا دي بال على كورع دي بروت بحل لتنبر كيدريت لتمسلوم على أقبى يوم كربي كيدراي لقبا بكورع لتنفع وبحشرات مخلوق ضعيف وبلتنفع لقل موديا قوة فرعون حتى كميكوك عدم ربي وبمخلوقاته لضعيفة لحتى اللي يتمثل ببكم العاقبهم ودي بأبياتهم وبتكوارعكم ملأت وبلا مارأة لآلهة لنا مصريين عاجزتكم تا وحوانيتكم تا وسيما قدرتكم على با لارئي فكوارع حق السلطة ديبهم وقل حتى قل يدو كميك أدرو دي بأبياتهم ودي بعدهم ودي بأنسهم وأجنيتهم عند السلطة والآلهة لنا يوم بلا كميك أدرت وحتى كم على با وقدم ربي معنات كم على با حيلة فرعون ولا آلهة توما سيما كم يتقدر وربك إدرايكم تو وكل لمخلوقات لهتوم لعتقد دي بل علو ولقبت لقبت مخلوقات كمسلهما هتوم قدرت لبا وتنفع لتمسلهم لعلت كمسل كورع هتوم قدرت لبا اندبيلو كم آلهة لنا السوال علو اقلمي لوم لعلت ربي اقل عقابهم تنفع با بعد ما بحناني تنفع عنانيت ما عوانيتا وحتى يتمثل لكن ربي إغل عقابهم نفع عبا كربي بطبيعتكم لتنفع أرأيهم اللي قلميتو بردو فرصة قل فرعون وقل مصريين اتربي قل عقبله وقدرته قل أمره وشعب إسرائيل قل طلقوا من نقب رنته لكن فرعون اللامة أبايا اللي كل حق رأه ربي بطبيعتكم لتنفع معجزاته ندلر إيه كل اللي ما منه لبت شمعه ولشعب قل طلق أبا كلم على إغل فرعون كم آيات وكم معجزات كم سلهمة رب كلكم قدر ومخلوقاتكم لتنفعوا بطبيعة بعد ما هيني معجزاتكم وديه كبكل قبي لشعب إسرائيل قل الحرر وقل لطلقهم رب قل العباده قل فكره من نقب رنته هذا لكن فرعون اللي كل تقارف فرعون كل اللي أبا إلا معجزات الله ولا مستنكرات وما تنفعته بطبيعة من كل عورة كحناني سلطة ديبه وباللامة الإسرائيليين قل لطلق وقدرة ربك اللي رأيه يقدره لبعا ورا واصنعه عاري تينيك أنا كيت سلطة ديبه اللامة فرعون قل لتوبه وقل قبيو قدربك اللي عقبل ولا شعبك اللي تقلق يقدره عاري تيني من رأيه فرعون دول حتى اند فريه وشعب إسرائيل قل لطلقته اند بيلا وعد لا تعالى كل فرج ركباكا تقول اللي تبلس وشعب إسرائيل قل لطلق ردي على قلمي هتلو بالشامعة كل وقت توبيكو وأدق لتعلقهم تقل إسرائيليين دليبل لكن فرجكم ركبة لأبي وبحديث لتبلس وقل بعالحوم من نقبر النت إي قدرة ككل لفرس للا ركبة أقل شعب إسرائيل قل لتعلق وقدرة ربي قل لرئي كل قمش بديت ويتنفع به كل معجزات الله ربي لودايا أقل مصريين وقل فرعون قدرة ربي قل لرأو كم سلهما لإسرائيليين هتوكم قادرتو وبطبيعتكم لتنفع ومعجزات لكن فرعون لبكم شمعة وكل إلا منكم عورة إن ريه.

الفال سمان. ورابيق الموسى اتفرعون ايتي وبلو اللي لربي لعلنا يوتو شعبيه ليجي صحي دقوم اقل لعبدوني وفقروتهم من تعبي اتبلدك كله كاورع اقل سلطتو لنهر بفلك اقل ليديتو ومنو اسك بيتك وقودت نومك اقل تلحمتو واسك عرات كاما وديب ابيات طرك وشعبك وديب افرامك وملمك ايتاتك لقاورع سرردك وتشعبك وكلهم طرك. وربي اقل موسى بيليو اقل هارون ايديهو بموراها راسانهار ولا قنوات ولا اشرام اقل مددح برو لقاورع تتارد مصر اقل تاولول وهارون ايديهو راس مايات مصر مدى ولا قاورع اول ولد ولا اردت حمت ولا شحرتيت بشعرهم كمسل اللي ودو ولا قاورع اتارد مصر اتطول ولو كفرعون موسى وهارون اتلاكا وبيلا يوم اتربي الشافة لقاورع من يوم شعبية اقل وركي شعبكم اقل اطلق اقل ربي كرامات اقل كارمو كموسى اقل فرعون بيليو اسئلني مدور ربي اجالكا وقل تركا وقل شعبكا لقاورع قلت تتوركا منكا ومن ابياتكا وديبنا هر ليتا قلت تترف كفنقح بيلا كموسى بيليو كمتي الكاها لقبا ربي مولاينا كم اورو ايل تعادلو اقل تامر لقاورع منكا ومن ابياتكا ومن طركا ومن شعبكا اقل تترفعتو وديبنا هر ليتا اقل تترفتو وموسى وهارون من فرعون فقرو وموسى اسك ربي وعا لقاورع ليت فرعون كرايا اقل نوك كربي قبل منه ولا قاورع منا ابيات ولا افيات ولا قراه اقلت تمايت كوب كوم جمعوا ولا ارد بدنابة كفرعون دول الافراج مزي را لباسنا ويسمع يوم كمربي بيليا كربي اقل موسى بيليو اقل هارون موراهو اقل مدد ولا قبل اقل ازبط اسئلو ولا قبل اتاردت مصر كلها كاكوت اقل اقباتو كاكم سليهو ودو هارون ديهو بموراها مدى وكبل مدر زبطة كاكوت اتا قدام واتن واي فقرت وكبل مدر كاكوت قبا اتقل اردت مصر ولا شحرتيت بشحروم كاكوت اقل امصو جربو مناتا يقدرو ولا كاكوت اتا قدام ولا نواي علت كلا شحرتيت اقل فرعون الا ادربيتا بلو ولب فرعون سنعيهو التلالة ويسمع يوم كما ربي بيليا وربي اقل موسى بيليو فانقوح اقوح وقدم فرعون بطر السكة نهر اندورد وبلو اللي لربي لعل النوتو شعبية ليجيسو حدا قوم اقل عبدوني وارحيوتهم من تأبي اتكا والتركة وشعبك وأبياتك كينكا يسلط أسك أبيات مصريين ولا أرد لديبو هلو أبو تتملع مناتا التعمعين لها أرد الجاسان لشعبين ببرا التسرر كيتا كينكا يلهليه كان ربي التأردك كم أنا تأمر شعبية وشعبك إقل إفناتيتو وإلا مستنكر الله فانقوح إقل تتممتو كربي كم سليهو ودا ولكن كا بيت فرعون وأبيات طرو بزحي أتا وأرد مصر كله أبا أفسدا كفرعون موسى وهارون تلاكا وبيل يوم جيسو إقل ربيكم كرامات كارمو ولكن التل بلد كموسى بلساتو كنا إقل نيدي واجبيكو لمصريين كاروموت إقل ربي مولاينا طرقه كندر لرؤونا نكرم اقل رجمونا التبع دوبت مقياسة لسامعل اقل نيجيس حلانا واقل ربي مولاينا كرامات اقل نكارمتو كما امرين ناتا كفرعون بيلا
أنا تيجيسو حدقكم إجل ربي مولايكم اتبع دوبك كرامات إجل تكارمو لكن بزحي تريمو أجيت شفوية كموسى بيليو كم فقركم إن كان انتو اتربي إجل الدعيتو فانجوح لكنكا إجل النوك منكا ومن تركا ومن شعبكا لكن كاليوان يتكششنا وارحيو التشعب إجل ربي كرامات إجل الكرم يتبه وموسى من فرعون فقرة وتربي الدعاء وربي من موسى قبله ومن فرعون ومن طرو وشعبو لكن كوركا وأوروما كن كاي يترف منه واللحين اللامة فرعون لبازنا ولا شعب يتلقه.

دبك فارسمان موسى قال فرعون عند الحزر ريو دولك عند الحزر وفرعون من اللي تحزير اللي عند كل وقت ان الحرقرق ولا استفيد مني على كرب ملارينا كم فناتم فنجا كليتم فنجا الاسرائيليين شعبوا لقبوا وقال حرم لنوا وفنجا زيلمت المصريين كم فناتي وفنجا شر وخير كم فناتي ما انريه.

ربنا ما تنسيتنا يوم ما دي بقى قدر لدي بقى دي فرعون ودي بشعبه لتكرر دي بقى قلتها جيده فرعون لأمرنا يا رب لرفضه ولأبا لشعبك الحرر ربي يقاب كرديبه ومن اللي يقابل لي كل مخلوقات حوانيت لقبت حتى اللي يتقدر اللي يتنفع وتوم للعتقد دي بقى لعلوكم آلهة لتنفع لتمسلهم لعلت من رب درر كرديبه وما درت وعاقب يوم بها من الله قدم الله مرئينا أورعتهم من العتقد والتعلو ولا تهيب وفرت هيب إن دبيلو لا تقدو دي باله رب لكن ضدهم هتا حوانيت ما من قبي ضدهم كم قدر وكم قبا وديا والسلطة ديبو كتوم لا تنفلت مسلوم لعلت درر قبتك لهم وكل اللي رب اندل لكل اللي اندجري اندل عاقبهم قدموا انزار لهيبهم على والانزار فرعون كل وقت لا ما انزار حقوه اللي قدر اللي شنكو مني انديكون قل حدقهم دل شعب قل فقرو وتربق العقبلت اندبيلة لتهاج على فرجح قراقب لكن تباهو لقبل على ولبلا زان على كمن ردي بلي إلا مخلوقات لحوانيت نافع لألبا ودرر هتوم كم ربن دمسل كم آلهة عبودة لعلو دي بمدرتهم ساهمت ورب ما رأيهم دي بلي إلا مخلوقات لا لحوانيت لنتم تعبودة وكم آلهة نسؤها ليكم دي بدايتا إلا مخلوقات لحوانيت لنتم تعتقدوا ديبا وتنفع لمسلكم ولا تعبودة كم آلهة أنا بقل عقبكمتو اللي باللوم أبود دايو بهالتو إلا مخلوقات الله أنا خلقوا هتا يتنفع وخيل قايبة لخيل قاية أناتو وأنا بقل عقبكم تو كم اللي باللوم أبلسان حالون ري كموادة بمخلوقات وبالحشرات وبقى ورق لتوم لا تقدو دي بعلو لعقبو من ري كم سلهوما لا قابل أسرو ربي بحنانيت لعقبو حنانيت كرديبو دي بأرضهم كلها والسلطة ديبو بلاما مخلوق ضعيف لقبا أبو لعقبو من ريو كفرعون التكون تدخل لودا وآدمي ربي أقل هبيو وقدرت الهبيو والسورة لخلقيو وأرض حنتيه لودا ولا مخلوقات كل حنتيه لودا فرعون قلت قتل وقلت قبر كملت قتل وكملت قبر وديو كربي مقصدنا يا ربي وقل آدمي قلت حرر والأرض حنتيه قلت تقبى وقلت نفع بها مقصدنا يا فرعون هيني لآدمي قل قبر وحنتيه قل يديو وقال آدمي لربي قل بزح وقل حكم تكون لخلقيو فرعون قلت قتل وقل وحنت قبرنا تقل مبر حزة كمرادنا يا ربي إن ريه قل آدمي قل سنيت وديب سورة لخلقيو والدنيا حنتيه لوديا ومقصد ومرادنا يا فرعون ريه مرادنا يا فرعون ميتو لآدمي قلت قبر حنتيه قل مبر ومن الحزي حق فرها منه قل اقتله كلا إسرائيليين عند قاتل إن ريه قل مي سلطة قليل ينسو منه كمسل هما عند قبر روم كفرعون قليل تقتل عند بيلة وتلعدو دي بقفة عند ودو دي با نهر لكرو كرب من الحزي قل إسرائيليين قل حر روم وقل قل عبده أكبر ناي قل لقبه أكبر فرعون عند يقبي ناي فرعون عند يقبه ناي يتهم لهم شعب اللوم ليجي سوكا لتحرره لبلون ريو إلا من يودكم يودا ربي بحشرات وبحنانيت وبجنجة لعاقب كبلا مخلوقات لن عايش لا تتقبب ربي إعقاب ربي كم عقاب نفع بان ريو وملارئ هتو خالقاي كل لقونتو نؤوشو عبيهو منا توقلا سكة دهرة حنتيهوتو كمتو لريو كم سلهما كل اللي العقاب اندمزي قدمو انزار لهيبوم على كا العقاب سرو بانزار قدم عقاب ممزالة دقق رعونك النبولو عند البيلة يقل موسو هارون للكالة والحزور على وكل وقت من ريه عند الحزور وتمنت حزير كما أبا عقابكم مزالة حريما من ريه فرعون كل وقت ربيكم سألو قليه ربي اتربيكم دعو رموك وقليه أنا قل تفقر قل حدقكم تو قل إسرائيليين كم فقر قليه دا يومتو عند بيلة لتهاجة وحر لتبلسن ريه قل قدر لسالساي ميتو عنانيتو اب حنانيت عوانيت لتتريه ابا عاقب يوم ولا اللوم لسحرت لنايو حتى قليده وتا ايك ادرو كم سلوما ابكان اكيت كربي اول حزر على ديب اللي كله اللي عقاب اندي مزق ادمو ملت ممزعلا تحزير وانزار كديب ابياتكا وديب شعبكا قد تسلطو لكان اكيت اندي بيلو السلو هتوم لوكام ناي رب العلو توم موسى وهارو كديب باردكا قد تسلطو وديب ابياتكا وديب شعبكا كل اكان انك قد تتملأتو اندي بيلو تهاجو كما بدير لبيلوة أبا حنانيت بدير مبيلة أبا حنانيت أردك قد تتملاتو ونوعيك قد تبلعتو وشعبك ديب نوعيك قد تسلطو وديب شعبك قد تسلطو ديب أردك كله ولا سحرت لنايو بدير مجربو اشحرتيت لبعود لحنانيت قل أبطورة
جربه لكن يقدره، بس القدرة ربي، قدرة ربي اللي واجهه يقدره. أزيمة أحلاك متكرر ديوم أبقى بي ناي حيوان ضعيف أو حشرة ضعيفة جنجة كت أبياتهم وتشعبهم ودي بهايمت كلها سلطة تتامة. لكن التبلد دا إسرائيليين جاسان ديبا سيما جنجة يالا أردوم سلام عالت كربي فارق ريو فنجيلة شعب لحن تفرعون لقبا وفرعون لطيع وبل تحكم ولا شعب لربي قل حرروا لحزا ولا زلوم لعلى شعب إسرائيل كلا قدر مدرومي شملة تم در مصريين ليتا تعقبا كدي بتقنى دا كربي أبقى بيناي كنجا حلاك كرا دي فرعون ودي بيتو ودي بشعبو كم سلومة التقلبو كل دي مدرو ولا مدرو كم أفسدت انري أزيب الله فرعون ملو لنريو إقل موسى وهارون قيسو ربيكم عبادو وكرامات حار دوغلو دي بل مدرلي من مصر ديت فقرو دي بل أرض الله كرامات كرمو لبلهم كموسى جاوبو إيقبي إحنا دي بل أرض الله كرامات ينقدم لمصريين لكرامات لنا هنا

قفال سمان. وربيق الموسى اتفرعونيتي وبلو اللي لربي لعلنا يوتو شعبيه ليجي صحيح دقوم اقل عبدوني وفقروتهم من تعبي اتبلدك كله كاورع اقل سلطو لنهر بفلك اقل ليديتو ومنو اسك بيتك وقودت نومك اقل تلحمتو واسك عرات كاما وديب ابيات طرك وشعبك وديب افرامك وملمك ايتاتك لقاورع سررتك وتشعبك وكلهم تركه وربي اقل موسى بيليو اقل هارون ايديهو بموراها راسنهر ولا قنوات ولا اشرام اقل مددح برو لقاورع تتارد مصر اقل تاولول وهارون ايديهو راسماياتات مصر مدى ولا قاورع اول ولد ولا اردت حمت ولا شحرتيت بشعرهم كمسل اللي ودو ولا قاورع اتارد مصر اتطول ولو كفرعون موسى وهارون اتلاكا وبيل يوم اتربي الشافع لقاورع من يوم شعبية اقل وركي شعبكم اقل اتالق اقل ربي كرامات اقل كارمو كموسى اقل فرعون بيليو اسئلني مدور ربي اجالكا وقل تركا وقل شعبكا لقاورع نتتوركا منكا ومن ابياتكا وديبنا هر ليتا اقل تترف كفنقح بيلا كموسى بيليو كمتي الكاها لقبا ربي مولاينا كم اورو ايل تعادلو اقل تامر لقاورع منكا ومن ابياتكا ومن تركا ومن شعبكا اقل تترفعتو وديبنا هر ليتا اقل تترفتو وموسى وهارون من فرعون فقرو وموسى اسك ربي وعا لقاورع ليت فرعون كرايا اقل لنوك تربي قبل منه ولا قاورع من ابيات ولا افيات ولا قره اقل تتمايت كوب كوم كوم جمعوا ولا ارد بدنابة كفرعون دول الافراج مزي را لباسنا ويسمع يوم كمربي بيليا كربي اقل موسى بيليو اقل هارون موراهو اقل مدد ولا قبل اقل ازبط اسئلو ولا قبل اتاردت مصر كلها كاكوت اقل اقباتو ككمسليهو ودو هارون اديهو بموراها مدى وقبل لمدر زبطة ككاكوت اتقدام واتنواي فقرت وقبل لمدر كاكوت قبع اتقل اردت مصر ولا شحرتيت بشحروم كاكوت اقل لامسو جربو مناكا يقدرو ولا كاكوت اتقدام ولا نواي علت كلا شحرتيت اقل فرعون الا ادربيتا بلو ولب فرعون سنعيهو التلالة ويسمع يوم كما ربي بيليا وربي اقل موسى بيليو فانقوح اقوح وقدم فرعون بطر السكة نهر اندورد وبلو اللي لربي لعل النوتو شعبيه ليجيسو حدا قوم اقل عبدوني وارحيوتهم من تأبه اتكا والتركة وشعبك وابياتك كينكا يسلط السكة ابيات

مصريين ولا رد لديبو هلو أبو تتملع مناتا التعم علها أرد الجاسان لشعبين برا التسرر كيتا كينكا إلها ليه كان ربي التأردك كم أنا تأمر شعبية وشعبك إجل إفناتيتو وإلا مستنكر الله فانقوح إجل تتممتو كربي كم سليه هو دا ولكنك بيت فرعون وأبيات طرو بزهيئتا وأرد مصر كله أبا أفسدا كفرعون موسى وهارون تلاكا وبيل يوم جيسو إجربيكم كرامات كارمو ولكن التل بلد كموسى بلساتو كنا إجنيدي واجبيكو لمصريين كاروموت إجربي مولاينا طرقه كنت لرؤونا نكرم إجل رجمونا التبع دوبت مقياسلة سمعل إجل نيجيس حلانا وإجل ربي مولاينا كرامات إجل نكارمتو كما أمريناتا كفرعون بيلا أنا تيجيسو حدقكم إجل ربي مولايكم التبع دوبت كرامات إجل تكارمو لكن بزحي تريمو أجيت شفوية كموسى بيليو كم فقركم إن كان انتو اتربي إجل الدعيتو فانقوح لكنكا إجل النوك منكا ومن تركا ومن شعبكا لكن كاليوان إيتك ششنة وارحيو تشعب إجل ربي كرامات إجل الكرم إيتبه وموسى من فرعون فقرة وتربي الدعاء وربي من موسى قبله ومن فرعون ومن طرو وشعبو لكنك وركا وأوروما كنكا يترف منه واللحين اللامة فرعون لبازنا ولا شعب يطلقه.

حيسام التنسيات تمكلس اللي كفال من نصبتو افهم وسمرت فاقرام قلت تقبونت منه وكم ديما أنا بتعليقاتكم ومكركم اقل نتنفع وتسألاتكم اقل نبلس دولو يامحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجراهيت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535 79 76 55 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجرايات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور من حقك تتعلمي، المجتمع يتقدم بك. الرسالة دي موجهة لكل أم، لكل أخت، لكل سيدة ولكل زوجة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون ده 0535-79-56-35-39. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور خلط المعتقدات. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع إنجيل يوحنا بيفسر لنا وبيشرح لنا الكلام ده.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-79-76-55-539، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية نبوات يسوع عن موته وقيامته. النبوءة دي كانت 200. تعالوا نسمع، لأن الموضوع بفهمنا الكثير جدا جدا.

0: يا سمعان.
1: ازيك يا هيثم؟
0: الخبر يا
1: يا اخي؟ انا كويس، انت كيف؟
0: انا الحمد لله. صدقني يا اخي، الامور عندك شنو؟
1: انا الحمد لله من الزمن ده تاني ما تلاقيني الا
0: يا اخي. صدقني يا اخي، شفت عارف وقفت لي حته كده ونفسي كده نجي نتكلم فيها.
1: دي يا حته دي
0: الحته بتاعت انت عارف المسيح الوحيد اللي اتنبأ بموته وقيامته.
1: يا سلام.
2: ازيكم يا جماعه؟
1: لكن قبل كده جوا اخواتنا
0: والناس جت
2: الحال والاحوال.
0: الله يخليك.
2: منو اللي بيتنبأ هذا على الغيب ده؟ ما بعرفه الا الله.
1: الكل جيتوا لانه كنا هنتكلم في حاجه مهمه جدا. ايه ناس زيك؟
3: اهلا بكم سمعان وهيثم وابتهاج. بركه جيني اختي، بدري حصلناهم
2: يا اختي. قالوا بيتكلموا عن زول بيتنبأ. في زول بيتنبأ التنبؤ ده الا اللي بيقول اللي بيحصل بكره ده الا الله.
3: يا بتقول تنبؤ استاذ؟
1: هيثم جاب لنا موضوع مهم جدا.
3: في قيامه.
1: ايوه
3: كله ده وقبر فاضي.
0: اول حاجه زي ما بتقول شنو؟ زي ما بتقول ابتهاج كده من الطايبه ولا لقات
2: كده السلام والمطايبه.
1: المطايبه
0: لا والمطايبه. انتوا كويسين؟
2: تمام كويسين ان شاء الله. الزول بيسمعنا كويس.
1: نسمع عن الزول ده
0: بصراحه لانه مهم. يعني وقفني المقطع ده ولوقا طبعا يعني الحمد لله. تعالوا نفتح لوقا 9 من عدد 22.
3: تمام.
0: بيقول كده في عدد 22: وقال لابد أن يتألم ابن الإنسان كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقام. ثم قال للجميع: إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فأي من أراد أن يخلص نفسه يخسرها، ولكن من يخسر نفسه من أجلي فهو يخلصها. فلماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ فإن من يستحي بي وبكلامي فبه يستحي ابن الإنسان لدى عودته في مجده ومجد الآب والملائكة المقدسين. ولكني أقول لكم بحق إن بين الواقفين هنا بعض لن يذوق الموت حتى يكون قد رأوا ملكوت الله.
1: يا سلام.
0: كلام قوي.
1: كلام
0: يوقفك وانت زاد
1: بتكلم. عارف انه حيموت ويقوم.
0: بالضبط كده.
2: والقوة فيه انه دخلنا في اللحم الحي.
3: انا غيره ما قدرت افهم اي حاجة لما انت قصت الموضوع ده.
1: لكن خليني يا ناس اساعدك شوية واساعد الناس اللي بيسمعونا.
3: تمام.
1: انا قاعد اديكم الكلام شوية. كلام سمح يا هيثم.
2: قصوا لنا يا سلام.
0: يا سلام. كلام الله.
1: كده نسمع ونجرب. يسوع قال لازم إنه ابن الإنسان يتألم كثير ويترفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويتكتل، لكن في اليوم الثالث يقوم. بعدها قال للناس: الزول الدار يجي وراي ينكر نفسه ويشيل صليبه كل يوم ويجي وراي، وأي زول دار يخلص نفسه بيخسره، لكن اللي بيخسر نفسه عشاني بيخلصها. شنو اللي بينفع الإنسان لو ربح كل العالم وقام خسر نفسه وهلكه؟ وكل زول بيستهي بي أو بيخجل بي وبكلامي بيهو ابن الإنسان برضو هيخجل، لا من يرجع في رجعته الثانية وفي مجد أبوه والملائكة القديسين. لكن أنا بقول لكم بالحقيقة، بين الناس الواقفين هنا في ناس ما هيضوغوا الموت لحد ما يكونوا أو لحد ما يشوفوا ملكوت الله.
2: الكلام
1: صح.
3: طيب أنا شوية بدأت أستوعب الموضوع ده.
0: نعم.
1: أيوة حتفهم أكتر لما نتونس فيه كمان.
2: طبعا.
1: لكن يا حيثم قلت كلام مهم جدا. جبت لنا قصة سمحة جدا.
0: أكيد تساؤلاته كتير ومهمة. أكيد اللي بينتظروا والدارين يسمعوا اللي بيسمعونا هسي أكيد الإجابات وبعض النقاشات بتاعتنا هتفيدهم جدا. شاف ابتهاج دائرة تقول سريع.
2: أنا يعني استغربت من المقطع ودهشني جدا لأنه فيه المسيح بيعلم تعليم واضح وبيوري تفاصيل ماشة تحصل.
1: أيوة عشان يجهز التلاميذ
2: بوضوح بشكل واضح. قال لازم وحتما ولابد، يعني سبب وجوده في الحياة دي هنا جاي عشان
1: يتألم كثير.
2: والناس الحتابة الناس ناس العلم وناس القراية وناس الفهم وهل الماسكين الكتاب
1: ويقتلوا كمان
2: العارفين موجود إنه هو جاي. ما زمان في النبوات القديمة الشيوخ ورؤساء الكهنة ديل كانوا عارفين كده كده المسيح جاي وجاي عشان يخلص. هم برام بمخهم اتوقعوا يجي مسيح تاني أرضي يملك
1: يخلصوا من
2: أيوة. فده بيوري الشيوخ العارفين النبوات إنه جاي العارفين الكلام عارفين سره هم اللي بيرفضوا وديل ناس كتاب ويقتلوا وبعد 3 يوم يقوم. النبوة دي في الوقت ده بالشكل ده كانت كلمات صاعقة وقعد تنقل التلاميذ وحيرانه بوضوح الماشي يحصل شنو بالتفصيل بالتفصيل. والرام أنا جيت وحيقبضوني ويرفضوني ويقتلوني وأتوجع وأتألم عشان أدفع ثمن خلاص البشرية وفي اليوم وأموت في اليوم الثالث بقوم. دي ما في أي نبي في تاريخ البشرية من أبونا آدم لحد يوم الغيامة ما في زول قال. الوحيد اللي تكلم عن نفسه بالشكل ده هو اللي حكى التفاصيل دي بوضوح. وبعد ما قال لهم الكلام ده لاحظته قام الناس عين الناس كده وبعد ما يعني تخيل بعد الصدمة دي يقول لك اسمع
1: عندي شروط عشان تجي وراي
2: المعايمنو ديل الناس
1: لأنه ورام بالواضح أنا ماشي يحصل لي كده
2: أيوة.
1: بعد ده شوف انت جاي وراي ولا لا
2: جاي وراي ولا
1: تجي في حاجات لازم تعملها
2: تميت لي يا سمع.
1: لكن المسيح في قمة الوضوح أنا عديل ماشي يحصل لي الكلام ده. في ناس أنا متأكد بكون رجعوا لأنه عارفين أنه السيد ماشي يتألم ويتوجع فهما ما دايرين زول زي ده
2: أيوة طبعاً كانوا منتظرين
1: ربما
2: كانوا
1: أيوة. يحصل لهم نفس اللي بيحصل للسيد
2: لا وكانوا منتظرين ملك شايل سيف جنود يحكم
1: مملكة
2: مملكة
1: سلطان
2: يقيم العدل وفي ناس كثيرة فاهمة إنه الملك هو اللي بالسيف. المسيح ملك لكن ما كان عنده سيف
1: أمين.
2: المسيح أمين. كان رب الجنود لكن ما كان عنده دبابات وطيارات. المسيح قائد وكان بيقول قيادته فردية انت دايره ودار تمشي وراه. اول حاجة كده اتحرر من ذاتك واحمل صليبك دي شنو معناه في كلفة انت حتدفع تمن تبعيتك للمسيح ده. وكمان حاجة تانية انت داير تتبعه انكر نفسك لانه لما تنكر نفسك ده المكسب ولو داير تخسر نفسك اخسر المسيح. هنا قاعد يعمل موازنات ناس التنمية البشرية ما بيعملوها طيب. التنمية البشرية دائما بتركز على الذات هنا المسيح قاعد يهدم الذات. التنمية البشرية يقول لك ذاتك نفسك
1: وإنت.
2: شوفك انت الانا الذات عندك لمن يحصل لك انبعاج وتمدد في الذات والانا
1: تعيش في امراض عاديه
2: لما تحس حاسس نفسك في حنبوكه كبيره كده انت وبعضك الطوفان. هنا المسيح ما قاعد يقول كده
1: بينزلك
2: اطلاقا بالضبط زي ما قلت هو قاعد يقدم تعليم مغاير لتعليم العالم حتى في يومنا ده بيقول لهم انت عشان تكسب نفسك اخسر عشاني انت كده بتخلصها بينفع العال ينفعك شنو الدنيا وما فيها. انت لو بني ادم كسبت الدنيا وما فيها وخسرت نفسك فعلا مكسب الانسان الحقيقي مكسبه لنفسه
3: نفسه نعم
2: وتكسب نفسك لما تكون في المسيح. قال في ناس كتار قاعدين يخجلوا يقولوا احنا مسيحيين او لما يكونوا في مجتمعات كده بيكون عندهم أسئلة ما بيقدروا يجاوبوا عليها فبيسكتوا. قال الزول اللي بينكرني والبخجل مني ومن كلامي يوم الغيامة يوم الله الديان أنا بنكره ما
1: واضح
2: واضح بوضوح. وقال لهم والحق أقول لكم إنه في ناس أنا حأقول لكم بشكل واضح في ناس لما يجي يوم القيامة والله الواحد الله الواحد الديان يجي في ناس حيكون بيقابلوا اليوم الأخير ده هم أحياء يعني في ناس بيموتوا بعد ذاك بيقوموا وفي ناس ما حيشوف ما حيروا الموت لحد ما يطلعوا فوق في السماء. فهنا المسيح بيورينا مشهد مستقبلي حصل ليه لأنه هو صلب ومات وقام اللي حيحصل لسه دي نبوة لآخر الزمان. القصة دي نبوة لآخر الزمان في ناس حتختطف أحياء لملاقات الرب يسوع في السحاب.
1: يا سلام.
2: وهنا الكلام أمين. اللي بيقوله ده ما كلام احنا دايما كبشر مهووسين بالمستقبل وقراءة المستقبل. هنا المسيح قاعد يخط لنا الكلام طيب كده ايام واضح
1: 3 ايام
2: وحقوم وحاختطف الناس المعاي يتبعوني معاي في الملكوت, وفي ناس حيكونوا أحياء. أنا بتخيل لو أنا كنت في الزمن مع التلاميذ قاعدة تحيط وقاعدة أسمع المسيح بيقول الكلام ده, بتأكد تماما إن الله, لأن النبوة صفة من صفات الله. ما في زول بيعرف المستقبل ولا الأنبياء ذاتهم, الوحيد هو الله. نبي الأنبياء ديل ذاتهم, ما في نبي يعرف نفسه بموت 200 وبقوم 200, الوحيد هو المسيح. حاجة تانية بيعجبني شديد في الكلام ده, إنه بيوريك إنك أنت عندك مراحل, أنت ما تابعه بالخشم, تابع المسيح بطريقة عملية. تحمل صليبك معناها تتحمل التبعات والعقبات والكلفة, وفي تعذيب وفي ألم وفي وجع. أسي حاليا إحنا كمسيحيين مرات كتير بنعاني. ليه بنعاني؟ لأنه بيشتموك, بينبزوك, بيضايقوك في الوظائف, ما مشمل في الخطة الإسكانية ولا العلاجية ولا إيش, بس أحيانا يكتشنوك كدي بس عشان أنت مسيح.
1: يكتشنوك دي طبعا كويس جدا للناس اللي بيسمعونا.
2: فجزء من تبعيتك للمسيح إنك حتتألم, لأنه
1: حتدفع
2: إلهك اتألم, مسيحك اتألم. فإحنا يعني في ناس بتقدم المسيحية بشكل كيوت بامبي كده, لا المسيحية فيها كلفة, فيها تبع.
1: دلقال المسيح للناس بشكل واضح في الآية 22 إنه هو ذاته هيتألم وهيترفض من الناس, بالذات الشيوخ ورؤساء الكهنة العارفين الكتب,
2: العارفين إنه جاي.
1: وإحنا برضنا هنتألم, لأنه المسيح ما وعدنا بأرض يعني أو بدنيا أو بعالم
2: بمبي
1: مفروشة بالورود. قال في العالم حيكون لنا ضيق, لكن دائما بيشجعنا أنه ثقوا أنا قد غلبت العالم. عجبني في الآية 23 أنه قدام الخير بخيرنا من أراد الداير يمشي وراي. المسيح أصلا ما بيجبرك أنك تعمل حاجة, يعني اللي الداير يجي وراي في ثلاثة حاجات لازم يعملها, زي ما ذكرت ابتهاج, إنه ينكر نفسه ويحمل صليبه وكل يوم يتبعني. فدي يعني تكلفة عالية جدا للناس اللي داري يتبعوا المسيح.
3: حتى هنا لما نتكلم السيد المسيح عن نكران الذات, يعني أنا شايف إنه هو حتى ذاته قدم نفسه كنموذج حي قدامه.
1: يا سلام.
3: يعني أنتوا ما براكم اللي تتألموا, ما براكم التعبانين, ما براكم الشقيانين, ما براكم المتروكين, ما براكم المضطهدين, لكن أنا حتى أنا ذاته حيقبضوني وأنا حتألم وحيضربوني وحترفض من كثيرين, ويمكن ذات أنا كتار حينكروني, لكن أنت إذا صحي صحي معاي وعارفني وعايز تكون معاي, خلي كل ملذات الدنيا دي بما فيها وأتبعني. فده كان دعوة السيد المسيح للتلاميذ في الزمن ده, كأنه كان بيطمنهم إنه الحياة دي ما قاعد تديك أي حاجة في طبق من ذهب. يعني ما تفتكر إنك أنت حتكون عايش في الحلوة كده لحد ما تموت. فحتى هنا لما جاء كلمهم عن إنك أنت يعني حتكون قاعد لحد ما يعني ما حتموت, يتكلم عن امتداد, هنا قاصد عن امتداد ملكوته مش الموت الجسدي. طبعا احنا كبشر كلنا حنموت, اي زول عنده عمر معين ان شاء الله كان عشت 120 سنة في النهاية شنو حتموت الموت الجسدي. لكن كلام السيد المسيح لم هنا انه انت اذا اصلا شاركت في امتداد ملكوت الله على الارض بالبشارة بتاعت الملكوت, بانك تتكلم عن السيد المسيح وعن خلاص وعن الابدية, اكيد انت بتشارك في الحياة الممتدة فيك انت بتأسيس نفوذ جديدة, بتأسيس الخدمة, بترسيخها في الناس المفتقدين اصلا للسيد المسيح. فكلام السيد المسيح هنا كمان نخلي بالنا انه مش خلاص, يعني في ناس ما حتموت لحد ما هو يجي, لكن ما حتموت هي الخدمه اللي احنا قاعدين نأسسها بنفوسنا.
2: امين. كمان عجبني حاجه لقى هنا بيكتب يا جماعه لناس ممكن يكونوا زينا. أسي مرات كثيره انا بواجه سؤال بحس بانه يا ربي السؤال ده ذره ولا كيف, يقول لي كيف الله يموت؟ الله حي الى الابد. هنا لقى قال ابن الانسان. المسيح في شخصه اتجسد, اخذ جسم زينا بشري. فهنا المسيح بيتكلم عن العذاب والضرب والألم اللي جل جسمه البشري, لكن هو بيروحه حيكون موجود وإلى الأبد.
1: أمين.
2: فقال إنه حيقتل ويعذب ويتألم. يا جماعة ما أسي حاليا في ناس بيلقوا صعوبة في إنهم يفهموا ويدركوا كيف الله يموت. أنا عايز أقول من حسن إحسانات الله لنا ولطفه إنه فدانا بدم نفسه. يعني إحنا أسي في الزمن حق العيد ده والناس بتطبح وتطبح خروف ويطبح وكده، هو أنا كبشر رفع قيمتي. ليه؟ لأنه هو بقى زول زيي وقدم نفسه ضبيحة عشاني أنا، الضبيحة دي تتألم وتتعذب،
1: وأنا المفترض كان أموت،
2: كان ده مكاني أنا، الجلد والعذاب ده، وبالتالي فداني بدم نفسه بنفسه، فأنا هنا قيمتي ارتفعت. هنا الله تواضع، تواضع وبقى زول زينا، عشان كده لقى بيقول ابن الإنسان. هنا بنقصد إحنا كمسيحيين اللي تألم الجسد، تألم وتألم وضربه وسحقه وعلقه فوق عشان يقدم نفسه كذبيحة كحمل فداء لكل البشرية. وهنا موضوع الفداء مرات كثيرة بيكون صعب لناس تفهمه، يعني إحنا هو ضبيحتنا وهو فداءنا.
1: أمين.
0: الكلام يعني البتدوي ابتهاج في تفاصيل في بداية الموضوع لخص لحد النهاية وكمان وضح نقاط مهمة كملت عليه أنت وكمل عليه إناس، لكن الحاجة الفريدة في شخصية المسيح إنه يوري نفسه للعايز يتبعه، وده إحنا كلنا بنتفق فيه، بنتفق حتى في التمن اللي أنت أو أنا بنحاول إنه شنو نضعه في معدل يعني ميزان التفكير الخيار، إنه أنا هل هقدر أتبع المسيح ولا لا. فالمسيح نفسه حتى هو ما وعد لكن وعد بأنه الحياة دي هتكون بالطريقة اللي أنت عايز تتبعني بها، بالشكل اللي أنت عايز تتبعني بها.
2: دارت تتبعني واحد اثنين ثلاثة،
0: واحد اثنين وثلاثة بوضوح. بوضوح يعني أنت هتعمل شنو ولا هيحصل لك شنو وكل شيء. يعني دي الإنسان في طبيعته في خياراته ممكن يعني مرات بيعملها بصورة واضحة، يعيش بشكلتين يعني مرة كده ومرة كده ومرة كده، لأنه صعبة جدا يعني. فمرات حتى إنه الآية بتاعت ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه، حقيقة كثيرين وضعوا الخيار ده إنه يا أخي ما نعيش فيها شوية ونجي راجعين فيها شوية،
2: مرة كده
0: ونجي فيها مرة كده. لكن الحتة اللي فيها التحدي جد الصعبة بيقول في عدد 26 فمن يستحي بي وبكلامي ده بقى جد ملأن... كلام جد
2: أيوة. ما لأنه يا هيثم مرات أنا بتفاجأ بسؤال لما يقول لي أنت بتؤمني بإله دقه بإله علقه في الصليب، أنا برات بيكون ما عندي إجابة. زمان مذكرين يا جماعة لما يجي الزول يطبح ضبيحة بتجيب الخروف تخطه، يلا أنت بتخط الخروف ده على أساس إنه كفارة وسلام عليك. زمان كانوا الناس بيطبحوا كده، وليوم الليلة الضبايح دي موجودة حاليا. المسيح كفارتنا وضبيحتنا نحن كلنا. لو أنا ما بعرف أجاوب خليني أسأل السؤال وأقول كيف المسيح قدم نفسه ذبيحة، لكن ما أخجل. مرات في زول تقول له أنت تؤمن بإله مصلوب؟ تؤمن بإله ضعيف ومتألم؟
0: حتى السؤال يا بتاج أنت مسيحي؟ زي في واحد بيسخر
1: كأنه
0: يعني يقول لك يا أخي
2: ليه، لأنه
1: يعني
2: مرات ما بنملك الإجابة. فأنا عايز أقول للمسيحي والغير مسيحي اتعلم عن بماذا تؤمن وعارف أعرف كيف تجاوب، ما تخجل.
0: هل هو خجل ولا الأصعب إنه أنت ما متأكد أصلا؟ لكن أيوة لو عارف إيمانك قاتل بالمسيح تماما مهما كان، يعني اللي بيسألك ده في مهما كان منه انت ما حتقدر تخجل ولا تنكر وليش. لكن مشكلة انه فعلا انت متأكد انك انت بتؤمن بهذا المسيح. هل بتؤمن انه بعد مرات التشكك بتاعت انه معقولة
2: إلهكم
0: الله ده يكون هو المسيح؟
2: أيوه.
0: هل ممكن؟ ففي مستحيل كده، في ناس بتخوط المستحيل ده معناه كده
2: لانه بيفكروا فيه بالمنطق، ولانه كمان مرات كثيرة ما بيسمعونا لما نحن نجاوب. مرات نحن كمسيحيين ما بكون عندنا الجراءة ان نحن نجاوب ونتعلم عن نجاوب الأسئلة اللي احنا بنشوفها أسئلة في المسيح صعبة، فباخد شنو؟ بخجل. كان الناس يتكلموا عن الفداء والصلب بس كساي بيكون صوتي تحد. أنا محتاجة كمسيحية أتعلم أجاوب كيف.
1: أيوة.
2: وإحنا كناس كمعانا ناس تانين ما بيؤمنوا بالصليب، ما بيؤمنوا بالفداء، ما بيؤمنوا بالذبح، ما بيؤمنوا أن الله يتألم وقبض وقبر وقام أيضا في اليوم الثالث من بين الأموات. في ناس ما بتؤمن الإيمان ده، لما تسألوا السؤال كدم مهلوا عشان يجاوبوكم.
3: نعم. أنا غيت في الحتة بتاعت إنه فإنه من يستحي بي وبكلامي فبه يستحي ابن الإنسان لدعوته في مجد في مجده ومجد الله ومجد الآب والملائكة
2: مقصد يوم القيامة.
3: أيوة قبل يوم القيامة حتى ابتهاج للكلام ده لما قالوا كان قالوا قدام منه لليهود ولوقا هنا حتى يعني كان بيكتب

0: لأنه هم أخذوا المعنى البسيط، هم ما مشوا ورا القصة بتاعت الألم والقبض والموت والقيامة، ما عارفين ده كله هو كان عامله عشان منه، لأجل خلاصهم هم ذاتهم يعني المستحيين من الإله اللي حيتقبط والحيتكتل والحيتألم يعني يسخروا منه.
1: أيوة.
0: فمرات ابتهاج حتى نحن ذاتنا بنحب نمشي مع ناس نفتخر بهم وليس مع ناس نستحي منهم.
1: أيوة
0: ناس نستعير منهم، يعني أنا يقول لك حتى ذاته نحن الزول اللي بنفتخر به هو بيكون حاسي بمكانته بقيمته كده، يقول لك يا أخي عزتني عزة قدام الناس دي الليلة، رفعت راسي عديل كده. لما تمشي مع زول تاني وتقعد تقدمه بطريقة كده مخزية بالنسبة له، حاجي حاسبك يقول لك ليك أنك أنت بتستعير مني كده.
1: أيوة.
0: أي أنا ما مفخرة بالنسبة لك،
2: يعني ما
0: أنا
2: بيقبل.
0: أيوة ما بيقبل. ففعلا يعني يعني لما تستحي الاستحاء والخجل في إنك نقدم إلهنا بالصورة الكويسة أو الصورة المرضية الصورة الصحيحة، ده خزي بالنسبة لنا مع السيد المسيح. عشان كده زي ما نحن بننكر ونستحي منه قدام الناس،
1: وحيجي
0: يوم من هو ذاته حيستحي مننا.
1: أيوة. لاحظت لي حتى يعني ناس قال ليكي الرفضوا منه، الناس العارفين النبوءات القديمة، رؤساء الكهنة والناس الماسكين الكتب.
0: أيوة.
1: ديل عندهم السر الدفين، الكتب دي ما فيها أسرار. قال الأسرار كلها نبوات بتشير على إنه المسيح جاي، وجاي عشان يقدم نفسه ذبيحة ويشيل خطايا كل العالم. هو الذبيحة اللي بتكفي كل الناس، لأنه الله لا محدود، هو اللي حد نفسه في جسد المسيح. فكونه إنه أن إحنا مرات كثيرة مثلا زول يغلط غلط، يقول له اسمع أطبح لك التيس ده كفارة عنك، فبتعمل شنو؟ بتمشي تمسك التيس وتجيب الدم، مش بتلاحظي فيه الدم ملصق في الحيط. إنت ما خجلت تكون قدر خروف قدر غنماية قدر تور، لما يقول لك الله قدم لك بنفسك دم في داء، هل يخجل منه هسي؟ تخجل عشان انت قدر غنماية وتيس، ولا تخجل على انه انت الله قدم لك دمه كفاية؟ دايره أتبعه وفي كلفة، ممكن ما يكون مرحب بك.
3: ولكن ذات ابتهاج السؤال المهم، قال انت بتطبحه ده بيقدر يكفر لك؟
2: أبدا.
1: انت
3: مشتري بقروشك، وهو المشكلة انك انت اقوى منه، انك انت ممكن تعمل بوي شيء، فكيف يقدر يفديك؟
1: وبعد ما هناي بتاكله ذاته.
3: ففي الاسئلة دي صعبة جدا، فلابد احنا نفكر في الموضوع في غاية الاهمية بصراحة، لانه مهم جدا. لكن المسيح بيوضح نفسه، بيوري نفسه، وحتى ادى حرية الاختيار. الدارد بعني ده الطريق، اللي عايز يؤمن ده الطريق،
2: ما
3: اللي عايز
2: يعرف ما بيجبرك على الاطلاق
3: نهائي.
1: لكن كمان معرفه الحقيقه ذاتها دايره تجرد من الانا.
2: أي.
1: في مرات يقول لك لا لا لا انا ابوي كدي، ناس امي كدي، نحن كده. انت عشان تعرف الحقيقه محتاج تنكر من نفسك وتتجرد من الانا عشان تعرف الصح، مش الكلام اللي في طيوقك هو الصح.
2: بكل تاكيد المسيح اتالم وتوجع يتعذب عشانك عزيزي المستمع اللي انت بتسمعنا، ودار أقول لك دي فرصة لك إنك تختبره. ما تسمع حكاوي الناس، لكن أسمع منه، قول له أنا داير أعرفك أنت منه وليه قدمت الفداء بالطريقة دي. بالتأكيد الرب يسوع المسيح حيجاوب لك وحيوريك السكة الصحيحة.
1: وكمان طيب. إحنا عندنا فريق ممكن يسألونا عن الفداء. ممكن يسألونا يعني شنو إنه الإنسان يحمل صليبه. يعني شنو إنه
2: ويفهم التفاصيل دي.
1: أيوة. ويعني إحنا كده أسيب البلد السوداني مرات مش بيقول لك خزول ده طلع صليبي قاصد شنو يعذبني تلتني شديد
0: فيها وقت أجيل
1: كلفة.
2: والصليب كان رمز للألم
1: والعار. فأنا عايز أقول لك لو أنت عندك أسئلة مختصة أو فيها مجال أسألنا، ونحن ما بنستحي نجاوبك، ونفتخر بالله اللي تواضع علشاني وعلشانك وعلشان كل البشر على مر كل العصور، إنه يقدم لنا فداء ليخلص البشرية جمعاء من هذا الشقاء.
2: أمين. أمين.
3: ترنيمة جميلة كده نسمع طيبة عشان الزمن ذاته بتاعنا ذا فات يعني، لكن خلونا نسمع ترنيمة. من مجهز لنا ترنيمة؟
0: خلونا نختار لكم المرة دي.

0: يا سلام، شكرا شكرا يا ايناس.
1: حلوه حلوه شديد، حلوه شديد.
2: صلينا سمعنا
0: يا رب، نشكرك لانك تألمت من اجلنا. يا رب علمنا دائما نتمسك بك، وخلينا نتعمق اكثر في قصه فدائك لكل البشر.
1: أيوة.
0: ساعدنا كمان نوري الاخرين ونشهد عنك،
1: نفتخر
0: ونفتخر دائما بصليبك.
1: ايوه يا رب،
0: يا رب نحن دائما ما عارفين نقول شنو للناس، لكن انت اللي بتورينا. بنصلي انه الكلمات دي تكون للبركه، تكون للبنيان، تكون للتغيير، تكون انه قادر تجيب ناس ليك انت. بنصلي ونطلب ده في اسم يسوع.
2: آمين.
1: آمين.
2: يلا اخوان الله معاكم لحد ما
1: نتقابل. ودعتكم الله في امان الله.
3: شكرا بخير يا جماعه.
0: الله يخليك.

0: جمالك.
1: مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0-35-79-76-55-35-9. الرقم مرة تانية 0-35-79-76-55-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. مستمعين الأعزاء، أحبابنا في كل مكان، أجمل مساء عليكم، إن شاء الله رب بخير وبحافية، وتحايا وسلامات لكل زول فاتح الراديو هسة وبيسمعنا. بنقول لك مساء الخير عليك، وسلامات قلبية لكل زول كمان يعني بيفتش علينا إذا كان على الستلايت ولا على الأبليكيشن. بنقول لك حبابك ومساء الخير عليك، وكمان تحية خاصة للناس يعني الراجعة من أشغالها المختلفة. إن شاء الله رب يومكم كان خفيف ومليان نجاحات، للشباب وللبنات، للأهل وللحبايب، للناس التعبانة طول اليوم ولسه محافظة على ابتسامتها. بنقول لكم أهلا ومرحب بكم. تحية مني أنا إيناس إسماعيل، دايما معاكم يعني عبر الميكروفون، وأكيد ترانيم وباقة جميلة، مجموعة جميلة اخترت عليكم في اليوم ده. أتمنى إنكم تستمتعوا معانا بالترانيم اللي اخترنا عليكم، وأكيد مرنمين مختلفين، ألحان مختلفة، لونيات مختلفة، وأداء رائع جدا جدا. عشان كده ما تمشي بعيد، أفتح الراديو وخليك قاعد قريب تسمعنا، وكمان تكاتبنا وتراسلنا وتسلم وتمسي على الأهل والأحباب. إذن حبابكم، وتعالوا مع بعض نستمع لأولى الترانيم.

0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: شكرا للمرنم أيوب إبراهيم وكمان للمرنمة أمان زكريا على الترنيمة الجميلة. إحنا بالإنجيل لقينا خلاص ولقينا حياة وهدونا الخلاص. إذن أعزائنا المستمعين، بدينا بأولى الترانيم ولسه عندنا باقة من الترانيم الروحية، راجعكم عشان ما تجوا قريب ونستمع للترنيمة. تعالوا نتلمى في حوشنا الكبير، نتونس ونتحاور ونتناقش ونشوف ونتطمن على أحوال بعض. أكيد في ناس جاية تعبانة، في ناس جاية محبطة، في ناس جاية فرحانة، ويا سلام على الناس اللي يومها كان مليان فرح وإنجاز وسعادة وكمان نجاح. أما الزول المحبط ده بنقول لك تعال تعال قريب، جر كرسيك وجيب كوباية الشاي ولا فنجان الجبنة كده، تعال كده أسمع لينا. أتمنى إنه كلمة يعني مسائية تلمس قلبك وتغير مودك تماما من الإحباط إلى فرح وسعادة. إذن عزائنا جينا كمان عشان ما نسمع للترنيمة الثانية، وأنا دائما بحب قبل ما نخش في الموضوع نسمع علينا ترنيمتين كده يعني نهيئ بها نفوسنا عشان ما نقدر نتناقش ونتحاور في موضوعنا الليلة. رأيكم شنو نسمع لتاني الترانيم مع المرنم ماركو كوش؟ ماركو كوش كتب في الترنيمة دي وحكى عن المعيشة بقدر شنو صعبة، وخاصة يعني في الأيام دي جسد وحكى عن أحوال بلدنا الغالية السودان. وفعلا الصورة اللي نقلها لنا في الترنيمة دي صورة حقيقية وموجعة ومؤلمة جدا جدا. عشان كده بنقول في كل مساء عايزين نرفع يدينا نصلي من أجل بلدنا الغالية السودان، إنه يعني يعم فيها السلام والاستقرار والناس تنعم بحياة هادئة وهنية. تعالوا مع بعض كده نشوف ماركو حسين قال شنو في الترنيمة دي.

0: أبدأ يومك بنشاط وتفاؤل كل يوم معانا في راديو سمر.
1: رجعنا من جديد أعزائنا المستمعين وبنقول سلامات على بلدنا الغالية السودان، وألف تحية ومحبة لبلد الطيبين، بلد النيل والكرم والأصالة. تحية لكل مدن السودان وقراه وحلاله، للخرطوم، مدني، عطبرة، بورت سودان، الأبيض، كسلة، دارفور الشمالية، الجزيرة، سنار، والنيل الأزرق والوسط، كل مكان وكل بقعة في بلدنا الغالي السودان. بنقول لها أجمل مسا عليك، وإن شاء الله يا رب جراحك تطيب وترجعي أحسن مما كان. المرنم ماركو بأمانة يعني جسد الصورة بتاعت السودان في الترنيمة دي، ويعني لما كتب من كل قلبه. بيقول لما المعيشة تبقى صعبة والناس ظروفها تبقى قاسية، أطفال يضيعوا في الشوارع، راحيل بتبكي كل يوم، ما في قوة قادرة في الأرض تديك محبة وفرحة أبدية، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. لما المحبة تبقى ما في والكراهية تبقى ساكنة، الكان صديق صار عدو، الموت قريب ما في ليه مفر، أركع وصلي الله بيسمع صلاة. أكيد ماركو بدينا المفتاح الحقيقي لحل كل المشاكل اللي مرة على بلدنا السودان، وحتى إذا عليك أنت بطريقة شخصية ما في مفر إلا الصلاة، نركع ونصلي وأكيد ربنا بيسمع الصلاة. بنقول لكم حبابكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء، وأهلا ومرحب بكل زول يعني موجود معانا وحاب يبدأ يومه بكلمات كده جميلة. لو عندك أي حاجة عايز تقولها تعال سريع وقول لنا أنت عايز يعني تسمع شنو الليلة، أو متوقع أنك تسمع شنو في الأمسية دي. واحدة من المواضيع الجميلة جدا جدا اللي جهزناها في اليوم ده، عايزين نتكلم عن يعني مزمور 27. إذا معك الكتاب المقدس أفتح مزمور 27 وأقرأ معانا، ويعني قل لنا الآية اللي لمست قلبك شنو. خلينا أديك مقدمة كده بسيطة عن المزمور أو عن داود النبي. مزمور 27 من المزامير القوية شديد، وداود النبي كتبه في زمن كان فيه خوف وضغط وعداء كتار من حوله، لكن رغم ده كله كان عنده ثقة كبيرة في ربنا. المزمور ده مليان تشجيع وطمأنينة، وبيورينا كيف الزول ممكن يكون ثابت حتى وسط الظروف الصعبة أو الضيقة دي، لما خاصة يكون معتمد على ربنا بقلب كامل. داود في المزمور ده ما ركز على الخوف، لكن ركز على حضور ربنا وحمايته، ومن أول الكلام قال الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. يعني طالما ربنا معاي ما في حاجة حتكسرني ولا حتخوفني. وبرضو أعزائي المستمعين المزمور بيعلمنا إنه أهم حاجة ما النجاة، يعني ما إنه أنا أطلع من الموضوع ده. المشكلة مهما كانت كبيرة ما بس الموضوع إنه أنا يعني أطلع أو أنجو من المشكلة دي وخلاص، لكن القرب من ربنا وإنه السكن في حضوره ده هو الأهم. عشان كده داود قال إنه الطلبة الوحيدة اللي بتمناها هي إنه يقعد في بيت الرب ويتفرس ويتأمل في جماله. يا سلام على الكتابة الجميلة اللي فعلا بتلمس القلب. ودي بس مقدمة أنا أديت عليك، لكن خليك معاي قريب ما تمشي بعيد، حنرجع تاني ونشوف كيف كان داود مر بظروف صعبة، وكيف كان يعني عنده أعداء كتار جدا جدا، وكيف كان هو خايف برغم أنه هو ملك ورغم أنه هو نبي. لكن أنا ما حكمل لكم القصة، دايراكم تكونوا قاعدين نسمع، نطلع فاصل نسمع فيه ترنيمة ونرجع نواصل.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد بكرة أحلى.

يا سلام على جمعية الشبان المسيحيين، فعلا ترنيمة جميلة جدا جدا وبتعبر عن موضوعنا اللي نحن بنتكلم فيه الليلة. خلينا أقول لكم بعض من الكلمات اللي اتكتبت في الترنيمة دي. بتقول الأبيات: وقتين أشوف كل الأمور ماشي في خطر، برجع وبدخل محضرك، في محضرك كل الأمان، في محضرك نبع الحنان ولمسة شفاء. وقتين أشوف حياتي ماشي في ضياع، برجع وبدخل محضرك، في محضرك نور الهدى، في محضرك ضوء السبيل، رمز الشفاء. يا سلام، فعلا كلمات تدينا راحة وطمأنينة. ليه؟ لأنه مهما نشوف حياتنا ماشي في خطر، أكيد بنشوف الرب يسوع هو موجود وبميد إيده وبينقذنا في الوقت المناسب. عشان كده يمكن مزمور 27 برضو عبر فيه داود بنفس الكيفية. تعال أقول لكم إنه مزمور 27 ده لما اتكتب داود كان ماري بأي ظرف. داود غالباً أعزائي المستمعين كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس الحواليه، وعشان كذا كان الخوف الأساسي عنده من تقريباً يعني 4 حاجات. وإنت لو حاسي إنه في المزمور ده بتقدر تطلع عليه حاجات أكتر، برضو راسلني وقول لي وشاركني برأيك. داود كان خايف من الأعضاء، من يعني سوري الأعداء بتعنه إنه يقتله، وكان خايف كمان من المؤامرات اللي ممكن تحاك يعني ضده، وكان خايف من الوحدة وإن يكون براه، وكان برضو يعني حاسي بعدم يعني أمان، يعني كان عنده عدم استقرار. من خلال كلمات المزمور نقدر نقول يعني إنه الخوف من الأعداء والمطاردة دي كانت واحدة من مخاوف داود. داود قال هنا: عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي. ودي صورة قوية جدا جدا بتوري إنه كان حاسي إنه الناس دارين يعني يقتلوا وينتهوا منه تماما، يعني ما مجرد ناس بتآمر عليه وبس، لا، الحكاية كانت أبعد من كده. وده بيشبه يعني الفترات اللي كانت فيها يعني الملك شاول بيطارد داود وبيحاول يقتله، فكان داود بيعيش متنقل وهارب، واغلب الوقت بيكون ما عنده مكان حتى يسند فيه راسه، وكان مرات كثيرة بتدس في الجبال وفي الكهوف، يعني عايش حياة بتاع التوتر وخطر حقيقي كل يوم. وعايزين نشوف كمان انه لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي، ليه يا داود؟ لأنه قال هو في ده كله هو مطمئن. هنا بيورينا إنه يعني دائما داود بيجرب بحرب وصراع. داود كان قائد ومحارب يا جماعة، فحياته كانت مليانة معارك، ودي ما كانت حاجة جديدة بالنسبة له. ليه؟ لأنه قلنا خاض معارك كثيرة جدا جدا، لكن المرة دي كان واضح إنه الضغط النفسي على داود كان كبير لدرجة إنه احتاج يعني يثبت قلبه في ربنا باستمرار. خلينا أقول لكم بعض النقاط، لكن أنا برضو مستنية منك تشاركني ببعض المشاركات والنقاط اللي ممكن تكون أنت استخلصتها من مزمور 27، وعشان كده أنا حديك فرصة عشان تكتب وكمان تقول لي. تعالوا مع بعض كده نطلع برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة جميلة كده ونرجع نواصل. خلوكم معانا وما تمشوا بعيدين.

لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. لو عندك تربط صلة ومحتاج إننا نشارك معاك، اتواصل معانا على راديو سمر. يا سلام على الشاب سلمون، الزول الرايق والزول الدم خفيف، يعني شاكرينك جدا على الترنيمة الجميلة والمعزية، وكمان شكرا للحبيبات الجميلات إنجو ترنيم على الأصوات الجميلة دي. وأتمنى إنكم يعني بجد تفتشوا على الترانيم دي وتسمعوها مرة تانية، بتدي راحة كده. ليه؟ لأنه أنا ما في شيء بخليني أنا يعني أشيل الهم ده كله، زي ما قالت الترنيمة، ما في شيء بيستاهل أشيله وأنا هم. يسوعي مولاي بأمري بيهتم، عنده بلقى بترتيب كل أحواجي تمام، ما بشغل نفسي وأشيل همي براي. برمى عليك يا رب كل همومي، أنت بترعاني وما بتهمني وبتقدر في الحين تسد كل أعوازي، شبعان ورويان بالرب رعية. يا سلام، ثقة في الرب يسوع إنه هو بيقدر يسدد كل الاحتياج، حتى للنبي داود بالرغم من إنه كان مطارد، لكن كان بيرمي كل همومه وكل مشاغله وكل مشاكله على ربنا. نرجع للقصة ونشوف إنه داود لما كتب المزمور ده كتبه في أي ظروف. كتبوا زي ما قلنا في النقاط الفاتت، وحديكم برضو نقطتين كده دي، بأنه يعني كان يعني خوفه من الحرب والتهديد المستمر، لما قال إن نزل علي جيش لا يخاف قلبي. بنعرف من ده أنه كان محاط بجو بتاع حرب وصراع. داود كان قائد ومحارب، فحياته مليانة معارك زي ما قلت لكم قبل الفاصل، وواضح أنه الضغط النفسي كان كبير لدرجة أنه احتاج يثبت قلبه باستمرار في ربنا. في حاجة تانية داود كان برضو خايف منها، ألم من الخيانة والرفض. في جزء تاني قال فيه، لا تخف، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني، لا تخفي وجهك عني، لا تتركني ولا تهملني. الكلام ده بيورينا إنه كان حاسس بالوحدة والاحتياج الشديد لمعونة ربنا، وفي حياته فعلا مر بخيانات مؤلمة. والزول اللي بيمر بتجارب زي كده فعلا لما يكتب ما بيكتب عن فراغ، بالعكس بيكتب عن يعني أو يعبر عن التجارب اللي فعلا هو مر بيها، والكتابات دايما هنا بتكون صادقة وأمينة. شاول اللي كان داود بيحبه جو من جوه قلبه انقلب ضده، ناس قريبين منه خانوه، وحتى ابنه أبشالوم عمل ثورة ضد أبوه، يعني عنده جراح نفسية عميقة جدا جدا، ما بس مشاكل خارجية. داود فعلا كان بيمر بظروف صعبة. اتخيل يعني أقرب الناس ليك، يعني أقرب الناس شنو، ده ولده عديل كده أبشالوم قوم ثورة ضد أبوه، فتخيلوا درجة الألم والوجع ويعني الجرح النفسي اللي ممكن يكون عند داود. زول يكون مطارد من أعدائه شيء طبيعي، لكن يكون كمان يتحك له مؤامرة من ولده، دي حاجة فعلا صعبة جدا جدا. وحاجة تانية كان خايف منها داود إنه يفقد حضور ربنا، ودي كان أهم حاجة، أكثر حاجة كانت مخوفاه ما الموت، لأنه يعني هو عارف إنه حيموت، لكن إنه يحس إنه هو بعيد من ربنا، لا لا لا لا، ده كان شيء صعب عليه جدا جدا. عشان كده كرر فكرة إنه يعني يطلب وجه ربنا وإنه يسكن في حضوره. داود كان عارف إنه بدون ربنا حيضيع مهما كانت قوته أو مكانته. فعموما يعني المزمور ده يعني لما اتكتب اتكتب من قلب تعبان ومن زول مطارد مجروح نفسيا، لكن متمسك بربنا وقوي في ربنا. شوفوا بقدر شنو يعني التغيير الكبير اللي قاعد يكون مهما
مهما يعني عندك من أعداء، مهما مريت بمشاكل، مهما كل الحاجات دي، لكن زي ما قال المرنم ما في شيء بيستاهل أشيله أنا هم. وداود كان بيأكد ده كل مرة، وما كان خايف من الموت، لكن كان خايف إنه يفقد حضور ربنا في حياته. لسه عندنا برضو يعني بقية المزمور حنكمله مع بعض، لكن خليك قريب عشان ما نقدر نعمل دراسة كده بسيطة ونشوف المزمور ده يعني اتكتب، وهل أن احنا في الفترة دي بنقدر نردد نفس الكلمات اللي قالها داود. خليك قريب معانا، ما تمشي بعيد، لأننا حنطلع فاصل نستمع فيه لترنيمة، بالمناسبة ترنيمة جميلة جدا جدا، بتحكي عن زول كان ضايع، زول كان بعيد، لكن جا راجع من بعيد، والترنيمة دي سماها ماركو كوش عايد من بعيد.

ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر. حبابكم مستمعينا، وأجمل مساء عليكم، وإن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية. وأهلا ومرحب بكل زول جانا في الوقت ده. أنا زي ما بقول لك كل مرة، أنت ما تأخرت، جيت في الزمن المناسب، لأنه لسه عندنا 10 دقائق حنسمع فيها برضو لترنيمة. وكمان بقول لك إحنا الليلة بنتكلم في مزمور 27، وتكلمنا عن إنه كيف داود كان مطارد من أقرب الناس لهم، وإنه داود كان عنده مخاوف محددة هو خايف منها، لكن أهم حاجة إنه ما كان خايف إنه يعني أعداؤه ديل يقتلوا، بقدر ما إنه كان خايف من إنه يعني يفقد محضر ربنا. عشان كده يعني عايزين نشوف إنه داود غالبا كان بيمر بفترة فيها مطاردة وخيانة وضغط شديد من الناس حوله، وعشان كده كان يعني خايف من أعدائه، من الكتل ومن الحاجات الصعبة اللي ممكن كان تحصل له. وقلنا كمان يعني إنه داود ما استسلم، بالعكس، ودي كانت يعني نهاية المزمور. والرسالة اللي نحن عايزين يعني نعرفها من خلال المزمور ده، إنه مهما كانت الضيقة كبيرة عزيز المستمع وعزيزتي المستمعة، ومهما كان الخوف أو الضغط حوالينا، ربنا بيفضل هو الأمان الحقيقي والثابت، زي ما قال المرنم ماركو حسين: ولقيت فيه الأمان والسلام والحياة، ولقيت هو يسوع الإله الرحيم. مرات الحياة بتخلينا نحس بالتعب والوحدة والخوف من الجاي، لكن مزمور 27 بيذكرنا أعزائي المستمعين إنه الإنسان لما يثبت عيونه على ربنا، قلبه بيلقى سلام حتى وسط العاصفة الكبيرة دي. وزي ما قال داود النبي: انتظرت الرب. يعني كتير بنسمع داود يعني بيقول كده، وكمان حتى بيقول لنا نحن انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك. يعني دي تشجيع من النبي داود لنا، وإحنا محتاجين نثق في ده، لأنه داود جرب ده وكان ناجح جدا جدا. بقول لك عزيزي المستمع، ما تستسلم للخوف، ما تفقد الرجاء بسرعة، وما تفتكر أنه ربنا

0: والضغوط الممكن الناس ما تشوفها لكن انت شايفها. يا رب زي ما ساندت داود فوق الضيق أسندنا نحن كمان، قوي قلوبنا لما نتعب واملأنا رجاء لما نحس بالضعف أو الحيرة. علمنا نثق فيك أكثر من الظروف ونثبت عيوننا عليك مهما كانت العاصفة حوالينا كبيرة. أمين أمين. أكيد مزمور 27 من المزامير الجميلة جدا جدا، وأنا بشجعك إنك تمشي وتفتح الكتاب المقدس في العهد القديم وتفتش على سفر المزامير وتفتح مزمور 27، وأكيد أنت يعني حتفهمه كمان بطريقة أعمق لما تكون قاعد في محضر ربنا وتقول له فهمني يا رب أنا عايز أفهم المزمور ده بطريقة تانية بطريقتك أنت. إذن أعزائنا المستمعين يعني دي كانت رحلتنا الليلة، قضيناها 60 دقيقة اتنقلنا فيها عبر ترانيم لمرنمين مختلفين، اتعزينا جدا جدا لأنه ترانيمهم الليلة كانت عن السلام وعن الأمان وإننا ما نخاف ليه وإننا حتى ما نشيلهم لأنه يسوعنا بأمرنا هو بيهتم. وكمان شفنا ترنيمة ماركوكوش عن المعيشة الصعبة لما تبقى صعبة وإنه كيف الأطفال بيكونوا يعني ضايعين في الشوارع والأمهات ما قادرات يتعزن. عشان كده دي كل الحاجات اللي احنا بنخدها في دين ربنا، بنقول له يا رب انت العارف كل ضيقة وانت شايف كل تعب وانت العارف كل وجع وكل ألم، كل زول بيمر بظروف صعبة انت اللي قادر تميد يدك وتلمس وتشفيهم. ولحد ما نتلاقى في يوم جديد او في الاسبوع الجديد اتمنى لكم يعني كده نهاية اسبوع سعيد، وما تنسوا تكونوا مستنيننا على تمام الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان أكيد. وكمان بقول لكم ادخل على صفحتنا راديو سمر أكيد حتلقوا برامجنا المختلفة، بودكاست الله البريدو أكيد فيه أسئلة ومحاور جميلة جدا جدا ممكن يعني أكيد حتستفيد منها. وكمان صباح بلدنا البرنامج اللي بتستنوه بكل شغف أشجعكم إنكم تحضروه، وكمان تعملوا شير للصفحة يا شباب وعشان الناس تقدر تستفيد بصورة أكبر. والحد ما نتلاقى بقول لكم اتقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.
1: يا رب أسمع مني، يا رب استجب لي عشان أنا مسكينة وبائسة، أحفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك، خلص أنت عبدك المتكل عليك، أرحمني يا رب بصرخ لك كل أيامي، فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك، أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك. أسمع يا رب صلاتي ودعائي في يوم ضيقتي، بدعوك لأنك أنت حتستجيب لي، ما في إله بيشبهك ولا في إيد بتعمل زي أعمالك. آمين.

بتعرف في أوقات كده عقلك بيقول لك إنك ما في جدوى منك، وما بتعرف تعمل حاجة، وما بتشبه الناس، وما ممكن تبقى زي أي زول. أعرف إنك ما لازم تكون بتشبه زول، وأعرف إنك محبوب ومهم وبتقدم حاجات ما في زول بيعرف غيرك يعملها. أنت شايف الحاجات دي ما مهمة، بس الحاجات الصغيرة دي بتفرق مع ناس كتير، واختلافك ده بيكمل أخوك، وكلنا بيمثل جسم واحد لكن بأعضاء مختلفة. زي المسمار جوا الخشب ما بيتشاف، لكن له دور أساسي، اتماسك، انهض، قدم العندك واللي بتقدر تعمله.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح العاشر. ثم رأيت ملاكا آخر قويا نازلا من السماء لابسا سحابة وعلى رأسه قوس قزح، وجهه كالشمس ورجلاه كعمودين من نار، وفي يده كتاب صغير مفتوح، ووضع رجله اليمنى على البحر والشمال على البر، وصرخ صرخة عظيمة كزئير الأسد. فلما صرخ ردت الرعود السبعة بأصواتها، فلما ردت الرعود السبعة تهيأت للكتابة، لكني سمعت صوتا من السماء يقول لي:
2: لا تكتب ما قالته الرعود السبعة، بل احتفظ به سرا.
1: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر والبر رفع يده اليمنى نحو السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين، خالق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه، وقال:
3: لا مهلة بعد الآن، بل عندما يحين الوقت ينفخ الملاك السابع في بوقه يتم سر الله. هذا السر هو الإنجيل الذي أعلنه لعبيده الأنبياء.
1: والصوت الذي سمعته من السماء كلمني مرة أخرى وقال:
4: اذهب خذ الكتاب المفتوح الذي في يد الملاك الواقف على البحر والبر.
1: فذهبت إلى الملاك وطلبت منه أن يعطيني الكتاب الصغير، فقال لي:
3: خذه وكله، سيكون مرا في معدتك، لكنه في فمك يكون حلوا كالعسل.
1: فأخذت الكتاب الصغير من يد الملاك وأكلته، فكان حلوا كالعسل في فمي، لكن بعدما أكلته كان مرا في معدتي. ثم قيل لي:
4: يجب أن تتنبأ مرة أخرى عن كثير من الشعوب والأمم واللغات والملوك،

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

0: الرؤيا الأصحاح العشرون. ثم رأيت ملاكا نازلا من السماء وبيده مفتاح الهاوية وسلسلة عظيمة، فأمسك التنين الذي هو الحية القديمة أي إبليس أو الشيطان وقيده مدة 1000 سنة ورماه في الهاوية وأقفلها عليه وختمها لكي لا يضل الأمم فيما بعد حتى تنتهي 1000 سنة، وبعد ذلك لا بد من أن يطلق فترة قصيرة. ثم رأيت عروشا والذين جلسوا عليها أعطيت لهم سلطة الغضاء، ورأيت نفوس الذين قطعت رؤوسهم لأنهم شهدوا لعيسى وبشروا بكلمة الله، فهم لم يعبدوا الوحش ولا تمثاله ولم يقبلوا العلامة على جباههم ولا على أيديهم. هؤلاء عادوا إلى الحياة وملكوا مع المسيح 1000 سنة.
1: هذه هي القيامة الأولى، أما باقي الموتى فلم يعودوا إلى الحياة حتى تنتهي 1000 سنة. كل من لهم نصيب في القيامة الأولى هم مباركون وصالحون، لن يكون للموت الثاني سلطان عليهم، بل يكونون أحبارا لله والمسيح ويملكون معه 1000 سنة. ومتى انتهت 1000 سنة يطلق الشيطان من سجنه فيخرج ليضل الأمم التي في جميع أنحاء الأرض جوج وماجوج، ويجمعهم إلى الحرب، وعددهم كثير جدا كرمل البحر، فزحفوا بعرض الأرض كلها وحاصروا معسكر المؤمنين المدينة المحبوبة، فنزلت نار من السماء وأكلتهم، وإبليس الذي أضلهم طرح في بحيرة النار والكبريت التي فيها الوحش والنبي الدجال، هناك يتعذبون نهارا وليلا إلى أبد الآبدين.
0: ثم رأيت عرشا عظيما أبيضا، ورأيت الجالس عليه هو الذي هربت السماء والأرض من محضره ولم يوجد لهما أثر، ورأيت الموتى كبارا وصغارا واقفين قدام العرش، وانفتحت الكتب، ثم انفتح كتاب آخر هو كتاب الحياة، وحكم على الموتى بما هو مسجل في تلك الكتب كل واحد حسب أعماله.
1: وسلم البحر الموتى الذين فيه، وسلم الموت وعالم الأموات الموتى الذين فيهما، وحكم على كل واحد حسب أعماله. ثم طرح الموت وعالم الأموات في بحيرة النار، هذه البحيرة هي الموت الثاني، وكل من كان اسمه غير مكتوب في كتاب الحياة طرح في بحيرة النار.
2: راديو السمر منكم وإليكم، تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 0587.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

0: الأصحاح الخامس عشر. ثم رأيت في السماء آية أخرى عظيمة وعجيبة، سبعة ملائكة معهم المصائب السبع الأخيرة التي بها يكمل غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من الزجاج المخلوط بالنار، وقد وقف بجانبه الذين قلبوا الوحش وتمثاله ورقم اسمه، وهم ماسكون قيثارات أعطاها لهم الله، ويقنون أغنية موسى عبد الله وأغنية حمل الفداء، فيقولون:
1: عظيمة وعجيبة هي أعمالك أيها المولى الإله القديم، عادلة وحق هي طرقك يا ملك الدهور. من لا يخافك يا رب؟ من لا يسبح اسمك؟ لأنك أنت وحدك قدوس.
2: كل الأمم تأتي وتسجد قدامك، لأن أعمالك الصالحة ظهرت.
0: بعد هذا رأيت البيت المقدس في خيمة العهد قد انفتح في السماء، فخرج منه الملائكة السبعة الذين معهم المصائب السبع، وكانوا لابسين ثيابا من كتان خالص براق، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فواحد من الكائنات الحية الأربعة أعطى هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الآبدين. فامتلأ البيت دخانا من جلال الله وقدرته، ولم يقدر أحد أن يدخل البيت حتى تتم المصائب السبع التي ينزلها الملائكة السبعة.
3: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعد

الثاني آية 25، وأعود لكم على السنين التي أكلها الجراد، الغوغاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

أقبلك ملك على حياتك بدون روحك، أقبلك بدون الطعنة لجنبك.

0: أهلا وسهلا بالأحباء المستمعين والمشاهدين في كل مكان من راديو سمر، معاكم سمعا محجوب في جرعة وعي وجرعة جديدة من الوعي. دائما تعلمنا ندي جرعات بسيطة تقدر تساعد الناس، ربما تتفق معنا أو تختلف معنا في الأطروحات اللي احنا بنطرحها، لكن دائما بنرحب بآرائك المختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي. الليلة جرعة جديدة بعنوان ورا البروفايل. مرحبا بك ابتهاج السنوسي في حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي، ودائما بنتشارك في محاورة.
1: حباب كل الناس اللي بتسمعنا عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي المختلفة، حباب كل زول بيشاركنا بيتفق معانا في وجهة النظر أو بيختلف معانا. وراء البروفايل، خلف الستار،
0: هناك أشياء كثيرة.
1: حلقة أتمنى إنها تكون خفيفة الظل عليك. تعالوا مع بعض نتعلم ونشوف ماذا يوجد خلف الستار. ماذا يوجد خلف الستار؟ إلا يا سمعان ما واحد يرسل لك طلب صداقة أو يرسل لك رسالة وإنت تفتحها وممكن تقع في
0: المحظور.
1: في المحظور
0: الكثير طبعا من الأشياء بنزلك فيها، خاصة في الصفحات الزيدي. مرات نحن بنتعامل بعفوية وما بنكون عارفين ما يخفيه الشخص وراء البروفايل، ونحن بنتأكد يعني بدون ما نتأكد بنقبل الصداقات في مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من هوية هذا الشخص،
1: لأنه في لحظة إنشاء الحسابات الإلكترونية أو حسابات التواصل الاجتماعي ما بيقول لك جيب بطاقتك أو رقم جنسيتك أو رقم الوطن،
0: ما في براس هوية هناك،
1: ما في تحقيق شخصية لمن الزول ده. فبالتالي من حقك إنك تنشئ بدل الحساب 2 و3، ومن حقك إنك تنشئ باسم حقيقي أو اسم وهمي أو لقب أو غيره
0: أو أي اسم مستعار.
1: فمرات خلف البروفايل، فمرات وراء الستار يكون هناك السمية القاتلة. أنا عايزة أقول إنه عادي أنا بت ويرسل لي طلب صداقة ولد، ما طوالي حقول إنه الولد ده كعب، أو يرسل لي طلب الصداقة ده راجل، ما طوالي بقول كعب.
0: في ناس طبعاً يعني مهووسين إنهم يعملوا أصدقاء في الفيسبوك.
1: أيوة، هو أحياناً بالذات لو إنتي بنت وجاك طلب صداقة من ولد طارق تقول تسمي وتراجع الصور،
0: لأن كل الصور المخطوطة عدد المتابعين عشان يكسبوا أموال
1: تحديداً، وكل الصور الموجودة في صفحاتنا في وسائل التواصل الاجتماعي بتكون صور جميلة ونحن قاعدين بشكل مهذب بشكل حلو. فأنا عايزة أقول إنه ده ما نحن، دي ما طبيعتنا. في فرق بين الواقع والمواقع، في فرق كبير بيناتهم، وبالتالي أنت بتحاول تكون الزول الجميل اللي بتكون جذاب، الزول اللي أي زول عايز يرسل لك طلب صداقة. خلينا نقول لو ولد رسل لبيت طلب صداقة أو بترسلت لولد طلب صداقة، قبل ما تقبله أنت محتاج تعمل 3 خطوات مهمة جدا جدا.
0: اللي هي شنو بتحتاج؟
1: 1، هل في أصدقاء مشتركين بينك وبين الزول ده؟ هل الزول ده خدت صورته ولا خدتي وردة ولا فراشة ولا شجرة ولا عربية ولا قلب ولا خدتي لي أسد ولا خدتي فنجان كوباية؟ أحيانا الناس ما بتخط صور الشخصية، صورتك الشخصية أنا ما شايفاك هذا انت ده يا هو سمعان، ده بروفايل
0: لو
1: سمعان.
0: حصل اي شيء ممكن انا اقدر اصلك،
1: ولو انه احيانا لما تتم سرقة حسابات الغير بيتم الاستعانة بصورك انت ذاتك واسمك، يكون صورة سمعان واسم سمعان، لكن ده ما سمعان الاساسي، ده ما سمعان، ده حساب تاني مزور أو حساب مهكر. لكن خليني أقول إنه أنا محتاجة أول حاجة أشوف أخش على الصفحة أتفقد هم نزول ده، وهل ده اسمه ولا لقب، وهل أنا بقدر أخش الصفحة ولا هو عامل لي قفلة، عامل لي لوت.
0: مرات بيقفلوا الصفحة.
1: فالسؤال هنا المنطقي، طيب أنت قافل معلوماتك وبياناتك الشخصية، أنا شنو اللي بخليني أقبل طلب صداقتك وأكون إنسانة منفتحة لك أنت بالسهل تخش وتعمل وتشوف صفحتي وترسل لي طلبات صداقة؟ فخلينا ننتبه إنه ما وراء البروفايل، ما وراء الستار، هناك الكثير الكثير اللي المفترض نقيف عنده مرة واثنين وثلاثة.
0: مرات ابتهاج كمان يعني بنقبل الصداقات وبنقبل يعني بناء العلاقات في مواقع التواصل الاجتماعي، وابتدينا نتحاور مع زول ونتواصل معه، لكن محتاجين كمان نتأكد من نوع الرسائل اللي بيرسلها لنا الزول الثاني. مرات بيرسل رسائل ممكن تكون صعبة جدا. ليه أنا ما أوقفه في النقطة دي؟ إنه يا أخي أنت ما ترسل لي رسائل زي دي، لو رسلت لي أنا تاني بحذرك. لكن مرات ذاته من ساق وراء الكلام المعسول، يعني بنمشي وراء الكلام ونحن كأننا مرات بنرغب إنه يقولوا لنا كلام زي
1: ده. عشان كده عايزة أقول للزول اللي بينجر وراء عبارات رنانة معسولة. أو كلمات معسولة هي عبارات ذات شعور افتراضي لأنها في الافتراض. ما كل الأصدقاء اللي موجودين في حساباتك المختلفة هم أصدقاء حقيقيين، هي صداقات افتراضية، صداقات وعلاقات افتراضية. يعني مثلا لايك أو علامة أنا معجب أو أنا حبيت دي ما كلها قلوب قلوب قلوب، ما كلها
0: تعني فعلا. لكن الوضع يختلف، ممكن يختلف قلب في الفيسبوك أو في منصات التواصل الاجتماعي، لكن
1: فده شعور مغلف، ده شعور معلب
0: غير حقيقي،
1: ده شعور افتراضي غير حقيقي يعني. نفترض أنه أنا معجبة بده قد ما أكون معجبة به. الحاجة الثانية الأهم من ده كله، في الفضاء الإسفيري في الكثير من الفيروسات والهاكرز الممكن عن طريق إنك أنت تقبل صداقتهم أو تقبل إنك هم يكونوا في لستة قائمة أصدقائك أو الناس اللي بتتواصل معاهم، قد يكون هاكر، قد يكون عايز يوصل للرقم السري أو حساباتك البنكية، وبالتالي بيوصل لكلمات المرور اللي ممكن تعرض أمانك وسلامتك بشكل كبير جدا جدا جدا. فكم من شخص كان عرضة للاحتيال وللنصب وللابتزاز لأنه قبل طلب صداقة أو لأنه رسلوا له وردة قالوا له اسمع لو رسلت الرسالة دي 20 مرة الله بيفتحها عليك، أو لو رسلت الرسالة دي هتسمع خبر طبعاً حلو، أو لو رسلت الرسالة دي بيرسلوا لك دعم من وين وين،
0: بقت كثيرة طبعا.
1: ده هكر، ودي عبارة عن فيروسات بتهكر جهازك وبتبوظ معلوماتك الأساسية وبتعرضك للاحتيال وللنصب وبتعرض أمانك الشخصي
0: في خطر. بالمناسبة ابتهاج يعني بتعرض أمانك في خطر، وممكن تفقد حياتك بسبب إنك أنت مشيت ورا الرسالة وصدقت زول أنت بتتكلم معه أصلا أنت ما بتعرفه ولا بتجمعك معه علاقة ولا في أصدقاء مشتركين ولا أي حاجة. زول رسل رسالة وانت قبلت الرسالة دي وقال لك يا أخي لو رسلت حاجة معينة ممكن تحصل لك حاجة فلانية وتعال في المكان الفلاني واستلم، ولكن ربما يكون تجار أعضاء، ربما يكون ناس شغالين في جرائم كثيرة جدا وتدخل نفسك في مشكلات كبيرة جدا، محتاجين نتأكد ونفحص كويس الزول اللي احنا بنتكلم معاه. لو ما عرفناه محتاجين طوالي نلغي الصداقة. كمان مرات بيدخلوا بمكالمات فيديو ابتهاج، يعني زول ما بعرفه يضرب لي فيديو داير يتكلم معاي وفي أوقات متأخرة من الليل.
1: مش بس يعني دي خطورة كبيرة جدا. في بداية إنشاء حسابك لو سمحت أقعد مع شخص مختص، لأنه داخل كل تطبيق من تطبيقات التواصل الاجتماعي في نظام أمان وتشفير، وبالتالي نحن استسهلنا الحكاية. فيسبوك أنا طوالي بعمل لي حساب، أطفال عندهم حسابات في الفيسبوك وأطفال عندهم حسابات في الواتساب وأطفال عندهم حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة جدا جدا. فبنلقى إنه الزول بيعمل التطبيقات وهي الضبط الافتراضي لها إنه الكاميرا تكون مفتوحة وإنه المايك يكون مفتوح، لأنه ما قعدت مع إنسان يعمل لك إجراءات الحماية الوقائية داخل التطبيقات المعينة. فماله لو أديت الخبز لخبازينه، أقعد مع إنسان أقول له يا أخي أنا دار أعمل حساب، كيف أستخدم حساب أكثر أمانا؟ نحن هنا في الحلقة دي الزول ممكن يحس بأنه لا أنا البرنامج ده سود لي في وشي وأنا تاني ما أدري. أنا عايز أقول لك خليك على تواصل بوسائل التواصل الاجتماعي، لكن في حياتك اليومية اتخذ إجراءات السلامة والتدابير الأساسية لأنك تخلق تواصل آمن. مثلا استخدام رقم المرور أو مفتاح المرور أو الباسورد أو رقمك السري. في زول بكتب 1 2 3 4 5، ده سهل. فحاول استخدم رقم أو استخدم رمز يكون معقد تعرفه أنت وتربطه بحاجة شخصية. 2، ممكن تعمل الحساب برقم تلفونك أو تعمله بإيميل، لكن عشان تستعيد بياناتك أنت محتاج تعمله في إيميل وتخط الإيميل ده في ورقة مكتوبة. يعني ما ممكن حياتنا كلها تكون معلقة في التلفون. الشيء الثاني، التواصل الاجتماعي سفير مفتوح، فأنا ما ممكن أضع حياتي الخاصة في العام، فأنا محتاجة أتوخى الحذر وأنا بنشر صوري ومنو اللي يتعامل مع صوري ومنو اللي ينزل منها. شيء تاني مهم جدا، خلينا ندي جرعة وعي للشباب المراهقين والمراهقات ونعلمهم إنه ما أي زول يقول لك يرسل لي صورتك وإنتي مثلا لابسة هدوم خفيفة أو إنتي قاعدة في البيت بطريقة معينة، لأن حاليا في الذكاء الصناعي بيتم دبلجة الصور والصوت وممكن تكون عرضة للابتزاز وعرضة للتهديد والتنمر في وسائل من استخدامنا الغير مدروس والغير محسوب لوسائل التواصل الاجتماعي. طبعا وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط للأسف الشديد هي منتشرة أكثر من الدول الثانية. الناس الثانية ما قاعدة تضيع زمان الميجا بايت حقتها في الدنيا في العالم يعني مقارنة مع الشرق الأوسط. إحنا بنستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل فيه نوع من الإدمان، فيه نوع من التبديد لأموالنا ولوكتنا بدون حساب. يعني عادي الزول بيقعد في الفيسبوك والواتساب والتطبيقات الاجتماعية 3-4 ساعات
0: بالذات في أفريقيا وفي بلدنا السودان.
1: أنا ممكن أحرق حلتي عشان أنا فاتحة فاتحة الفيسبوك أو الواتساب. أنا ممكن أجرح شعور زول لأني بنشر حاجة عني خاصة هي ممكن تكون سبب عثر لإنسان تاني. إحنا محتاجين ننتبه في تعاملنا الخاص وتعاملنا العام في وسائل التواصل الاجتماعي، وما نكون متاحين ومنفتحين في الفضاء الإسفيري عشان ما نكون عرضة للاستغلال وللتنمر وللابتزاز الإلكتروني وللجرائم الإلكترونية اللي بقت منتشرة في وسط عالمنا الحالي.
0: نحتاج عزيزة دي ابتهاج، وكل الناس اللي بيسمعونا دائما نضيف الناس اللي في الفيسبوك اللي بتجمع لي معهم علاقات شغل، علاقات قرابة، الناس اللي أنا ممكن بتواصل معهم في المحيط بتاعي وأقدر أحمي نفسي من كل جريمة إلكترونية ممكن تجي علي بدون ما أدخل نفسي في مشاكل. محتاج كمان أراعي لقواعد السلامة الإلكترونية والأمان واتصل بالناس المختصين زي ما أنت قلتي، دي حاجة مهمة جدا ممكن تفيدنا. وكمان نرفض أي صداقة مجبوهة. نحن بنقدر نعرف من الناس من خلال كلامهم اللي بيتكتب في الفيسبوك، منشوراتهم، تعليقاتهم، صورهم اللي بنشروها. لو حاجات ما بتشبهني، ما بتمثلني أو ما جزء مني، أنا محتاج ما أكون جزء من الصداقة دي. ما في حاجة أنا مجبورة عليها إلا لو أنا داير أصلا أستمر في الجزئية دي.
1: كلمات رنانة وعبارات قوية تسويقية ترويجية إنه أربح، جاتك جائزة، دوس، رسل الباسورد بتاع حسابك البنكي، دي كلها عبارة عن هاكرز وفيروسات بتخترق حسابك. ما تنصاغ وراء جملة اربح، هتربح بدون فقط إنك تابع اللينك، فلينك يوصلك لرابط، لرابط يوصلك للينك، ولينك يوصلك للينك، لحد ما تلقى إنه كل معلوماتك وبياناتك اتنقلت للطرف الآخر. لأنه زي ما في وسائل للحماية للحسابات الخاصة في التطبيقات الاجتماعية المختلفة، كمان في ناس متخصصين في صناعة الهكر والفيروسات والتعدي على خصوصيات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. عالم كبير، عالم مثير، عالم مربح، ولكن طريقة استخدامنا وأسلوبنا والشكل اللي بننشئ به وحساباتنا وبنتعامل به يوميا محتاج إلى دراسة ومحتاج إلى وعي.
0: بالتأكيد. شكرا ابتهاج، وصلنا للنهايات. نحتاج دائما نحترز ونحن بنتعامل مع الصفحات المختلفة ونتأكد ما وراء البروفايل، لأنه ممكن يكون في وهم، يكون في خداع، يكون في زيف، يكون في أشياء كثيرة جدا تقودنا للإدمان، تقودنا للمخدرات، تقودنا لجرائم كثيرة جدا، ونبقى إحنا الضحايا. فعشان كده محتاجين نتأكد من كل حاجة بنعملها قبل ما نمشي أي خطوة لقدام. بشكرك جدا، وبشكر كل الناس اللي استمعت لحلقة الليلة من برنامجكم جرعة وعي. راسلونا، تابعونا، لو عندكم أي استفسارات زيادة تقدروا تتواصلوا معنا من خلال البريد الإلكتروني ميل @radiosamar.com، ومستعدين دائما نستقبل أسئلتكم. شكرا ابتهاج، وشكرا لكل مستمعي ومشاهدي راديو سمر.
1: 24 ساعة هي هدي ساعات اليوم، لا بتزيد ولا بتنقص، والساعة 60 دقيقة والدقيقة 60 ثانية. أنا وإنت مرات كثيرة بنحس بأنه إحنا ما عندنا وقت، وإن إحنا ما فاضيين، وإن إحنا ملهلهين، وريت اليوم يكون 25. أجدد الترحاب بكل المتابعين والمستمعين عبر أثير راديو سمر. راديو سمر راديو منكن وليكن، وراديو لكل السودانيين. تعال معي عزيزي وعزيزتي نتناقش في حلقة عنوانها ما فاضي. هل صحيح إحنا ما فاضيين، ولا ما بنعرف ندير وقتنا؟ لأنه إدارة الوقت فن. بصاحبني في الحلقة دي الزميل العزيز جدا سمعان محجوب. حبابك.
0: شكرا يا ابتهاج، ومساء الخير عليك، ودائما حلقة جديدة من برنامجك جرعة وعي. برحب بكل الناس اللي انضموا لنا. بالتأكيد ما فاضي نقاش جديد، ودائما سؤال حلقة الليلة، هل انت ما فاضي ولا انت ما قادر تنظم وقتك؟ افتكر ابتهاج عندنا مشكلة كبيرة جدا في تنظيم اوقاتنا خاصة في السودان.
1: وكمان مرات بتلقى زول هو ما شغال، مثلا زي مثال لربات البيوت، لكن هي برضو ما فاضية. ما فاضية مشغولة
0: تطلع على وتدخل طول. وتطلع وتدخل.
1: كثير من المهام بتحتاج إن إحنا نرتب ونقسم الوقت. أنا عايزة أقول لو الإنسان بيدرك قيمة الوقت وإنه الوقت قيمة ما عندها بنك نخزنه فيه أو خزنة نخطها فيه، قيمة الساعة اللي بتروح منك هي مهدرة. فإنت وأنا هل مدركين لقيمة الوقت كقيمة كونية مهمة؟ أنا بقدر ممكن أعمل في الساعة دي حاجات كثيرة، لكن ما هي ساعة لدرجة يا سمعاني إن إحنا عندنا مواعيد سودانية
0: عادي.
1: أسمعني تعالني الساعة 3 4 و 5 انتظرتني ما جيت يا زول، 6 و 7 أقول لك حاجة، 8 أمشي.
0: 8 أمشي
1: دي كم ساعة؟
0: 4 ساعات ولا 5 ساعات مهدرة وضاعت مننا سودان.
1: عشان كده إحنا مقارنة مع الشعوب الأخرى محتاجين نلغي من قاموس حياتنا كلمة مواعيد سودانية، ومحتاجين نلغي من حياتنا مواعيد خواجة ولا ما خواجة. فكرة الناس دي ما موضوع خواجة ولا ما خواجة، موضوع إنهم هم ملتزمين بالزمن، موضوع بيحسبوه بالثانية وبالدقيقة وبالساعة وباليوم وبالشهر. في وقت كتير عندنا، أنا عادي ممكن أقعد أرغي 3-4 ساعات، لكن لما نجي دايرة أعمل الأكل كلفت كلفت كلفت، يسألوني أقول ما عندي وقت، حتى لو أنا ما شغالة، حتى لو ما عندي دوام وعمل. ناهيك عن الموظف اللي بيجي شغله متأخر، اللي بيجي يقول لك تعال بكرة، ناهيك عن المدرس اللي بيقول لك تعال صحح الكراس بكرة، ناهيك عن الأب اللي ما لاقي وقت يقعد مع أولاده ومع مرته، ناهيك عن الأم اللي ما لاقية وقت تعتني بزوجها، ونحن ما فاضيين مشدوهين جاريين صباح مساء ليل تمسى تصبح تصبح تمسي، ونحن في دوامة اسمها الزمن، وده كله عميرنا.
0: بالمناسبة يا ابتهاج، لو قدرنا نعرف قيمة الوقت ده مربط الفرس، لكن احنا خاطين الوقت عندنا ولا حاجة، فعشان كده ما
1: تعال نتونس
0: ناخد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة نقضي كل اليوم، ممكن نقضي في حاجات
1: نفرق
0: نخط الحاجات ونعمل حاجات كثيرة جدا، نضيع وقت كنا نستفيد من الزمن ده. أنا أفتكر دي أول حاجة محتاجين نعملها، ندرك إنه الوقت قيمة جميلة جدا أداها لربنا وما نقدر نخزينها زي ما أنت قلتي. فنحتاج كمان وصمة العار اللي بقت تلاحقنا،
1: مواعيد سودانية
0: محتاجين نلغيها تماما من حياتنا، وده بيحتاج لتضافر جهود كثيرة جدا إنه الناس يشتغلوا في المسائل دي ونقدر نلغي الحاجة دي، لكن ده بتحتاج لعزيمة وإصرار من كل واحد فينا، ونحترم أوقاتنا ونحترم زمننا. في السودان ده في ناس زمنيين جدا بيحترموا الزمن، لكن إحنا بنتقل عليهم بمواعيدنا الما مظبوط.
1: ولأنه حتى لما أقول لك ده ما لهم قريضة كده قايل نفسه خواجة ولا شنو،
0: يعني
1: حاجة صعبة جدا. الدنيا طارت، ما موضوع الدنيا طارت، لكن ده وقت وطاق زمن مهدر
0: الزمن.
1: فأنا محتاجة لي عدم إدراكي لقيمة الوقت بخليني أضيعه، وأنا ما بتعامل معك قيمة زمنية يا ساعة وعدت، يعني شنو كان استنيتيني ساعة؟ فإحنا مرات حتى لما نجي متأخرين ما بنعتذر، ما عندنا ثقافة نعتذر على التأخير.
0: من الزول اللي انتظرنا ومشى بنزعل منه، مفترض هو اللي يزعل مننا.
1: أيوة، فأنت عادي أنا ممكن ألطعك ساعة ساعتين وأقول أنت مشيت ليه؟ كيف يعني مشيت ليه؟ أنا
0: منتظرتك
1: أنت
0: ما
1: يعني. أيوة، فإحنا محتاجين نعمل هذا. في بعض التقنيات والمهارات المهمة في وعينا وإدراكنا بقيمة الوقت إحنا لازم نعرفها. 1، الوقت الضايع ده عمرك. 2، أنا محتاج أنظم المهام اللي عندي وأقسمها على ساعات اليوم، وأقسم يومي حتى قبل ما يبدأ، مش أستنى لما أكون في اليوم حتى أبدأ أخطط لي. لما أكون في اليوم ده خلاص المفترض أني أنا بخطط ليوم بكرة.
0: لكن بنخطط لنفس اليوم في ذات اليوم يعني.
1: طبعا بتلقى أنه الإنسان لا قام الصباح مكركب الكهرباء قاطعة، جيبوا مكوة الفحم ولع أمشي، ضاع الزمن وما وصل شغله وعطل معه كم زول تاني مستنيه عشان يمضي له على معاملة. فأنا محتاجة أقسم مهامي وأخطط ليوم بكرة قبل ما يبدأ. ده لا يعني أني أنا إنسانة قلقة أو مهووسة بالنظام أو، لكن ترتيب اليوم قبل ما يجي بيساعدك كتير في أنك أنت تعدي الموضوع بكل سهولة، وده بيخليني أتعلم أرتب أولوياتي. ياتو واحدة أبدأ بيها، ياتو مهمة أجهز لها من بدري، ياتو حاجة أخدتها. 2، خليني فيها شنو إذا جبت ورقة وقلم وكتبتها. أنا عندي المواعيد الفلانية، عندي الحاجة الفلانية، الوقت ده وقت الرضعة، الوقت ده وقت أدي أبوي الدواء، الوقت ده وقت كده. أنا وإنت ما في حاجة اسمها أنا ما فاضية يا أبوي يديك الدواء في موعده، لأنه ممكن يكون دواء ضغط، دواء سكري، دواء بيأثر في الحياة
0: ما بيستحمل.
1: فإحنا مفترض إن إحنا نبدأ نشوف المهام اللي عندها علاقة بالوقت، لأنه الساعة البيولوجية بتاعت الإنسان ما بتخطي. أنت المفترض تأخذ 3 جرعات في اليوم، بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. لما أنا أفطر الزول وقت الغداء وغدي الزول وقت العشاء، ضاعت على وجبة هنا يبلع العلاج 3 مرات. كيف؟ فادعانا الزائف
0: مرات كل الأدوية بتاعت الثلاثة أوقات المختلفة دي من
1: لخبطة شديدة
0: في وقت واحد.
1: أيوة.
0: يعني عايشين يعني حياة بطريقة عشوائية، ابتهاج وما منظمة، وما عندنا أي خطط في حياتنا.
1: فادعانا أنه إحنا ما فاضيين وما عندنا زمن هو بيعتمد ادعاء زائف، بقدر ما أنه نحن ما عارفين نرتب زمننا، وعندنا زمن تاني مهدر. لأنه أنا عادي ممكن أقف في المراية 2 ساعة، وإنت عادي ممكن تكون قاعد في الجنبة 3 ساعات وبرضو ما فاضي، ما
0: ذاكرت
1: مالك جداً. ما قاعد في مع 6 الشاي بتتونس مع أصحابك مالكم بنفرق. فبنلقى وقت للرفاهيات الما أساسية، ونلقى وقت نشغل بيه، ونلقى وقت نقضي بيه حاجة ما جوهرية. ولما نجي في وقت الحاجات الجوهرية والمهمة والأساسية نحن ما فاضي،
0: بنتزمر ونضايق ودايرين نمش ودايرين نخلص.
1: يعني مرات في ممارساتنا السودانية إحنا لو أدركنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، لا إحنا لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وبعد الغد وبعد بعد بعد الغد.
0: يعني إحنا كل حاجاتنا مختلفة يا ابتهاج.
1: أيوة. فمرات كثيرة إحنا بننسى إنه العلا يطلب سهر الليالي، وليس من شد اللحافة وقال مالي. ده وقتك، ده زمنك، وقتك هو مالك. حاجة تانية، خلينا نحن نبدأ نحدد أنا يومي بالدمتين. ما في داعي كله عشان ده يوم إجازة ما أنجز فيه حاجة على مستوى بيتنا. أنا محتاجة إنه أهتم بإنه أخد مهام اليوم في قوائم قدامي واضحة وبسيطة وسهلة محددة بزمن. مثلا أنا في البيت قاعدة وما شغالة، عايزة أغسل، ما حأقول عايزة أغسل أخط الطشت أسي 10 صباحا ما أغسل إلا 6 مساء. حقول من الساعة كذا للساعة كذا أنا حأبدأ الغسيل، حبدأ الساعة كده وأنتهي منه الساعة كده. لو أنا ما خططت وقتي حتدخل علي مدخل تاني يخليني، لأنه ما خطيت. مرات بنخط جداول بس بتكون ما جداول مربوطة بزمن، فارتباط النشاط بزمن ده بيخطك في خانة الالتزام، ودي أول مهارة من مهارات إدارة الوقت، عشان حتكتشف إنك عندك وقت كبير وفراغ كتير مهدر انت قاعد تعمله في حاجات ما منها اي فايدة. خليني اقول كمان حاجة تانية، لو انا بكرة مثلا عندي اجازة، كيف حخطط ليوم الاجازة استفيد منه بشكل سليم، اقضيه في حاجة مفيدة ومثمرة، اقضيه في موضوع اقسمه، ما حاقضيه اذا كترت عليك الهوم الدمدم ونوم، حنوم 2 ساعات، معقول اقضي 3-4 عمري وانا نايمة بتقلب من مخدة لمخدة ومن سرير لسرير؟ محتاجة أقسم أنشطتي خلال اليوم. أنا في اليوم عندي 24 ساعة، فكيف بقدر أقضي 24 ساعة دي؟
0: مرات طبعا ابتهاج لمن أن إحنا نمسك زمننا ونمسك زمن الناس بنقدر نستفيد، لكن مرات أنا بعطل الناس وأكون سبب للعثرة، الناس كلها تكون منتظراني وأحس أنا بالأهمية والناس تنتظر وتأخذ ساعات لأنك أنت المسؤول. عزيزي المستمع وعزيزي المشاهد، مرات دائما بنعطل الناس، فعدم استفادتك من وقتك وعدم تخطيطك وعدم التزامك بتضيع معاك ناس كثيرين جدا كانوا محتاجين للدقائق دي. فأرجوك لا من توعد الناس حقه توفي بوعدك اللي انت قدمته للناس.
1: أسوأ ساعة لموظفين الحكومة والقطاع المدني أو الحكومي في الخدمات ساعة الفطور، لأن هي المفترض ساعة الفطور، لكن بتمتد من 10:00 لحد 12:00، دي ساعة فطور،
0: ويجوا بعد الفطور طوالي ماشيين
1: وما فاضيين. احنا عايزين نقول انه ده اهدار لوقت المواطن القاعد منتظر، امضى معاملة ما بتكلفك ولا نص دقيقة. فانا محتاجة، مرات كثيرة احنا وقتنا بيضيع، تلقاه هو مضيع وقته في البيت وبيجي بضيع زمن ناس تانيين، تلقاها هي قاعدة ومركنة امور وراها وقاعدة وجاية في آخر دقيقة عايزة تعمل كل الحاجات في وقت واحد.
0: مستحيل طبعا انك تعمل كل الحاجات،
1: وده اللي بيخطنا في مغبة اني انا ما فاضي. اي نعم انت اسي حاليا مرتبكة في الساعة دي، لكن قبالة كان في 3-4 ساعات كنت قاعدة فاضي فيهم بتطقي حنك، او قاعد فاضي فيهم انت كنت بتشغل انسان تاني من انه يستثمر وقته بشكل كبير. احنا عندنا مشتتات للوقت كتيرة، التسويف، المماطلة، تأجيل عمل اليوم الى الغد وبعد غد وبعد بعد بعد الغد. نحن إدارة الوقت مهارة بتتطلب الالتزام، وضع خطط ثابتة بجدولة زمنية، بل بالعكس 60 دقيقة ممكن تقسمها لنص ساعة، 30 دقيقة وممكن تقسمها لربع ساعة، لأنه نص دقيقة بتنسف دولة،
0: نص دقيقة ممكن تغير حاجات كثيرة جدا، ممكن تبقيك زول ناجح أو زول الناجح، وممكن تبقيك زول ما قادر يستفيد من حياته. كثيرين ضيعوا أوقات كثيرة وما استفادوا من أوقاتهم، وضاعت سدى وضاعت في حاجات ما بتفيد. داير أقول لك عزيزي المشاهد وعزيزي المستمع، بتضيع وقتك في شنو؟ بنضيعه في الكشتينة، بنضيعه في الأندية، بنضيعه في الكورة، بنضيعه في حاجات كثيرة جدا. كويس إننا نترفح، وكويس إننا نترفح دائما في حياتنا، لكن الأجمل تكون عندك خطة في حياتك، تعرف متين تأكل، متين تشرب، متين تتعلم، متين تزور الناس، متين تمشي المستشفى، متين تعمل حاجات كثيرة جدا. وما ممكن طبعا تعمل كل الحاجات في وقت واحد، لكن لما تكون عندك خطة أكيد حتستمتع بحياتك، وما حتقول للناس إنك أنت ما فاضي.
1: كل إنسان مسؤول من زمنه، وعشان كده بنقول فن إدارة الوقت. أكيد بيكون عندك وقت فاضي، أكيد بيكون عندك وقت زايد، أكيد بيكون عندك وقت ممكن تستثمره لصالحك أو صالح نفسك أو صالح البشرية. الفكرة في إنه لو أنا ما عرفت قيمة الساعة والدقيقة والثانية اللي بتعدي، عمري حيعدي وأنا ألقى نفسي ما فاضية حتى لعمري، ما فاضية حتى لنفسي، لأنه بكون الوقت ده خلاص الوقت فات.
0: الوقت نتمنى ما يفوت مننا، نحتاج نلحق الوقت، لأنه الدقيقة اللي بتعدي ابتهاج ما حتجينا، ونحتاج نستفيد من الوقت قدر المستطاع.
1: كمان حاجة تانية، الالتزام وتقسيم مهامك وحتى ترتيب أولويتها. في مهام، في بعض الأمور والإجراءات انت دارت تقوم بها مهمة، وفي حاجات أهمة، وفي حاجات عاجلة، وفي حاجات مستعجلة، وفي حاجات ممكن تأجلها.
0: نرتب أولوياتنا.
1: فأنا لو رتبت أولوياتي وفق التراتبية دي، المهم فالأهم، أو رتبت بديت بأبسط الحاجات وحددت لي جدولة زمنية، لازم حددت جدولة زمنية مهمة حلقة ده. إحنا في السودان الطيارة بتفوتنا، والقطر بيفوتنا، والعربات تفوتنا، والمواصلات تفوتنا، والبس يفوتنا، وحاجات كثيرة بتفوتنا،
0: والعالم
1: محتاجين إنه نعرف إنه إحنا عندنا وقت. إحنا بس نشيل من ذهننا فكرة إني أنا ما فاضي، أشيل المصطلح ده، وأنا حقدر أرتب وقتي وأديره بفن وببراعة.
0: لو قدرنا نستفيد من أوقاتنا بنقدر نلحق ركب العالم المتطور والمشى لقدام. شكرا ابتهاج، كده بكون وصلنا طبعا للنهايات، ودائما نتمنى في جرعة وعي، ندي جرعة بسيطة لناس تقدر تستفيد وتقدر كمان تنظم أوقاتها بشكل أفضل.
1: شاركنا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، بتين خطيت لنفسك جدول زمني لمهام معينة وحصل إنك اتماطلت فيه أو سوفته، وكانت النتيجة شنو؟ فاضي ولا ما فاضي؟ أتركك في رعاية الله وحفظه. شكرا الزميل سمعان.
0: شكرا جزيلا ابتهاج.
1: إلى جديد اللقاء، وكونوا بخير.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الخميس. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجريد، سفر الخروج الأصحاح 8، بيتكلم عن واحدة من الضربات الضرب بها ربنا شعب فرعون زمان، وهي الضفادع. تعالوا نسمع الحلقة دي ونعرف.

حبونا ما تنسيت أزي ما تعدايك فالسمان قن سمعتو دي ما تعدايك فالسمان من ري ومن ركب دي بلك فال اللي ربك إدرايكم تو ومعجزاتكم لتنفع كم سلهما طبيعة كم سكر إقل هدفو إن ري كموسى وهارون إبنزار أسك ربحا كمازو وفرعون حق رفض يوم وحق أبا وطلقوت شعب إسرائيل كم أبا اللي من نقب رنات أبا رب الأقدر لأمز التنريو إلا أقدر الله دول حتى بقبي معجزات علت ودول كالي تاني بتسكير طبيعة كأزي بطبيعة لتنفع كورع سلط التوم كورع هتوم للعطا غدا دي بال علت كورع دي بروت بحلة نبر كيدريت لتمسلوم علت أقب يوم كربي كيدراي لقبا بكورع لتنفع وبحشرات مخلوق ضعيف وبلتنفع لقل موادية قوة فرعون حتى كميكوك عدم ربي وبمخلوقاته لضعيفة لحتى ليتمثل ببكم العاقب بوم ودي بأبياتهم وبتكوارعكم ملأت وبلا مارأة لآلهة لنا مصريين عاجزتكم تا وحوانيتكم تا وسيما قدرتكم على با لارئي فكوارع حق السلطة دي بوم وقل حتى قليدو كميك أدرو دي بأبياتهم ودي بعدهم ودي بأنسهم وجنيتهم دا السلطة والآلهة لنا يوم بلا كميك أدرت وحتى كم على با وقدم ربي معنات كم على با حيلة فرعون والآلهة توما سيما كم يتقدر وربك إدرايكم تو وكل لمخلوقات لهتوم لعتقد دي بل علو ولقبت لقبت مخلوقات ومسلوما هتوم قدرت لبا وتنفع لتمسلوم لعلتكم سلقا ورع هتوم قدرت لبا اندبيلو كم آلهة لنا السوال علو اقلمي لوم لعلت ربي اقل عقابهم تنفع با بعد ما بحناني تنفع عنانيت ما عوانيتا وحتى يتمثل لكن ربي إغل عقابهم نفع عبا كربي بطبيعتكم لتنفع أرأيهم اللي قلميتو بردو فرصة قل فرعون وقل مصريين اتربي قل عقبلو وقدرتو قل أمرو وشعب إسرائيلي قل طلقو من قبر النتو لكن فرعون اللامة أبايا اللي كل حقرة ربي بطبيعتكم لتنفع معجزات دلر إيه كل اللي ما منو لبت شمعة ولشعب قل طلق أبا كاللي معلا إغل فرعون كم آيات وكم معجزات كم سلهمة رب كلكم قدر ومخلوقاتكم لتنفعوا بطبيعة بعد ما هيني معجزاتكم وديه كبكل قبي لشعب إسرائيل قل الحرر وقل لطلقهم رب قل العبادة قل فكره من قبر نتو هذا لكن فرعون اللي كل تقارف فرعون كل اللي أبا إلا معجزات الله ولا مستنكرات وما تنفعته بطبيعة من كل عورة كحناني سلطة ديبو وباللامة الإسرائيليين قل لطلق وقدرة ربك اللي رأي يقدر لبعا ورا واصنع عريت هينك أنا كيت سلطة ديبو اللامة فرعون قل توبه وقل قبيو اتربك العقبل ولا شعب قل تقلق يقدر عريت هيني من رأي فرعون دول حتى اند فريه وشعب إسرائيل قل تقلقتو اند بيلا وعدل التعالى كل فرج ركباكا تقول لتبلس وشعب إسرائيل قل تقلق ردي على قلمي هتلو بالشامعة كل وقت توبيكو وأدق لتعلقهم تقل إسرائيليين دليبل لكن فرجكم ركبة لأبي وبحديث لتبلس وقل لبع الحوم من قبر النت إي قدرة ككل لفرس للا ركبة شعب إسرائيلي قل لتعلق وقدرة ربي قل لرئي كل قمش بديت ويتنفع عبا كل معجزات الله ربي لودايا إقل مصريين وقل فرعون قدرة ربي قل لرأو كم سلهما الإسرائيليين هتوكم قادرتو وبطبيعتكم لتنفع ومعجزات لكن فرعون لبكم شمعة وكل إلا منكم عورة إن ريه.

أفعال سمعان. وربي قل موسى اتفرعون إيتي وبلو اللي لربي لعلنا يوتو شعبيه لي قيسو حدقهم اقل عبدوني وفقروتهم من تأبي اتبلدك كله كاورع اقل سلطتو لنهر ابفلك اقل ليديتو ومنو اسك بيتك وقودت نومك اقل تلحمتو واسك عرات كاما وديب ابيات تركا وشعبك وديب افرامك وملمك ايتاتك لكاورع سررتك وتشعبك وكلهم تركا وربي اقل موسى بيليو اقل هارون ايديهو ابموراها رأسا نهار ولا قنوات ولا اشرام اقل مددا حبرو لقوارع تتأرد مصر اقل تاول ول وهارون ايديهو رأس مايات مصر مددا ولا قوارع اول ولد ولا اردت عمت ولا شحرتيت ابش عروم كمسل اللي ودو ولا قوارع تتأرد مصر اتاول ولو كفرعون موسى وهارون أتلاكا وبيل يوم اتربي الشافة لقوارع من يوم من شعبية اقل وركي شعبكم اقل اتقلق اقل ربي كرامات اقل كارمو كموسى اقل فرعون بيليو اسئلني مدور ربي اجاليكا واقل تركا واقل شعبكا لقوارع نتتوركا منكا ومن ابياتكا وديبنا هرليتا اقل تترف كفنقوح بيلا كموسى بيليو كمت يلقاها لقباء ربي مولاينا كم أورو إيل تعادلو إقل تامر لك ورع منك ومن أبياتك ومن طرك ومن شعبك إقل تترفعتو وديبنا هرليتا إقل تترفتو وموسى وهارون من فرعون فقرو وموسى أسك ربي وعا لك ورع لقيت فرعون كرايا إقل نوك كربي قبل منه ولك ورع من أبيات ولا أفيات ولا قره إقل تتمايت كوب كوم كوم جمعوا ولا أرد بدنابة كفرعون دولة الفرج مزيرا لباسنا ويسمع يوم كما ربي بيليه كربي إقل موسى بيليو إقل هارون موراهو إقل مزد ولا كابل إقل إزبط أسئلو ولا كابل اتأردت مصر كلها كاكوت إقل لقباتو كاكم سليهو ودو هارون إديهو بموراها مادة وكبال لمدر زبطة كاكوت اتأدام واتنواي فقرت وكبال لمدر كاكوت قبا اتقل لأردت مصر ولاش حرتيت بشحروم كاكوت إقل لامسو جربو مناتا إيقادرو ولا كاكوت اتأدام ولا نواي علت كالاش حرتيت إقل فرعون إلا إدربيتا بلو ولب فرعون سنعهو التلالة ويسمع يوم كما ربي بيليا وربي إقل موسى بيليو فانقوح عقوح وقدم فرعون بطر أسكى نهر إن دورد وبلو إلي لربي لعل النوتو شعبيه لقيسو حدا قوم إقل عبدوني وارحيوتهم من تأبي إتكا والتركة وشعبك وأبياتك كينك يسلط أسك أبيات مصريين ولا أرد لديبو هلو أبو تتملع مناتا التعمل لها أرد الجاسان لشعبين ببرة التسرر كيتا كينك يلهليه كان ربي التأردك كم أنا تأمر شعبية وشعبك إقل إفناتيتو وإلا مستنكر الله فانقوح إقل تتممتو كربي كم سليه هو دا ولكن كا بيت فرعون وأبيات طرو بزهي أتا وأرد مصر كله بأفسده كفرعون موسى وهارون تلاكا وبيل يوم جيسو قربيكم كرامات كارمو ولكن التل بلد كموسى بلساتو كنا إقلنيدي واجبيكو لمصريين كاروموت إقربي مولاينا طرو عند الرؤونا نكرم إقل رجمونا التبع دوبت مقياسلة سمعل إقل نيجيس حلانا وإقل ربي مولاينا كرامات إقل نكارمتو كما أمريناتا كفرعون بيلا
أنا تيجيسو حدقكم إجل ربي مولايكم اتبع دوبة كرامات إجل تكارمو لكن بزحي تريمو أجيت شفوية كمو سبي ليو كم فقركم إن كان انتو اتربي إجل الدعيتو فانقوح لكن كا إجل نوك منك ومن تركا ومن شعبك لكن كاليوان يتكششنا وارحيو التشعب إجل ربي كرامات إجل الكرم يتبه وموسى من فرعون فقرة وتربي الدعاء وربي من موسى قبله ومن فرعون ومن طرو وشعبو لكن كوركا وأوروما كينكا يترف منه واللحين اللامة فرعون لبازنا ولا شعب يطلقه.

ديب كفار سمان موسى قل فرعون عند الحزر نريو دولكا عند الحزر وفرعون من اللي تحزير اللي عند كل وقت ان الحرق رق ولا استفيد مني على كرب ملر إينا كم فناتم فنجا كليتهم فنجيلا إسرائيليين شعبوا لقبوا وقل حرهم لنوا وفنجيلا زيلمت لمصريين كم فناتي وفنجا شر وخير كم فناتي ما إن ريه.

بنام التنسيتنا يوم ما دي بقى قدر لدي بقى دي فرعون ودي بشعبه لتكرر دي بقى قلتها قيده فرعون لأمرنا يا رب الله رفضه ولأبا لشعبك الحرر ربي يقاب كرديبه ومن اللي يقابل لي كل مخلوقات حوانيت لقبت حتى ليت قدر ليت نفع وتوم لا اعتقد دي بل على وكم آلهة لا تنفع لتمثل لهم لعلت من رب درر كرديبه وما درت وعاقب يوم بها من الله قدم الله مرئينا أورئ توم لا اعتقد التعلو ولا تهيب وفرت هيب إن دبيلو لا اعتقد دي باله رب لكن ضدهم هتا حوانيت ما من قبي ضدهم كم قدر وكم قبا ودايا وصلت الديبو كتوم لتنفلت مسلوم لعلت درر قبتك لهم وكل اللي رب اندلا لكل اللي اندجري اندلا عاقبهم قدموا انزار لهيبهم على ولا انزار فرعون كل وقت لام انزار حقوه اللي قدر اللي شنكو مني انديكون قل حدقهم دل شعب قل فقرو وتربق العقبلت اندبيلا لتهاقع له فرجع قراقب لكن تباهو لقبل على ولبلا زاني على كمن ردي باللي إلا مخلوقات لحوانيت نافع لألبا ودرر هتوم كم ربن دمسل كم آليهت عبودة لعلو ديب مدرتهم ساهمت ورب ما رأيهم دي باللي إلا مخلوقات اللا لحوانيت لنتم تعبودة وكم آليهت نسؤها ليكم ديب إدايته إلا مخلوقات لحوانيت لنتم تعتقدوا ديبا وتنفع لمسلكم ولا تعبودة كم آليهت أنا بقل عقبكمتو لبلوم أبود دايب هلتو إلا مخلوقات اللا أنا خلقوا هتا يتنفع وخيل قايبة لخيل قاية أناتو وأنا بقل عقبكم تو كملوا باللوم بلسان حالون ري كمو ودا بمخلوقات وبالحشرات وبقى ورئ لتوم لا تقدو دي بعلو لعقبو من ري كم سلهما لا قابل أسرو ربي بحنانيت لعقبو حنانيت كرديبو دي بأرضهم كلها وصلت الديبو بلاما مخلوق ضعيف لقبا أبو لعقبو من ري كفرعون التكون تدخل لودا وآدمي ربي أقلها بيو وقدرت لها بيو والسورة لها خلقيو وأرد حنتيه لودا ولا مخلوقات كل حنتيه لودا فرعون قلت قتل وقلت قبر كملت قتل وكملت قبر وديو كربي مقصدنا يا ربي وقل آدمي قلت حرر والأرض حنتيه قلت تقبى وقلت نفع بها مقصدنا يا فرعون هيني لآدمي قلت قبر وحنتيه قلت ديو وقال آدمي لربي قلت بزح وقل حكم تكون لخلقيو فرعون قلت قتل وقل وحنت قبرنا تقل مبر حزة كمرادنا يا ربي إن رأيه إقل آدمي إقل سنيت وديب سورة لخلق أيو والدنيا حنتيه لوديا ومقصد ومرادنا فرعون رأيه مرادنا فرعون ميتو لآدمي إقل تقبر حنتيه إقل لنبر ومن الحزي حق فرها منه إقل اقتله كلاب إسرائيليين إندك قاتل إن رأيه إقل مي سلطة تقلي لنسو منه ومسل هما إندك قبر روم كفرعون إقل يلتكتر إند بيلو تلعدو ديب قفة إند ودو ديب نهر لكرو كرب من الحزي قل إسرائيليين إقل حر روم وقل قل عبده أكبر ناي قل لقبه أكبر فرعون اندي قبي ناي فرعون اندي قبه ناي ييتهم اللهم شعب اللهم ليجي سوكا لتحرره لبلون ري إلا من يودكم يودا ربي بحشرات وبحنانيت وبجنجة لعاقب قبل مخلوقات لن عايش لتتقبب ربي إعقاب ربي كم عقاب نفع بان ري وملارئي هتو خالقاي كل لقونتو نؤوشو عبيهو منا توقلا سكة دهرة انتهوتو كمتو لريو كم سلهما كل اللي العقاب اندمزي قدمو انزار لهي بوم على كا العقاب سرو بانزار قدم عقاب ممز على دقق فرعون كنبولو اند البيلة اقل موسو هارون للكالة والحزور على وكل وقت من ريه اند الحزورو وتمنت حزير كم أبا عقاب كم مز على حريما من ريه فرعون كل وقت ربيكم سألو قليه ربي اتربيكم دعو رموك وقليه أنا قل تفقرق الحدق قمتو قل إسرائيليين كم فقرق ليدا يومتو اندبيلة لتهاجة وحارلة بلسن ريو قل قدر لسالساي ميتو عنانيتو إب حنانيت عوانيت لتتريه إبا عاقب يوم ولا اللوم لسحرت لنايو حتى قليدا وتا إيك أترو كم سلوما إب كانت كربي أول حزر على ديب للي كله اللي عقاب اندي مزق أدمو ملت ممزعلة تحزير وإنزار كديب أبياتكا وديب شعبك قد تسلطو لكن أكيد اند بيلو السلو هتوم لوكام نايرب العلوتهم موسى وهارو كديب باردك قد تسلطو وديب أبياتك وديب شعبك كل أكان ينك قد تتملأتو اند بيلو تهاجو كما بدير لبيلو أب حنانيت بدير مبيلة أب حنانيت أردك قد تتملأتو ونوعيك قد تبلعتو وشعبك ديب نوعيك قد تسلطو وديب شعبك قد تسلطو وديب أردك كله ولا سحرت لنايو بدير مجربو لش حركتيت لبعود لحنانيتك لابطورة
جربه لكن يقدره بس القدرة ربي قدرة ربي اللي واجهه يقدره زيما أحلاك متكرر ديبهم أبقى بي ناي حيوان ضعيف أو حشرة ضعيفة جنجة كت أبياتهم وتشعبهم ودي بهايمت كلها سلطة تتامة لكن التبلد دا إسرائيليين جاسان ديبا سيما جنجة يالا أردوم سلام عالت كربي فارق ريو فنجيلا شعب لحن تفرعون لقبا وفرعون لطيع وبل تحكم ولا شعب لربي الحررو لحزة ولا ظلوم لعلى شعب إسرائيل كلا قدر مدرومي شملة تم در مصريين ليتا تعقبا كدي بتقنى دا كربي ابقى بيناي كنكا حلاك كرا دي فرعون ودي بيتو ودي بشعبو كم سلومة تقلبو كل دي مدرو ولا مدرو كم أفسدت انري أزي بالله فرعون ملو لنريو اقل موسى وهارون قيسو ربيكم عبدو وكرامات حار دوغلو دي بالله مدر اللي من مصر دي تفقرو دي بالأرض الله كرامات كرمو لبلهم كموسى جاوبو يقبي احنا دي بالأرض الله كرامات ينقدم لمصريين لكرامات لناينا كم نكسد وكم فاسدت وكم اكيت لروه كقل رجمونا قدرو سبت اللي دي بالله ندقب انا ينكرم بيلي اقل نفقر بنا من مدركة وكين كرامات قن حارد قن ربينا وقن عبدو كطلقنا شعبنا طلق سلاس عملين دقسنا كرامات قن حارد قن ربينا كم ميتو أمرين ناتا لبلو لكن فرعون مبالسة ملي بالفرعون من طلقكم قن ربيكم كرامات قلت حاردو دي بكدرن دفقركم اقدر لكن يتاريمه والشفعية تربيكم لبلو كموسى مبالسة أزمن كان من الله كان من بيتك ومن الله كان لكم فقركو تربق للشفاكاتو كم الأريم من بلدك كم بلدك لحنانيت ومن بلدك لكن كالأريم كم بلدك ومن شعبك ومن أدام كله لحنانيت لأريم أو لأزولة كالحنانيت من شعبك ومن مسؤولين لنايك صبح قومتك ومن مدركة كل أزول قل الدعيوت لبلو لكن كالي مرت يتكششنا لبلو عندك ششكنا أفقر وتشعبي تبي لبلون ريو لشعب قل فكر لحدق حدقو كرامات قل حارد قل ربيه كموسى فقرة من بيت فرعون وتربي الشفاء قلو وربي من موسى قبله ولك أنا كيد من فرعون ومن حكومته من نسب حكومته وشعبه ومدرو زولت وحتى ورج إنك عما يترفع وفرعون بحديث لبو أزنعه ولا شعب يتحلق من نمدرو قل فكره من أرض مصر بحلت

فعل سمعان. وربي قال موسى اتفرعون ايتي وبلو اللي لربي لعلنا يوتو شعبيه ليجي صحي دقوم اقل عبدوني وفقراتهم من تعبي اتبلدك كله كاورع اقل سلطتو لنهر ابف اللك اقل ليديتو ومنو اسك بيتك وقودت نومك اقل تلحمتو واسك عرات كاما وديب ابيات تركا وشعبك وديب افرامك وملمك ايتاتك لقاورع سرريتك وتشعبك وكلهم تركا وربي اقل موسى بيليو اقل هارون ايديهو ابموراها رأسا نهر ولا قنوات ولا اشرام اقل مددح برو لقاورع اتارد مصر اقل تاولول وهارون ايديهو رأس مايتات مصر مدد ولا قاورع اول ولد ولا اردت حمت ولا شحرتيت بشعرهم كمسل اللي ودو ولا قاورع اتارد مصر اتطول ولو كفرعون موسى وهارون اتلاكا وبيلا يوم اتربي الشافع لقاورع من يوم من شعبيه اقل وركي شعبكم اقل اطلق اقل ربي كرامات اقل كارمو كموسى اقل فرعون بيليو اسئلني مدور ربي اجاليكا وقل تركا وقل شعبكا لقاورع نتتوركا منكا ومن ابياتكا وديبنا هر ليتا قلت تف كفنجح بيلا كموسى بيليو كمت يلكاها لقبا ربي مولاينا كم اورو ايل تعادلو قلت عامر لقاورع منكا ومن ابياتكا ومن تركا ومن شعبكا قلت ترفعتو وديبنا هر ليتا قلت ترفتو وموسى وهارون من فرعون فقرو وموسى أسك ربي وعا لقاورع لقيت فرعون كرايا إقل نوك كربي قبل منه ولقاورع

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده

0-35-76-56-35-9. وبالرقم ده ممكن تستخدم الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان إن إحنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء. وهسه نخليكم مع برنامج بلغة الفور من حقك تتعلمي، المجتمع يتقدم بك. الرسالة دي موجهة لكل أم، لكل أخت، لكل سيدة ولكل زوجة.

ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معانا على رقم التليفون ده 0539-77-56-35-39-9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. بنفكركم كمان إنه نحن لسه مواصلين برنامجنا معاكم بلغة الفور خلط المعتقدات. يعني شنو الكلام ده؟ تعالوا نسمع إنجيل يوحنا بيفسر لنا وبيشرح لنا الكلام ده.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن الموضوع نال رضاكم وأنتوا استفدتوا واتعلمتوا. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535-976-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radioisamar.com mail@radioisamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية نبوات يسوع عن موته وقيامته. النبوءة دي كانت 200. تعالوا نسمع، لأن الموضوع بفهمنا الكثير جدا جدا.

0: يا سمعان
1: ازيك يا هيثم؟
0: الخبر يا
1: اخي؟ يا اخي انا كويس، انت كيف؟
0: انا الحمد لله، صدقني يا اخي الامور عندك شنو؟
1: انا الحمد لله من الزمن ده تاني ما تلاقيني الا
0: الليلة. يا اخي صدقني يا اخي، شفت عارف وقفت لي حته كده ونفسي كده نجي نتكلم فيها.
1: دي حته دي
0: الحته بتاعت انت عارف المسيح الوحيد اللي اتنبأ بيموت وقيامته.
1: يا سلام،
2: ازيكم يا جماعه؟
1: لكن
0: والناس جات
2: الحال والاحوال.
0: الله يخليك،
2: منو اللي بيتنبا هذا الغيب ده؟ ما بعرفه الا الله.
1: الكل جيتوا لانه كنا حنتكلم في حاجه مهمه جدا. ايه ناس زيك،
3: اهلا بكم سمعان وهيثم وابتهاج. بركه جينا اختي بدري حصلناهم.
2: يا اختي قالوا بيتكلموا عن زول بيتنبا، في زول بيتنبا التنبؤ ده الا اللي بيقول اللي بيحصل بكره ده الا الله.
3: يا بيت هو التنبؤ استاذ
1: هيثم، جاب لنا موضوع مهم جدا.
3: في قيامه،
1: ايوه
3: كله ده وقبر فاضي.
0: اول حاجه زي ما بتقول، زي ما بتقول ابتهاج كده من الطايبه ولا لا؟ قاعد تقول
2: السلام والمطايبه.
1: المطايبه
0: الاول، مطايبه. انتوا كويسين؟
2: احنا ما كويسين ان شاء الله.
1: لكن متشوقين نسمع عن الزول ده
0: بصراحه، لانه مهم. يعني وقفني المقطع ده ولوقا طبعا، يعني الحمد لله. تعالوا نفتح لوقا 9 من عدد 22.
3: تمام،
0: بيقول كده في عدد 22: وقال لابد أن يتألم ابن الإنسان كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقام. ثم قال للجميع: إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. فأي من أراد أن يخلص نفسه يخسرها، ولكن من يخسر نفسه من أجلي فهو يخلصها. فلماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ فإن من يستحي بي وبكلامي فبه يستحي ابن الإنسان لدى عودته في مجده ومجد الآب والملائكة المقدسين. ولكني أقول لكم بحق إن بين الواقفين هنا بعض لن يذوق الموت حتى يكون قد رأى ملكوت الله.
1: يا سلام،
0: كلام قوي،
1: كلام
0: يوقفك وانت زاد
1: وزول عارف انه حيموت ويقوم.
0: بالضبط كده،
2: والقوة فيه انه دخلنا في اللحم الحي.
3: انا غيره ما قدرت افهم اي حاجة لما تقص الموضوع ده.
1: لكن خليني يا ناس اساعدك شوية واساعد الناس اللي بيسمعونا.
3: تمام،
1: انا قاعد لكم الكلام شوية. كلام سمح يا هيثم،
2: قصوا لنا يا سلام.
0: يا سلام، كلام الله
1: كده نسمع ونجرب. يسوع قال لازم إنه ابن الإنسان يتألم كثير ويترفض من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويتكتل، لكن في اليوم الثالث يقوم. بعد ذلك قال للناس: الزول الدار يجي وراي ينكر نفسه ويشيل صليبه كل يوم ويجي وراي، وأي زول دار يخلص نفسه بيخسره، لكن اللي بيخسر نفسه عشاني بيخلصها. شنو اللي بينفع الإنسان لو ربح كل العالم وقام خسر نفسه وهلك؟ وكل زول بيستهي بي أو بيخجل بي وبكلامي بيه ابن الإنسان برضو هيخجل، لا من يرجع في رجعته الثانية وفي مجد أبوه والملائكة القديسين. لكن أنا بقول لكم بالحقيقة، بين الناس الواقفين هنا في ناس ما هيضوغوا الموت لحد ما يكونوا أو لحد ما يشوفوا ملكوت الله.
2: الكلام
1: صح.
3: هذا أنا شوية بدأت أستوعب الموضوع ده.
0: نعم،
1: هاي واحد تفهم أكثر لما نتونس فيه كمان.
3: طبعا.
1: لكن يا حيثم قلت كلام مهم جدا، جبت لنا قصة سمحة جدا.
0: أكيد تساؤلات كثير ومهمة، أكيد اللي بينتظروا والدارين يسمعوا اللي بيسمعونا هسي، أكيد الإجابات وبعض النقاشات بتاعتنا هتفيدهم جدا. شاف ابتهاج دائرة تقول سريع.
2: أنا يعني استغربت من المقطع ودهشني جدا، لأنه فيه المسيح بيعلم تعليم واضح وبيوري تفاصيل ماشة تحصل.
1: أيوة، عشان يجهز التلاميذ
2: بوضوح بشكل واضح. قال لازم وحتما ولابد، يعني سبب وجوده في الحياة دي هنا جاي عشان
1: يتألم كثير.
2: والناس الحتابة الناس ناس العلم وناس القراية وناس الفهم وهل الماسكين الكتاب
1: ويقتلوا كمان
2: العارفين موجود إنه هو جاي. ما زمان في النبوات القديمة الشيوخ ورؤساء الكهنة دي كانوا عارفين كده كده المسيح جاي وجاي عشان يخلص. هم برام بمخهم اتوقعوا يجي مسيح تاني أرضي يملك
1: يخلصهم من
2: أيوة. فده بيوري الشيوخ العارفين النبوات إنه جاي العارفين الكلام عارفين سره هم اللي بيرفضوا وديل ناس كتاب ويقتلوا وبعد 3 يوم يقوم. النبوة دي في الوقت ده بالشكل ده كانت كلمات صاعقة وقعد تنقل التلاميذ وحيرانه بوضوح الماشي يحصل شنو بالتفصيل بالتفصيل. والرام أنا جيت وحيقبضوني ويرفضوني ويقتلوني وأتوجع وأتألم عشان أدفع ثمن خلاص البشرية وفي اليوم وأموت في اليوم الثالث بقوم. دي ما في أي نبي في تاريخ البشرية من أبونا آدم لحد يوم الغيامة ما في زول قال. الوحيد اللي تكلم عن نفسه بالشكل ده هو اللي حكى التفاصيل دي بوضوح. وبعد ما قال لهم الكلام ده لاحظته قام الناس عين الناس كده وبعد ما يعني تخيل بعد الصدمة دي يقول لك اسمع
1: عندي شروط عشان تجي وراي
2: المعايمنو ديل الناس
1: لأنه ورام بالواضح أنا ماشي يحصل لي كده
2: أيوة.
1: بعد شوف أنت جاي وراي ولا لا
2: جاي وراي
1: ولو
2: جاي
1: تجي في حاجات لازم تعملها
2: تميت لي يا سمع
1: لكن المسيح في قمة الوضوح أنا عديل ماشي يحصل لي الكلام ده. في ناس أنا متأكد بكون رجعوا لأنه عارفين أنه السيد ماشي يتألم ويتوجع فهما ما دايرين زول زي ده
2: أيوة طبعا كانوا منتظرين
1: ربما
2: كانوا
1: أيوة. يحصل لهم نفس اللي بيحصل للسيد
2: لا وكانوا منتظرين ملك شايل سيف جنود يحكم
1: مملكة
2: مملكة
1: سلطان
2: يقيم العدل وفي ناس كثيرة فاهمة إنه الملك هو اللي بالسيف. المسيح ملك لكن ما كان عنده سيف
1: أمين.
2: المسيح أمين. كان رب الجنود لكن ما كان عنده دبابات وطيارات. المسيح قائد وكان بيقول قيادته فردية انت دايره ودار تمشي وراء اول حاجة كده اتحرر من ذاتك واحمل صليبك دي شنو معناه في كلفة انت حتدفع تمن تبعيتك للمسيح ده. وكمان حاجة تانية انت داير تتبعه انكر نفسك لانه لما تنكر نفسك ده المكسب ولو داير تخسر نفسك اخسر المسيح. هنا قاعد يعمل موازنات ناس التنمية البشرية ما بيعملوها طيب. التنمية البشرية دائما بتركز على الذات هنا المسيح قاعد يهدم الذات. التنمية البشرية يقول لك ذاتك نفسك
1: وإنت.
2: شوفك انت الانا الذات عندك لمن يحصل لك انبعاج وتمدد في الذات والانا
1: تعيش في امراض
2: لما تحس حاسس نفسك في حنبوكه كبيره كده انت وبعضك الطوفان. هنا المسيح ما قاعد يقول كده
1: بينزلك
2: اطلاقا بالضبط زي ما قلت هو قاعد يقدم تعليم مغاير لتعليم العالم حتى في يومنا ده بيقول لهم انت عشان تكسب نفسك اخسر عشاني انت كده بتخلصها بينفع العال ينفعك شنو الدنيا وما فيها. انت لو بني ادم كسبت الدنيا وما فيها وخسرت نفسك فعلا مكسب الانسان الحقيقي مكسبه لنفسه
3: نفسه نعم
2: وتكسب نفسك لما تكون في المسيح. قال في ناس كتار قاعدين يخجلوا يقولوا احنا مسيحيين او لما يكونوا في مجتمعات كده بيكون عندهم أسئلة ما بيقدروا يجاوبوا عليها فبيسكتوا. قال الزول اللي بينكرني والبخجل مني ومن كلامي يوم الغيامة يوم الله الديان أنا بنكره ما
1: واضح
2: واضح بوضوح وقال لهم والحق أقوله لكم إنه في ناس أنا حأقول لكم بشكل واضح في ناس لما يجي يوم القيامة والله الواحد الله الواحد الديان يجي في ناس حيكون بيقابلوا اليوم الأخير ده هم أحياء يعني في ناس بيموتوا بعد ذاك بيقوموا وفي ناس ما حيشوف ما حيروا الموت لحد ما يطلعوا فوق في السماء. فهنا المسيح بيورينا مشهد مستقبلي حصل ليه لأنه هو صلب ومات وقام اللي حيحصل لسه دي نبوة لآخر الزمان. القصة دي نبوة لآخر الزمان في ناس حتختطف أحياء لملاقات الرب يسوع في السحاب.
1: يا سلام.
2: وهنا الكلام اللي بيقوله ده ما كلام احنا دايما كبشر مهووسين بالمستقبل وقراءة المستقبل. هنا المسيح قاعد يخط لنا الكلام طيب كده ايام واضح
1: 3 ايام
2: وحقوم وحاختطف الناس المعاي يتبعوني معاي في الملكوت, وفي ناس حيكونوا أحياء. أنا بتخيل لو أنا كنت في الزمن مع التلاميذ قاعدة تحت وقاعدة أسمع المسيح بيقول الكلام ده, بتأكد تماما إن الله, لأن النبوة صفة من صفات الله. ما في زول بيعرف المستقبل ولا الأنبياء ذاتهم, الوحيد هو الله. نبي الأنبياء ديل ذاتهم, ما في نبي عارف نفسه بموت 200 وبقوم 200, الوحيد هو المسيح. حاجة تانية بيعجبني شديد في الكلام ده, إنه بيوريك إنك أنت عندك مراحل, أنت ما تابعه بالخشم, تابع المسيح بطريقة عملية. تحمل صليبك معناها تتحمل التبعات والعقبات والكلفة, وفي تعذيب وفي ألم وفي وجع. أسي حاليا إحنا كمسيحيين مرات كتير بنعاني. ليه بنعاني؟ لأنه بيشتموك, بينبزوك, بيضايقوك في الوظائف, ما مشمل في الخطة الإسكانية ولا العلاجية ولا إيش, بس أحيانا يكتشنوك كده بس عشان أنت مسيح.
1: يكتشنوك دي طبعا كويس جدا للناس اللي بيسمعونا.
2: فجزء من تبعيتك للمسيح انك حتتألم, لانه
1: حتدفع
2: الهك اتألم, مسيحك اتألم. فاحنا يعني في ناس بتقدم المسيحيه بشكل كيوت بامبي كده, لا المسيحيه فيها كلفه, فيها تبع.
1: دلقال المسيح للناس بشكل واضح في الايه 22 انه هو ذاته هيتألم وهيترفض من الناس, بالذات الشيوخ ورؤساء الكهنه العارفين الكتب
2: وحيد جاي,
1: وإحنا برضنا هنتألم لأنه المسيح ما وعدنا بأرض يعني أو بدنيا أو بعالم
2: بمبي
1: مفروشة بالورود. قال في العالم هيكون لنا ضيق, لكن دائما بيشجعنا أنه ثقوا أنا قد غلبت العالم. عجبني في الآية 23 أنه قدام الخير بخيرنا من أراد الداير يمشي وراي. المسيح أصلا ما بيجبرك أنك تعمل حاجة, يعني اللي الداير يجي وراي في ثلاثة حاجات لازم يعملها زي ما ذكرت ابتهاج, إنه ينكر نفسه ويحمل صليبه وكل يوم يتبعني. فدي يعني تكلفة عالية جدا للناس الدار يتبعوا المسيح.
3: حتى هنا لما نتكلم السيد المسيح عن نكران الذات, يعني أنا شايف إنه هو حتى ذاته قدم نفسه كنموذج حي قدامه.
1: يا سلام.
3: يعني أنتوا ما براكم اللي تتألموا, ما براكم التعبانين, ما براكم الشقيانين, ما براكم المتروكين, ما براكم المضطهدين, لكن أنا حتى أنا ذاته حيقبضوني وأنا حتألم وحيضربوني وحترفض من كثيرين, ويمكن ذات أنا كتار حينكروني, لكن أنت إذا صحي صحي معاي وعارفني وعايز تكون معاي, خلي كل ملذات الدنيا دي بما فيها وأتبعني. فده كان دعوة السيد المسيح للتلاميذ في الزمن ده, كأنه كان بيطمنهم إنه الحياة دي ما قاعد تديك أي حاجة في طبق من ذهب. يعني ما تفتكر إنك أنت حتكون عايش في الحلوة كده دي لحد ما تموت. فحتى هنا لما جاء كلمهم عن إنك أنت يعني حتكون قاعد لحد ما يعني ما حتموت, يتكلم عن امتداد, هنا قاصد عن امتداد ملكوته مش الموت الجسدي. طبعا احنا كبشر كلنا حنموت, اي زول عنده عمر معين ان شاء الله كان عشت 120 سنة في النهاية شنو حتموت الموت الجسدي. لكن كلام السيد المسيح لم هنا انه انت اذا اصلا شاركت في امتداد ملكوت الله على الارض بالبشارة بتاعت الملكوت, بانك تتكلم عن السيد المسيح وعن خلاص وعن الابدية, اكيد انت بتشارك في الحياة الممتدة فيك انت بتأسيس نفوس جديدة, بتأسيس الخدمة, بترسيخها في في في في في الناس المفتقدين اصلا للسيد المسيح. فكلام السيد المسيح هنا كمان نخلي بالنا انه مش خلاص, يعني في ناس ما حتموت لحد ما هو يجي, لكن ما حتموت هي الخدمة اللي نحن قاعدين نأسسها بنفوسنا.
2: امين. كمان عجبني حاجه لقى هنا بيكتب يا جماعه لناس ممكن يكونوا زينا. اسي مرات كثيره انا بواجه سؤال بحس بانه يا ربي السؤال ده ذره ولا كيف, يقول لي كيف الله يموت؟ الله حي الى الابد. هنا لقى قال ابن الانسان. المسيح في شخصه اتجسد, اخذ جسم زينا بشري. فهنا المسيح بيتكلم عن العذاب والضرب والألم اللي جل جسمه البشري, لكن هو بيروحه حيكون موجود وإلى الأبد.
1: أمين.
2: فقال إنه حيقتل ويعذب ويتألم. يا جماعة ما أسي حاليا في ناس بيلقوا صعوبة في إنهم يفهموا ويدركوا كيف الله يموت. أنا عايز أقول من حسن إحسانات الله لنا ولطفه إنه فدانا بدم نفسه. يعني إحنا أسي في الزمن حق العيد ده والناس بتطبح وتطبح خروف ويطبح وكده، هو أنا كبشر رفع قيمتي. ليه؟ لأنه هو بقى زول زيي وقدم نفسه ضبيحة عشاني أنا، الضبيحة دي تتألم وتتعذب،
1: وأنا المفترض كان أموت،
2: كان ده مكاني أنا، الجلد والعذاب ده، وبالتالي فداني بدم نفسه بنفسه، فأنا هنا قيمتي ارتفعت. هنا الله تواضع، تواضع وبقى زول زينا. عشان كده لقى بيقول ابن الإنسان، هنا بنقصد إحنا كمسيحيين اللي تألم الجسد، اتألم وتألم وضربه وصحقه وعلقه فوق عشان يقدم نفسه كذبيحة كحمل فداء لكل البشرية. وهنا موضوع الفداء مرات كثيرة بيكون صعب لناس تفهمه، أن إحنا هو ضبيحتنا وهو فداءنا.
1: أمين.
0: الكلام يعني بتدوه ابتهاج في تفاصيل في بداية الموضوع، لخص لحد النهاية وكمان وضح نقاط مهمة كملت عليه أنت وكمل عليه الناس. لكن الحاجة الفريدة في شخصية المسيح أنه يوري نفسه للعايز يتبعه، وده إحنا كلنا بنتفق فيه، بنتفق حتى في التمن اللي أنت أو أنا بنحاول أنه شنو نضعه في معدل يعني ميزان التفكير الخيار، أنه أنا هل هقدر أتبع المسيح ولا لا. فالمسيح نفسه حتى هو ما وعد لكن وعد بأنه الحياة دي هتكون بالطريقة اللي أنت عايز تتبعني بها، بالشكل اللي أنت عايز تتبعني بها.
2: درت تتبعني واحد اثنين ثلاثة،
0: واحد اثنين وثلاثة بوضوح. بوضوح يعني أنت هتعمل شنو ولا هيحصل لك شنو وكل شيء. يعني دي الإنسان في طبيعته في خياراته ممكن يعني مرات بيعملها بصورة واضحة، يعيش بشكلتين يعني مرة كده ومرة كده ومرة كده، لأنه صعبة جدا يعني. فمرات حتى إنه الآية بتاعت ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله خسر نفسه، حقيقة كثيرين وضعوا الخيار ده إنه يا أخي ما نعيش فيها شوية ونجي راجعين فيها شوية،
2: مرة كده
0: ونجي فيها مرة كده. لكن الحتة اللي فيها التحدي جد الصعبة بيقول فيها عدد 26، فمن يستحي بي وبكلامي ده بقى جد ملأن... كله كلام جد
2: أيوة. ما لأنه يا هيثم مرات أنا بتفاجأ بسؤال لما يقول لي أنت بتؤمني بإله دقه بإله علقه في الصليب، أنا برات بيكون ما عندي إجابة. زمان مذكرين يا جماعة لما يجي الزول يطبح ضبيحة بتجيب الخروف تخطه، يلا أنت بتخط الخروف ده على أساس أنه كفارة وسلام عليك. زمان كانوا الناس بيطبحوا كده، وليوم الليلة الضبايح دي موجودة حاليا. المسيح كفارتنا وضبيحتنا نحن كلنا. لو أنا ما بعرف أجاوب خليني أسأل السؤال وأقول كيف المسيح قدم نفسه ذبيحة، لكن ما أخجل. مرات في زول تقول أنت تؤمن بإله مصلوب؟ تؤمن بإله ضعيف ومتألم؟
0: حتى السؤال يا بتاج أنت مسيحي؟ زي في واحد بيسخر
1: كأنه
0: يقول لك يا أخي
2: ليه، لأنه يعني مرات ما بنملك الإجابة. فأنا عايز أقول للمسيحي والغير مسيحي اتعلم عن بماذا تؤمن وعارف أعرف كيف تجاوب، ما تخجل.
0: هل هو خجل ولا الأصعب أنه أنت ما متأكد أصلا؟ لكن
2: أيوة أيوة،
0: لو عارف إيمانك قاتل بالمسيح تماما مهما كان، يعني اللي بيسألك ده في مهما كان منه انت ما حتقدر تخجل ولا تنكر وليش. لكن مشكلة انه فعلا انت متأكد انك انت بتؤمن بهذا المسيح. هل بتؤمن انه بعد مرة تشكك بتاعت انه معقولة
2: إلهكم
0: الله ده يكون هو المسيح؟ هل ممكن؟ ففي مستحيل كده، في ناس بتخوت المستحيل ده معناه كده
2: لانه بيفكروا فيه بالمنطق، ولانه كمان مرات كثيرة ما بيسمعونا لما نحن نجاوب. مرات نحن كمسيحيين ما بكون عندنا الجراءة ان نحن نجاوب ونتعلم عن نجاوب الأسئلة اللي احنا بنشوفها أسئلة في المسيح صعبة، فباخد شنو؟ بخجل. كان الناس يتكلموا عن الفداء والصلب بس كساي بيكون صوتي تحد. أنا محتاجة كمسيحية أتعلم أجاوب كيف.
1: أيوة.
2: وإحنا كناس كمعانا ناس تانين ما بيؤمنوا بالصليب، ما بيؤمنوا بالفداء، ما بيؤمنوا بالذبح، ما بيؤمنوا أن يعني الله يتألم وقبض وقبر وقام أيضا في اليوم الثالث من بين الأموات. في ناس ما بتؤمن الإيمان ده، لما تسألوا السؤال كدم مهلوا عشان يجاوبوكم.
3: نعم. أنا غيته في الحتة بتاعت إنه فإنه من يستحي بي وبكلامي فبه يستحي ابن الإنسان لدعوته في مجد في مجده ومجد الله ومجد الآب والملائكة.
2: مقصد يوم القيامة.
3: أيوة. قبل يوم القيامة حتى ابتهاج. للكلام ده لما قالوا كان قالوا قدام منه لليهود ولوقا هنا حتى يعني كان بكتب لليونانيين. فيعني هم ذاتهم لما سمعوا الكلام ده كانوا مستغربين كيف هو بيقول هو ابن الله وزول بيصنع معجزات وبالقوة مرضى. أيوة بالقوة دي يجي في النهاية حيقول هو حيتألم
2: ويمسكوه
3: ويجلدوه. طيب أنت إذا أصلا
1: بيفتكروا دي أيوة. ما أسويه للبطل.
3: أيوة فأكيد هو أنا ما حفتخر بإله زي ده عشان يكون إلهي مدام أصلا هو يعني يجلدوه ويصلبوه. طب إحنا نسوي شنو؟ هنعمل شنو من بعديه؟ فأنا يعني إذا عشان كده السيد المسيح بيقول بعدين في ناس حينكروا. ليه؟ لأنه هم أخذوا المعنى البسيط. هم ما مشوا ورا القصة بتاعت الألم والقبض والموت والقيامة. ما عارفين ده كله هو كان عامله عشان منه لأجل خلاصهم هم ذاتهم يعني المستحيين من الإله اللي حيتقبط والحيتكتل والحيتألم والحي يعني يسخروا منه.
2: أيوة.
3: فمرات ابتهاج حتى نحن ذاتنا بنحب نمشي مع ناس نفتخر بهم وليس مع ناس نستحي منهم. أيوة ناس نستعير منهم. يعني أنا يقول لك حتى ذاته نحن الزول اللي بنفتخر به هو بيكون حاسي بمكانته بقيمته كده. يقول لك يا أخي عزتني عزة قدام الناس زي الليلة رفعت راسي عديل كده. لما تمشي مع زول تاني وتقعد تقدمه بطريقة كده مخزية بالنسبة له حاجة حاسبة يقول لك ليك أنك أنت بتستعير مني كده.
2: أيوة.
3: أي أنا ما مفخرة بالنسبة لك
1: يعني ما
3: أنا
1: بيقبل.
3: أيوة ما بيقبل. ففعلا يعني يعني لما تستحي الاستحاء والخجل في إنك نقدم إلهنا بالصورة الكويسة أو الصورة المرضية الصورة الصحيحة ده خزي بالنسبة لنا أمام السيد المسيح. عشان كده زي ما نحن بننكر ونستحي منه قدام الناس
2: وحيث
3: يوم من هو ذاته حيستحي مننا.
2: أيوة لاحظت لي حتى يعني ناس قال لك الرفضوا منه الناس العارفين النبوءات القديمة رؤساء الكهنة والناس الماسكين الكتب.
3: أيوة.
2: ديل عندهم السر الدفين. الكتب دي ما فيها أسرار. قال الأسرار كلها نبوات بتشير على إنه المسيح جاي وجاي عشان يقدم نفسه ذبيحة ويشيل خطايا كل العالم. هو الذبيحة اللي بتكفي كل الناس لأنه الله لا محدود هو اللي حد نفسه في جسد المسيح. فكونه إنه أن إحنا مرات كثيرة مثلا زول يغلط غلط يقوم يقول له اسمع أطبح لك التيس ده كفارة عنك. فبتعمل شنو؟ بتمشي تمسك التيس وتجيب الدم مش بتلاحظي فيه الدم ملصق في الحيط. إنت ما خجلت تكون قدر خروف قدر غنماية قدر تور لما يقول لك الله قدم لك بنفسك ده ما في ده هل يخجل منه غسي؟ تخجل عشان إنت قدر غنماية وتيس ولا تخجل على إنه إنت الله قدم لك دمه كفاية دايره أتبعه وفي كلفة ممكن ما يكون مرحب بك.
0: ولكن ذات ابتهاج السؤال المهم قال انت بتطبحه ده بيقدر يكفر لك
1: ابدا
2: تشتريها بقروشك
0: انت مشتري بقروشك وهو المشكلة انك انت اقوى منه انك انت ممكن تعمل بويشي فكيف يقدر يفديك
2: وبعد ما هناك بتاكله ذاته.
0: ففي الاسئلة دي صعبة جدا فلابد احنا نفكر في الموضوع في غاية الاهمية بصراحة لانه مهم جدا. لكن المسيح بيوضح نفسه بيوري نفسه وحتى أدى حرية الاختيار. الدارد بعني ده الطريق اللي عايز يؤمن ده الطريق
1: ما
0: اللي
1: عايز يعرف ما بيجبرك على الإطلاق
0: نهائي.
2: لكن كمان معرفة الحقيقة ذاتها دائرة تجرد من الأنا. في مرات يقول لك لا لا لا أنا أبوي كده ناس أمي كده نحن كده. أنت عشان تعرف الحقيقة محتاج تنكر من نفسك وتتجرد من الأنا عشان تعرف الصح مش الكلام اللي في طيوقك هو الصح.
1: بكل تأكيد المسيح يتألم يتوجع يتعذب عشانك عزيزي المستمع اللي انت بتسمعنا ودار اقول لك دي فرصة لك انك تختبره. ما تسمع حكاوي الناس لكن اسمع منه قول له انا داير اعرفك انت منه وليه قدمت الفداء بالطريقة دي. بالتأكيد الرب يسوع المسيح حيجاوب لك وحيوريك السكة الصحيحة.
2: وكمان احنا عندنا فريق ممكن يسألونا عن الفداء ممكن يسألونا

0: جمعاء من هذا الشقاء.
1: أمين. أمين.
2: ترنيمة جميلة كده نسمع. طيب عشان الزمن ذاته بتاعنا ده فات يعني، لكن خلونا نسمع ترنيمة. من مجهز لنا ترنيمة،
3: خلونا نختار لكم المرة دي.

0: يا سلام شكرا شكرا يا ايناس.
1: حلوة حلوة شديد حلوة شديد.
2: صلينا سمعنا
0: يا رب. نشكرك لأنك تألمت من أجلنا يا رب. علمنا دائما نتمسك بك وخلينا نتعمق أكثر في قصة فدائك لكل البشر.
1: أيوة.
0: ساعدنا كمان نوري الآخرين ونشهد عنك
1: افتخر.
0: ونفتخر دائما بصليبك.
1: أيوة يا رب.
0: يا رب نحن دائما ما عارفين نقول شنو للناس لكن أنت اللي بتورينا.
1: أنت اللي
0: بنصلي إنه الكلمات دي تكون للبركة، تكون للبنيان، تكون للتغيير، تكون إنه قادر تجيب ناس ليك أنت. بنصلي ونطلب ده في اسم يسوع.
2: آمين.
1: آمين.
2: يلا أخوان الله معاكم لحد ما
1: نتقابل. ودعتكم الله في أمان الله.
3: شكرا بخير يا جماعة.
0: الله يخليك.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منها. ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976655 39 9. الرقم مرة تانية 0535976656 39 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosummer.com mail@radiosummer.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكون استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا، المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتنيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحب بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه، وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفعوا الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول إنه يصح لهم ضمائرهم وإنهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة. وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد. والروح القدوس أيضا يشهد لهذا، فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة، أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واثق. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده 2 أو 3. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة، فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وغال أيضا ربنا سيحاكم شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده ولكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا.

والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر كل الحب والترحاب لكل المستمعين الأعزاء وين ما كنتوا وأجمل مساءات عليكم إن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية سعيدة جدا نتلاقى مع بعض في يوم جديد وفي حلقة جديدة من برنامج ساعة سمر الساعة اللي بتجمعنا في أمسيات جميلة ومباركة إذن حبابكم وحباب جيدكم وحباب كل الناس المستنيننا كل يوم من الساعة 4 للساعة 5 مساء بتوقيت السودان وحباب الناس الكمان اللي بتسمعنا على الساتلايت أهلا بكم وإن شاء الله رب مساءاتكم بالخير وبالعافية إذن أعزائنا نبدأ برنامجنا ونحن بنسلم مساءنا كله في يوم في يد ربنا وبنقول له شكرا يا رب على كل اللي عدى وفات انت كنت فيه معانا حفظتنا وغطيتنا وجينا راجعين من اشغالنا المختلفه ومن مشاويرنا المختلفه ومن برامجنا المختلفه بخير وبسلام اذن ساعه سمر في انتظاركم ساعه سمر نغمه سلام وصوت ايمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعه سمر بنكون معاكم في رحله ونبدو كلمه طالعه من القلب ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب ساعة سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسة على راديو سمر بكل الود والترحاب مستمعين الأعزاء نجدد التحايا لكل زال انضم لنا في اللحظة دي ونقول لك تعال واستمتع بأمسية مميزة فيها ترانيم روحية جميلة وكمان مرنمين سودانيين بمختلف ألوانهم وكمان أطيافهم وكمان ياما يعني قدموا ورنموا بموسيقى سودانية مختلفة من الغرب ومن الشرق من الوسط من الشمال ومن الجنوب إذن دي دعوة من القلب لكل زول بحب الترانيم الروحية تقبل أول حاجة تحياتي أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون وأتمنى إنكم تقضوا معانا ساعة جميلة نتبارك فيها إذن تعالوا أعزائنا نستمع لأولى ترانيمنا ترنيمة جميلة جدا جدا مع المرنم سلمون الإنسان الهادي والجميل تعالوا مع بعض نستمع

يا سلام، يعني يا سلام، قعدت الترنيمة وقلتها بشكل جميل ورائع جدا جدا. قال الله الخلقني، قال لي ما تشيل هم، قال لي ما تهتم، أنا لحياتك بهتم. إلهي صدقت كلامك، مليت قلبي سلام، وبقدر أقول لكل الناس كلام حقيقي، ما في شي بيستاهل أشيله وأنا هم. إذن أعزائنا، دي دعوة لكل زول مهموم، لكل زول حاسي بيتعب، لكل زول مار بظروف صعبة جدا جدا. أقول لك في الأمسية دي، ما في شي بيستاهل تشيله وهم، بس تعال وقدم نفسك لربنا وقل له بكل خضوع بكل خشوع، يا رب استلم كل المعضلات الموجودة قدامي، وعارف وواثق إنك أنت قادر تحلها. استمعنا للترنيمة الأولى، وكمان دعوة لكل زول جاء انضم لنا هسه حاليا وفتح الراديو مستنينا، بنقول لك حبابك، وكمان سلامات وتحايا عطرة في المساء الجميل ده لكل زول، للقريب وللبعيد، لكل زول فتح الراديو الليلة ومرسل يعني قلوب وكلمات جميلة، وأكيد الكلام حيكون حلو بكم وبمشاركاتكم وبوجودكم معنا. تعالوا كده نستمع لتاني ترنيمة ونشوف مرنمنا القس فيلمون حسن عايز يقول لنا شنو في الترنيمة. مع يسوع أنا ما بخاف.

0: النصيحة نور والبيباري الصح راسه أصلا ما بيدور. الزول اللي بينحني راسه في الصلوات ورافع يدينه بالدعوات ما بينحني ظهره في الصعوبات. ونصيحة، خليك مصلي بالروح والحق.
1: شكرا لقصصنا الرائع القصة فيلمون حسن، دايما ترانيمك معزية وبتلمس القلب. بيقول ما عشان خاطي بسيبك لعبة في يد الزمان، دايري بيبقى زي قريبك يملى بالفرح الصدر، دايري يسكن جوا قلبك يملى بالفرح الصدر، يلا أديه وكل عمرك بيه راح يحلى العمر. هل احنا مستعدين في الأمسية دي عشان ما ندي يعني كل عمرنا للرب يسوع، عشان ما فعلا نقدر نستمتع بالأيام الجميلة المليانة بركة؟ دي يعني سؤال متروك لك عزيزي المستمع، وأكيد احنا مستعدين نصلي معاك إذا انت رسلت طلبة صلاة معينة، إن نصلي الرب يكون معاك ويلمس قلبك. إذا عزأنا موضوعنا الليلة موضوع جميل جدا، هناخده مع بعض كده من سفر المزامير. لو أنت جاهز ومستعد تعال كده أفتح معي مزمور 23. مزمور 23 من المزامير اللي نحن يمكن نكون حفظناها من أن احنا وصغار، يعني من المزامير السهلة والرائعة جدا جدا، لأنه فيها تعليم جميل جدا جدا، بتحس بحماية كده وإنت بتقرأ. فمزمور 23 هو واحد من أجمل وأشهر المزامير في الكتاب المقدس، بيدي صورة عميقة جدا عن علاقة الإنسان بالله كراعي محب بيهتم بالإنسان وبيحميه وبيقوده في كل مراحل حياته. المزمور ده يعني بيدي رسالة كده فيها طمأنينة، إنه حتى في أصعب الظروف ربنا حاضر وما بيسيب أولاده، بالضبط كده زي ما سمعنا في الترنيمة مع القس فيلمون. المزمور ده كتبه طبعا داود النبي، وهو نفسه كان راعي غنم قبل ما يبقى ملك، فكان فاهم معنى الراعي والرعاية يعني من تجربة حقيقية، وده خلى الكلمات يعني جاية بصدق وباهتمام. طبعا قبل ما نخش ونتعمق في المزمور هنتكلم مع بعض عن النبي داود شوية، فأنت وريني بتعرف شنو عن النبي داود، وهل بتحب دايما تسمع التعاليم اللي بتكون من المزامير، وأي مزمور قاعد تحب تسمعه خاصة في الأوقات المسائية زي كده. قبل ما نخش في عمق الموضوع تعالوا كده مع بعض نستمع لترنيمة جميلة محبوبة مع الشيخ إزبون. شيخ إزبون طبعا ناس كثيرة بتحبه وبتحب ترانيمه، لكن في ترنيمة مميزة يمكن احنا يعني كم مرة بنسمعه وما قاعدين نمل منها، رأيكم شنو نسمع ترنيمة في محضرك مع الشيخ إزبون صامويل؟

لأنك بتهمني وإنت بتهميني. تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر. يا سلام لما نقول شيخ إزبون بمعنى هو شيخ الترنيمة السودانية، فعلا يعني يستحق اللقب بكل جدارة. شكرا يا شيخ إزبون على الترنيمة دي، ودائما كلمات جميلة وألحان أجمل. بيقول في محضرك سيد الكريم بالاحتياج أنت ملم، في محضرك زال الألم، شفيت مرضي بقيت تمام، في محضرك أنا ما ملام، أجلستني في أعلى مقام، في محضرك قلب الأليم بلمسة يدك صار سليم. يا سلام، فعلا احنا محتاجين لما نكون في محضر ربنا نقدر يعني نلهن ونقول ونهلل بكلمات زي كده، نعبر عن شكرنا وامتناننا لكل الصنائع العملاء معانا ربنا. تعالوا مع بعض كده زي ما وعدتكم انه في موضوعنا حنتكلم عن النبي داود وانه كيف كتب مزمور 23 اللي دائما احنا بنردده وبنقوله بكل يعني ثقة وبكل امتنان للرب، لأنه هو الحافظ وهو المعين وهو الراعي. خلينا أقرأ لكم مزمور 23 وبعد كده نتكلم عن النبي داود. بيقول: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه، أيضا إذا سرت في واد ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني، ترتب قدامي مائدة تجاه مضايقية، مسحت بالدهن رأسي كأسريا، إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. آمين. داود شاب بسيط من بيت لحم، أصغر واحد في أخوانه، ما كان ظاهر أو مهم في نظر الناس، لكن كان عنده حاجات مختلفة، قلب بسيط ويعني عنده محبة كبيرة لربنا، وفي نفس الوقت كان شجاع وقوي وعنده إيمان. داود اشتغل راعي غنم من صغره، يعني كان مسؤول عن قطيع صغير في البرية، يطلع بيهم للمرعى، يحميهم من الذئاب والوحوش، يعني يكون ماشي وداير حولهم لأنه ده خرافه بحبهم، وكمان حتى ممكن في مرة من المرات يبيت معاهم في الخلا. الراعي وقتها ما كان بيشتغل يعني الشغل ده عشان مرات يمكن بيحبه، لكن ده الشغل اللي كان سائد في الوقت داك، وشغل طبعا ما سهل ولا بسيط، كان شغل فيه خطر وكمان مسؤولية كبيرة. لكن داود البرية ما كان بيعيش بس كراعي، كان كمان بيقضي وقت طويل مع ربنا، بيصلي وبيفكر وبيتأمل في الطبيعة وفي حماية الله له. وقبل ما أكمل معاكم قصة داود، تعالوا برضو كده نطلع في فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل.

0: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، هتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
1: شكرا للفريق الرائع، يعني يا عربي جوبا دائما من الترانيم اللي بتكون محبوبة جدا جدا، خاصة باللغة المميزة دي، وشاكرينكم جدا على المشاركة، ربنا يبارككم وكمان تكونوا بتقدموا المزيد. نرجع أعزائنا ونشوف داود النبي وهو في البرية مع الخراف بتعنه، لأنه زي ما عرفنا إنه هو كان راعي مما كان هو صغير. البرية ممكن تعمل شنو في الراعي زي داود وكمان رعاة تانين زي أخوانه؟ إنه حياة الراعي بتكون يعني علمته حاجات كثيرة جدا جدا، إنه الخروف ضعيف وبيحتاج لقيادة، وإنه الراعي لازم يكون يقظ طول الوقت، وإنه الأمان الحقيقي جاء من وجود الراعي القوي، وإنه الواحد لوحده ما بيقدر ينجو بدون حماية. وده بالضبط اللي خلى داود بعدين يكتب الرب راعي فلا يعوزني شيء. هو ما كان بيتكلم يعني كلام نظري وخلاص، كان بيتكلم من تجربة شخصية عاشها كل يوم، كيف كان ربنا قاعد يرعاه، وكيف كان بيديه القوة، وكيف كان هو ذاته شجاع. ليه؟ لأنه داود أخذ ده من ربنا، كان بيقعد في وقت كتير يعني زي ما هو بيحب الموسيقى يقعد يدندن ويرنم ويسبح. تعالوا نشوف داود التحول اللي حصل في حياته من راعي غنم، التحول اللي حصل انه بقى ملك كبير. الغريب انه ربنا اختار نفس الراعي البسيط عشان يكون ملك على شعب كبير، يعني الانتقال من رعاية غنم في البرية الى رعاية يعني رعاية كاملة لأمة كاملة، وده بيورينا انه ربنا بيشوف القلب ما بيشوف الشكل ولا المكانة، وإذا كان على الشكل ولا المكانة كان يستاهل واحد من أخوان داود الكبار، كانوا كبار في أحجامهم ووسيمين وكل حاجة، لكن ربنا ما نظر لي ده كله، عاين لقلب داود. يا سلام، خلونا نكون عندنا قلب جميل زي قلب داود في الأمسية دي. أرجع معي في سفر المزامير وأقرأ مزمور 23، وأكيد حتعرف الكثير عنه، وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حول المزمور ده راسلنا وقول لنا. إذن نسمع لترنيمة ونرجع نواصل.

أجابني من الرحب، الرب لي فلا أخاف، ماذا يصنع بالإنسان؟ الرب لي بين معيني وأنا سأرى بعدائي. الاحتماء بالرب خير من التوكل على إنسان، الاحتماء بالرب خير من التوكل على الرؤساء. كل الأمم أحاطوا بي باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي واكتنفوني باسم الرب أبيدهم، أحاطوا بي مثل النحل انطفأوا كنار الشوك باسم الرب أبيدهم. دهرتني دهور لأسقط، أما الرب فعضدني، قوتي وترنمي الرب وقد صار لي خلاصا، قوتي وترنمي.

أو هتندم على عرفتك لزولا في حياتك. الناس الزينين الطيبين بيدوك السعادة، والناس الكعبين بيدوك درس للدنيا والزمان، وده كله لخيرك أكيد. بكرة أحلى.

أكيد طبعاً بكرة أحلى والجاي أجمل. شكراً للمرنم حاتم الحليب على الترنيمة الجميلة، بقول في إيد الله الحي أنا ما بهتم بحالي، بسدد لي كل عوازي كيف أهتم بحالي، لما الحزن يملأ قلبي بلقى كلامه لي بعزي، يشيل يسوع كل حزني يدي الأمان لقلبي. يا سلام يا حاتم، شكرا على الترنيمة الجميلة المعزية. بما أنه عرفنا عن النبي داود وأنه كيف كان راعي ويتحول ويتبدل حاله من راعي لملك، وكتب كمان يعني مزامير جميلة جدا جدا، لكن المزمور ده يعني الكلام اللي اتكتب فيه ده ما كان مجرد جمل أو عبارات ساكت، ده إعلان إيمان كامل. الزول اللي بيقوله كأنه بيقول أنا ما معتمد على نفسي ولا على الظروف ولا على الناس، أنا معتمد على ربنا. لما نقول راعي معناها ربنا ما بس بيوفر الاحتياج، لكن كمان بيوجه، بيمشي قدامنا وبيراقب كل خطوة في حياتنا. الراعي الحقيقي ما بخلي الخراف تمشي في الدرب يعني براها، حتى لو الطريق مجهول أو فيه خطر هو عارف وين حيقوده وين حيوديه. في مراع خضر يربطني، إلى مياه الراحة يردني. المراع الخضر دي هنا ما بس رزق مادي، لكن كمان حالة نفسية وروحية فيها شبع وسلام. مرات الإنسان بيكون جواه جوع للطمأنينة، جوع للراحة، جوع لمعنى الحياة، وهنا ربنا بيشبع بطريقة مختلفة، يربطني يعني بيخليني أجيف وأرتاح، ما مستعجل ما قلقان. كان بيقول لك يعني هو زي كأنه بيقول لك يعني ارتاح، أنا ماسك حياتك. ومياه الراحة دي يعني دي بترمز للسلام الداخلي اللي بيجري جوا القلب، ويعني بيبدل القلق والخوف الجوانا. ديك كانت يعني تفسير للآيات، بعض الآيات اللي اتقالت في مزمور 23. تعالوا نطلع فاصل نستمع لترنيمة مع المرنم عبدالله كوش.

الجاي أجمل، خليك عندك شوية صبر وخليك متوكل على ربنا، لأنه إيده قوية وما بتفكك تقع. ما تزعل كثير على الفات، أنت بس اعترف بالخطأ وعدي واستفيد من الدرس الجاي. والجايات أكثر من الرايحات، الفات مات. قوم وامشي بخطى واثقة متوكل على الله، أكيد حتنجح. قوم أمشي بخطى واثقة متوكل على الله وأكيد حتنجح. فعلا نتمنى يعني النجاح والإنجاز لكل زول بسعى بجد واجتهاد. شكرا يا عبد الله كوش على الترنيمة الجميلة الرائعة، رب شال كل الهموم، رب فكاني من القيود. اتكلمنا في سفر المزامير ومزمور 23، وعايزين نشوف مع بعض كده ممكن المزمور ده نتعلم منه شنو. أكيد المزمور ده ممكن نتعلم منه الاعتماد الكامل على ربنا، وده أول درس، إنه الإنسان ما يعتمد على نفسه ولا على الظروف. الرب راعي فلا يعوزني شيء، يعني مصدر الأمان والاحتياج الحقيقي هو ربنا، ما الناس ولا الإمكانيات. نقطة تانية برضو، السلام بيجي من وجودنا مع ربنا، ما من غياب المشاكل. المزمور ما بيقول إنه الحياة خالية من الصعوبات، لكن بيقول إنه فوسطنا في راحة، مياه الراحة يوردني، يعني السلام الداخلي ممكن يكون موجود حتى ولو الظروف ما مثالية. وكمان نقطة بنتعلمها، إنه ربنا بيهتم بالتفاصيل النفس، يرد نفسي، معناها إنه ربنا ما بس بيدي حلول خارجية، لكن كمان بيعالج التعب الداخلي زي القلق والحزن والإحباط. الخوف ما بيسود لما ربنا يكون حاضر، وده نقطة جميلة جدا جدا. لا أخاف شرا لأنك أنت معي، الدرس هنا إنه وجود ربنا ما بيلغي المواقف الصعبة، لكن بيلغي الخوف المسيطر علينا منها. أعزائنا، دي يعني دروس جميلة جدا جدا ممكن بنتعلمها من مزمور 23. إنما خير ورحمة يتبعانني كل أيام حياتي، وأسكن في بيت الرب إلى مدى الأيام. ودي واحدة من الدروس اللي فيها الحياة مع ربنا ما بتنتهي بالضياع، لكن بالرجاء والاستمرار في الخير. رأيكم شو، نستمع لآخر ترنيمة؟ لأننا كده جينا خلاص دقائق بس بتفصلنا من نهاية حلقة اليوم، لكن حابة أخذكم برضو في ترنيمة جميلة، ترنيمة رائعة جدا جدا، تعالوا مع بعض نسمعها.

سلام يا ماركو، دائما يعني ترانيمك رائعة وكمان فيها يعني روح كده بتاع نشاط، والناس من تكون يعني حاضرة ترانيم زي كده دائما بتتراقص على ألحان الموسيقى طربا وكمان تسبيحا وتمجيدا للرب يسوع. شكرا لكل يعني المرنمين اللي اخترناهم الليلة معنا في أمسيتنا دي، يعني كانوا قدموا ترانيم جميلة ورائعة، سلامون وجسيس فليمون وكمان شيخ إزبون حاتم الحليب، وكمان ما ننسى مجموعة عربي جوبا، بنشكركم جدا جدا وسعدنا جدا جدا بكمان وجودكم معنا في أمسية جميلة وطيبة. والحد ما نتلاقى في يوم جديد وفي أسبوع جديد من برنامج ساعة سمر، يعني أترككم كده في رعاية ربنا، وأتمنى لكم كمان يعني نهاية أسبوع تكون جميلة ونبدأ أسبوع جديد بكل نشاط وحيوية إذا تأنى الرب في مجيئه، وإذا يعني عشنا إلى ذلك اليوم. ما تنسوا تكونوا بتذكرونا دائما في صلواتكم، وكمان بلدنا الغالي السودان نرفعها في يد ربنا، نطلب الأمان والاستقرار. لحد ما نتلقاكم، تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: عزيزتي، أحضني فؤادك واطمن ليكي في السما المتكفل بيكي، واختاري لي قلبك وروحك البلق بيكي. ما تخسري وقتك ومشاعرك مع زول ما بيستاهلهم، لأنها حتتحول في المدى البعيد لذكريات مؤلمة. ومن أسي قرري تغيري حياتك واختاري الأفضل ليكي. يا عزيزتي، انت بتستحق الافضل دائما.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك.

يا رب بصرخ لك كل أيامي، فرح نفسي لأني يا رب أرفع نفسي لك. أنت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمة للكل اللي بطلبك.

0: أنا قصدت إنه نقعد الليلة معاك يا مجدي أنا ومنال ونتكلم مع بعض عن أخبار كنيستنا.
1: أيوة يا سمير، إحنا فعلا محتاجين نصلي مع بعض لأجل الكنيسة ونطمئن على أخبار أخواننا.
2: أنا عايز أطمنكم عن أخبار حسام. على فكرة هو يتقدم في حياته الروحية مع الرب جدا، وكمان ربنا بيستخدم ناصر معي في الاهتمام بحياة حسام الروحية.
1: فعلا أنا لاحظت كده يا مجدي، أنا ملاحظة إنه حياته في تقدم مستمر خصوصا بعد ما اختبر من الروح القدس.
2: فعلا يا منال، وربنا ابتدى يستخدمه كمان مع زملانه القدام في الكلية، وعرفت منه إنه قريب يمكن 2 من أصدقائه هيبتدوا يحضروا معانا الكنيسة، وأصدقائه ديل حياتهم وتصرفاتهم اتغيرت جدا، والناس كلها ملاحظة كده، خصوصا هزارهم الزايد مع الزميلات.
0: مجدا للرب يا مجدي، ربنا يباركك على اهتمامك بحسام.
2: في الحقيقة أنا ما براي، ناصر كمان بيساعدني، وفي النهاية ربنا هو اللي بيتمجد. وعلى فكرة وفرحان جدا إنه حيقود التسبيح المرة الجاية.
1: أنا عايزة كمان أطمنكم على نانسي يا جماعة، أنا ملاحظة إنها هي بتنمو في إيمانها بالرب بسرعة، ولما بصل الشغل بدري بلقاها قاعدة قبل الميعاد بتقرأ في الكتاب المقدس، وكمان عرفت منها إنها كل يوم بتعمل كده، كل يوم بتجي بدري وتقرأ في الكتاب المقدس.
0: وشنو أخبار الشاب اللي كنتي حكيت لي بيه إنه ضايقة؟
1: أنا عايز أشكر ربنا جدا يا سمير، عشان نانسي لما قعدت معاها قبل أسبوعين وصلينا اقتنعت تماما إنه الشاب ده ما كويس، ما مناسب معه، وقاعد يغش عليها بكلام ساكت، فقطعت علاقتها بيه تماما بعد ما عرفت من جارتها اللي قابلتها في السلم عنه أخبار كعبة جدا وعن العمل مع بنات كتار قبل كده، وشكرت ربنا النجاة منه.
2: شكرا للرب، شكرا لك يا رب.
0: أنا كمان عايز أطمنكم على أخبار عادل خطيب رانيا. من خلال المرات اللي بنتكلم فيها مع بعض أنا وهو حاسين إنه يتقدم في علاقته مع ربنا، وعرفت منه كمان إنه في صديق له في العمل ربنا استخدمه معاه هو كل أسرته، وقال لي إنه زميله ومرته وابنه قريب جدا حيدخلوا معنا الكنيسة.
1: يا سلام يا سمير، دي كده الكنيسة حتكبر أكتر وأكتر، مجدا لك يا رب.
0: أنا ما كنت عايز أتكلم معاكم في إننا لازم نفكر من هسنا إننا نكبر كنيستين، مجدي وليلى في بيتهم كنيسة وأنا وإنتي في بيتنا كنيسة.
2: الله، يهود الحلم اللي حلمناه وحيتحقق، حيبقى فيه كنيسة في بيتنا، مجدا لك يا رب.
1: شكرا لك يا رب، أنا فرحانة جدا يا سمير، يا ريت فعلا نبقى كنيستين.
2: بس نحن كده يا سمير حنتحرم من القعدة معاكم،
0: حنزور بعض أكيد يا مجدي من وقت لتاني، ما تخاف.
1: أنا بفكر إنه نعمل كده بس ما هسي طوالي، لكن لما مفادي جارتكم يا مجدي تجي معانا مرة على الأقل، عشان أنا فهمت من ليلى إنها خلال أسبوعين ممكن تجي معانا الكنيسة،
2: وأنا موافق على كده.
0: خلاص يا مجدي، الكنيسة بعد بكرة أنت اللي حتغوده عشان تبدأ تتعود على كده.
2: أمين يا سمير.
0: طيب تعالوا هسا نصلي مع بعض عشان نشكر ربنا ونرفع أخواننا في الصلاة.
3: خلونا مع بعض نرنم الترنيمة اللي بتقول يلي معاك لا شيء يعوزني وفي أرض خضراء بتربضني ولمياه حلوة بتوردني كل حياتي هدف رضاك.

0: رأيكم شنو كمان؟ نرنم الترنيمة اللي بتقول ماشي معايا اللي فداني.
1: الله يا حسام، أنا بحبها شديد جدا، يا ريت فعلا نرنمها مع بعض.

0: أمين؟
1: أمين.
2: الليلة حنتأمل مع بعض في قصة الزكاة الموجودة في إنجيل القديس لوقا أصحاح 19 من الآية رقم 1 لغاية الآية رقم 10. خلونا نقرأ بالترتيب كل واحد آيتين. نبدأ بك يا نانسي ونلف من اليمين بالدور.
3: ثم دخل ويتاز في أريحة، وإذا رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا،
4: وطلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر من الجمع لأنه كان غسير الغامة، فركض متقدما وصعد إلى شجرة جميزة لكي يراه لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك.
5: فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا.
6: فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد 4 أضعاف.
5: فقال له يسوع: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن لإبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك.
2: أمين. خلونا يا جماعة نتأمل مع بعض في القصة دي، وأي واحد يحب يشاركنا يتفضل.
7: أنا عايز أشارك بحاجة يا مجدي.
2: تفضل يا ليلى.
7: مرة قريت كتاب عن مدينة أريحة وكيف إنه من أيام يشوع بعد ما انتصر الشعب ودخلوا أريحة، قال يشوع: ملعون قدام الرب الرجل الذي يقوم ويبني هذه المدينة أريحة، ببكره يؤسسها وصغيره ينصب أبوابها. واستغربت هسه إنه السيد المسيح دخل واجتاز أريحة، البلد اللي قال عنها ملعون الزول اللي بيبنيها. ده خلاني أفكر إنه السيد المسيح أهم حاجة كانت عنده إنه يتقابل مع زكا، حتى لو كلفوا الأمر إنه يمر في مدينة ملعونة المبنية.
2: كلامك ده يا ليلى ذكرني بالآية اللي بتقول عن السيد المسيح إنه صار لعنة من أجلنا، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. السيد المسيح قبل اللعنة عشان بيحب كل واحد في العالم.
8: أنا كمان عايز أقول حاجة يا ميدي.
2: اتفضل يا أستاذ سمير.
8: زكا كان رئيس العشارين، والعشارة يام زمان والزول اللي كان بيدفع الجزية بدل سكان غرية مثلا للرومان اللي كانوا مستعمرين البلد في الوقت ده، وبعد كده يمشي هو يلم القروش من الناس أضعاف الدفع. عشان كده العشارين كانوا مكروهين جدا من الناس، لأنه أولا بيشيلوا قروش أكتر من قروشهم بكتير كمان من الناس الغلابة، وتاني لأنهم بيتعاونوا مع الرومان المستعمرين.
5: أنا عايز أضيف حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
5: الآية رقم 2 بتقول إنه زكا هو رئيس للعشارين وكان غني جدا، يعني زكا ما كان عشار عادي لكن كان رئيس للعشارين، يعني زي وزير المالية مثلا. زكا كان في مركز كبير جدا، لكن رغم المركز اللي هو كان فيه كان حزين جدا لأنه مكروه من كل الناس، وكان محتاج جدا لواحد بس يحبه، يعني المنصب اللي هو فيه ما عوضه عن محبة الناس له.
9: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا عادل.
9: الآية كمان بتقول إنه زكا كان غني، يعني ما بس عنده منصب أو مكانة كويسة في وسط الناس، لكن كمان كان عنده قروش كتيرة، ورغم كل ده كان حاس إنه في حاجة ناقصة.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان حاس إنه في حاجة ناقصة، وكان حاس باحتياج لحب حقيقي لأنه كان مكروه. عشان كده لما سمع عن السيد المسيح ويمكن سمع عنه من العشارين اللي هو كان رئيسهم،
7: مثلا يمكن يكون سمع من متى كان عشار قبل ما يبقى من تلاميذ المسيح.
2: يمكن فعلا لما سمع زكا عن الرب يسوع وإنه كيف بيحب العشارين والخطاة زيه كده، بتقول الآية رقم 3 إنه طلب أن يرى يسوع من هو، وده لأنه كان فعلا محتاج لواحد يحبه، ولأنه فعلا حاس بحاجة ناقصة. لكن الآية بتقول إنه طلب أن يرى يسوع من هو ولم يقدر، يا ترى ليه ما قدر يشوف يسوع؟
5: أنا عايز أقول حاجة يا مجدي.
2: تفضل يا رانيا.
5: أول حاجة خلى الزكا ما يعرف يشوف يسوع الجمع، زي ما بتقول الآية لم يقدر من الجمع. نحن كمان أوقات كثيرة ما بنقدر نشوف يسوع ولا نحس به قريب مننا بسبب الجمع، بسبب الناس اللي حوالينا، وأوقات أصحابنا وأصدقائنا بيشغلونا عن معرفة ربنا، وأوقات تانية لما نشوف ناس من اللي بيقولوا عن نفسهم إنهم بتاعين ربنا لكن بيعملوا تصرفات غلط كتير. في الوقت ده بنرفض إننا نقرب من ربنا ونقول إحنا كده أحسن ونحن كده أحسن منهم، ونحن كده أحسن من الناس بتاعين ربنا، وكده نقدر نعرفه وما بنقدر نعرف الرب بسبب الجمع، يعني بسبب الناس.
6: ممكن أقول حاجة يا أستاذ مجدي؟
2: تفضل يا ناصر.
6: الآية كمان بتقول إنه زكا ما قدر يشوف يسوع لأنه كان قصير الغامة. صحيح في أوقات كثيرة اللي بيمنعنا إننا نتقرب من ربنا أو نعيش معه هم الناس اللي حوالينا، لكن كمان في أوقات كثيرة بيكون السبب مشكلة فينا نحن. واحد مثلا شايف إنه تعليمه بسيط وما عنده أي شهادة عالية، فيبدأ يتزمر جواه ويقول ليه ربنا خلاني كده، وبسبب الموضوع ده ما بيقدر يتقرب من الله.
3: أو واحدة مثلا تقول أنا ما عايز أعرف ربنا لأني ما جميلة، أو ما في عريس عايز يتقدم لي، ليه ربنا خلقني كده، وبسبب مشكلتها دي ما حد يقدر يتقرب من ربنا.
0: ممكن واحد يقول أنا ما بفهم أمور ربنا أساسا، أنا من النوع الشخصيتي ما بتفهم الفلسفات دي، وبسبب المشكلة دي ما يقدر يقرب من ربنا.
2: واضح أنه كلكم بيتكلموا عن مشكلات يا إما أنتوا مريتوا بها أو أصدقاء لكم مروا بها.
3: فعلا يا أستاذ مجدي.
8: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
2: تفضل يا سمير.
8: زكا رغم أنه بسبب الجمع وبسبب قصره ما قدر يشوف يسوع إلا أنه ما وقف لحد كده ومشى، لكنه أصر على أنه يشوف يسوع. ما قال لو ربنا حل لي مشكلته وطويلته حقدر أشوفه، لا لا لا لا. الإنجيل بيقول فركض متقدما وصعد إلى جميزة لكي يراه.
7: فعلا يا سمير، مرات كثيرة تسأل واحد تقول له أنت عايز تقرب من ربنا، بيقول لك هو في واحد ما عايز يقرب لربنا، في واحد ما بطلب ربنا، لكن الحقيقة تلقاه بسبب أي مشكلة بيبعد طوال عن الله، وبقول لما ربنا يحل لي المشكلة دي بيجي وأقرب منه.
8: أيوة يا مدام ليلى، فعلا فعلا فعلا. لكن زكا ركض متقدما، أنا بفتكر إنه قاعد يجري مشوار طويل عشان يوصل لحتة فاضية احتمال يمر فيها المسيح، وأنا بقول إنه جرى مشوار طويل لأنه الشوارع زمان في المدينة كانت ضيقة والناس كانوا جنب المسيح بالآلاف، عشان كده أكيد جرى مشوار طويل، وده لازم يعمله أي واحد عايز يشوف المسيح، لازم يسعى بكل الطرق إنه يشوفه، لازم يتغلب على المصائب اللي بتعطله من الناس.
1: أنا عايز أقول حاجة كمان يا مجدي.
2: تفضل يا منال.
1: زكا ما بس جرى مكان بعيد، لكن كمان الآية بتقول وصعد إلى جميزة لكي يرى يسوع. أنا عارف إنه شجرة الجميز الساق بتاعه سميك جدا، وبفتكر إنه زكا عانى جدا عشان يطلع على الشجرة دي، ما كان الأمر سهل له. يتخيلوا معي إنه يشوف وزير المالية بتشعبط ويطلع على شجرة، أكيد حنضحك عليه ونقول ده جنة ولا شنو. كله ده فكر فيه زكا، وفكر إنه الناس ممكن تضحك عليه ويبقى مصدر سخرية ليه، لكن ما همه أي حاجة من ده، ولا همه مركزه ولا أي حاجة تانية، لأنه كان من قلبه فعلا عايز يشوف المسيح.
2: كلامكم مظبوط يا جماعة، فعلا زكا كان عايز يشوف يسوع بجد، عشان كده جرى مشوار طويل وعشان كده طلع فوق شجرة الجميزة، لكن كمان وهو قاعد فوق الشجرة يمكن يكون الوقت اتأخر على بال ما وصل للمسيح، لأنه السيد المسيح كان جنبه حوالي الآلاف من الناس بيعطلوا مشيو، لكن زكا برضو منتظر، وكمان كان في احتمال إنه السيد المسيح ما يمر من المكان ده، لكن زكا كان مشتاق جدا إنه يشوف يسوع، وبيه قاعد على الجميزة وما نزل، وهو ما متأكد إنه السيد المسيح هيمر بالمكان ده.
1: ممكن أقول حاجة تانية مجدي؟
2: تفضل يا منال.
1: أنا متأثر شديد بالآية رقم 5، شوفوها بتقول شنو. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه وقال له يا زكا. السيد المسيح لما جاء المكان الزكا كان فيه، بيقول الكتاب المقدس هنا إنه نظر لفوق. لما يكون في واحد مشتاق زي زكا إنه يشوف يسوع، يسوع بنفسه بعين تجاهه.
6: أثناء ما أنت بتقولي كده يا أمي اتخيلت الناس كلهم ماشيين جنب المسيح، وفجأة وقف مخصوص عشان زكا وعاين تجاهه.
5: ما بس كده يا ناصر، لكن كمان الآية بتقول إن المسيح عاين لفوق فرأى زكا. مرات كثيرة نحن بنفتكر إنه الله ما شايفنا ولا إنه ما مهتم بينا، مع إنه في آية بتقول عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرة.
8: أنا حاسس إنه العمل زكا ده قريب من كلمة الترنيمة اللي بتقول لما تحصرني المخاطر وأقبى عايش في ظلامة أقبى واثق يا يسوعي إني بك حلقة السعادة. وزكا جماعة عارف إنه حيلقى السعادة في المسيح. يلا يا جماعة خلونا مع بعض نرنم الترنيمة دي.

0: أنا عايز أقول حاجة كمان يا أستاذ مجدي.
1: تفضل يا حسام.
0: يسوع ما عاين لزكا بس، لكن كمان ناداه باسمه وقال له يا زكا. السيد المسيح عارف كل واحد مننا باسمه وبيهتم بكل واحد مننا بطريقة شخصية.
2: ممكن أقول حاجة كمان؟
1: تفضل يا نانسي.
2: السيد المسيح ما بس نادى على زكا باسمه، لكن كمان قال له أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا محظوظ، المسيح بنفسه مشى لبيته.
3: ممكن أقول حاجة يا مجدي؟
1: طبعا يا أستاذ سمير.
3: السيد المسيح قال لزكا أسرع وأنزل لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. أنا قعدت أفكر في كلمة ينبغي. معقولة السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت في بيت زكا؟ ليه السيد المسيح ينبغي عليه أن يبيت مع زكا؟ ولقيت نفسي بقول إنه محبة المسيح لزكا هي الألزمته إنه يمشي له، رغم إنه زكا راجل خاطي، لكن عشان كان نفسه يشوف المسيح السيد المسيح بقى عليه إلزام إنه يبيت عنده. وأي واحد فينا مشتاق من قلبه إنه السيد المسيح يدخل بيته أو حياته، لازم حيجي السيد المسيح ويدخل حياته وبيته.
4: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا ليلى.
4: وأثناء بتتكلم هسي قعدت أفكر في مشاعر زكا. زكا كان كل في نفسه إنه يشوف المسيح، لكن حصل إنه المسيح جليه مخصوص وعين ليه وناداه باسمه، يعني كأنه يقول ليه أنا عارفك. ما بس كده، لكن مشى معاه لحد البيت مخصوص وبيت معاه. تفتكروا كان زكا متوقع ده كله يحصل؟ لا، ما ممكن. الحقيقة إنه البطلب إنه يشوف المسيح ربنا لازم يحقق له طلبته وأكتر منا بكتير كمان.
2: دي زي الآية اللي بتقول أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر.
4: صح يا نانسي، كلامك مظبوط.
5: أنا كمان عايز أقول حاجة.
1: تفضل يا عادل.
5: الكتاب المقدس بيقول عن زكا فأسرع ونزل وقبله فرحا، يعني زكا اتملى قلبه بالأفراح لأنه شاف المسيح. أي واحد يشوف المسيح قلبه بيتملي بالفرح. أي واحد حزين وتعبان ويطلب إن السيد المسيح يريحه من أتعابه حيتملي قلبه بالأفراح.
1: لكن تفتكروا الناس فرحوا من الحصل ده؟
6: لا لا لا طبعا، واضح من الآية رقم 7 إنه الجميع تزمروا، يعني الكل كان مزمر وقالوا كيف السيد المسيح دخل عشان يبيت مع راجل خاطي.
1: هي دي دائما نظرة الناس للشخص الخاطي، لكن السيد المسيح جاء مخصوص عشاننا نحن الخطاة. والكتاب بيقول لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاة للتوبة.
0: أنا عايز أقول إنه السيد المسيح بيحب كل الناس، وأنا عارف نفسي قدر شنو أنا عملت خطايا وغضبت الله، وبرغم كل ده هو بيحبني، فتح قلبه لي وغيرني.
1: تمام يا حسام، كلامك كويس، كلنا بنقول زيك كده نفس الكلام ده.
4: أنا عايز أشارك بحاجة.
1: اتفضل يا رانيا.
4: التغيير اللي حصل في حياة زكا غريب وعجيب جدا. تخيلوا زكا اللي كان رئيس للعشارين وبسرق من الناس قروشهم بحجة إنه دفع عليهم الجزية، وهو يقول إن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف، وكمان هانذا أعطي نصف أموالي للفقراء والمساكين. معقولة؟ ده تغيير عجيب جدا. يهود اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل حياة أي زول، وده اللي بيعملوا السيد المسيح لما بيدخل في حياة أي بيت.
3: أنا عايز أقول حاجة كمان أكمل على كلام رانيا.
1: تفضل يا سمير.
3: وأي واحد بيسمعنا هسا في أي مكان ومشتاق إنه السيد المسيح يدخل لبيته، أكيد السيد المسيح حيدخل بيته وحيحصل معاه الكلام اللي حصل مع زكا. اليوم حصل خلاص لهذا البيت.
2: ممكن أسأل سؤال؟
1: اتفضل يا نانسي.
2: الآية بتقول اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أنا بعرف شنو يحصل خلاص لزول، لكن يعني شنو يحصل خلاص لبيت؟
5: ممكن أجاوب يا مجدي؟
1: اتفضل يا عادل.
5: كلمة خلاص يعني كان في غيد أو كان في هلك، يعني البيت بتاع زكا قبل ما يدخل الرب يسوع كان فيه هلاك. أكيد كان في مشاكل بين زكا ومرته وأولاده، أكيد كان في أمراض، أكيد كان في ضياع، أكيد كان في قطيع وكراهية. لكن لما دخل الرب يسوع البيت ده حصل فيه خلاص، يعني كل هلاك انتهى، كل القيود اتفككت.
3: وأنا كمان عايز أضيف على كلامك يا عادل حاجة. أي بيت يسمعنا هسا لو أبو أو أم لأي أسرة بيسمعونا وعندهم مشاكل في البيت أو أمراض أو احتياجات مادية، يعني عندهم احتياج لخلاص المسيح وعندهم احتياج لحل مشاكلهم، ممكن هسي وإنتوا بتسمعونا وحاضرين معانا كنيسة الليلة أطلبوا من السيد المسيح باشتياق زي ما زكا كان مشتاق، أطلبوا خلاص البيت وحل المشاكل، وصدقوني هتلقوا حل كل المشاكل وحيحصل خلاص لبيتكم زي ما حصل لبيت زكا. ده كله حيحصل بس آمن بالمسيح يسوع.
2: ممكن نصلي لبيتنا؟ أنا نفسي فعلا السيد المسيح يدخل فيه، أنا حاسة إنه بيتنا زي بيت زكا. أبوي في مركز مرموق وكل وقته في الشغل، وكلنا في البيت ما في واحد بيهتم بواحد لأنه كل واحد مشغول في حاله، البيت كله مفكك.
1: أمين يا ناسي، تعالوا هسي يا جماعة كلنا نصلي مع ناسي عشان بيته، ممكن كل البيوت اللي بيسمعونا كمان يصلوا معنا.
0: يا رب يسوع، من فضلك اتمجد وادخل بيت أسرة نانسي وباركوا زي ما عملت مع بيت زكا بالضبط.
2: يا رب أنا مشتاقة شديد إنك تدخل بيتنا، نفسي حياتنا في البيت كلها تتغير ونحس بيك ونبقى أسرة مترابطة وفرحتنا تبقى بيك. أطرد كل الأحزان من بيتنا وحل كل المشاكل في اسم المسيح، آمين.
1: آمين. بذكركم إنه الكنيسة الأسبوع الجاي عند سمير ومنال في البيت في نفس الميعاد. تعالوا هسي قبل ما نمشي نرنم مع بعض الترنيمة اللي بتقول تعال يا يسوع بيتنا.

0: أهلنا الزينين والطيبين في كل ربوع بلادنا الحبيبة، والكمان خدتوا الراديو وقاعدين يسمعوا لينا حسي، بنقول لكم حبابكم عشرة بلا كشرة، وبنقول لكم قربوا لي قدام المكان واسع ويشلهم مليون زول. أهلنا قالوا لينا أمثال كثيرة وسمحة، وكل واحد منها تقال عشان فعل سواه زول في وقت أو مكان مناسب، وممكن يكون للوقت ولا المكان مناسب مع القول أو الفعل ده. أنا معاكم أيمن، حنتونس وحنشوف الأمثال دي وكمان شنو قريب ليها من الكلمة الموجودة في الكتاب المقدس، وده كله من خلال برنامجنا المثل السوداني والكتاب المقدس. وبنرحب بضيفنا اللي حيكون معانا في ونستنا دي أستاذ يماني، وبنقول لك حبابك عشرة.
1: حبابك عشرة أخوي أيمن، وأهلا سهلا بك وبكل المستمعين في كل مكان.

0: أهلا بك مرة تانية أستاذ يماني، وأهلا بمستمعينا الكرام. وزي ما قلنا لكم حنتكلم شوية عن أمثال أهلنا القديمة والحلوة السمحة، وكمان حنشوف رأي الكتاب المقدس شنو فيها. ومثلنا بتاع اليوم بيقول: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. يعني شنو المثل ده أستاذ يماني؟
1: كان الصدق ما نجاك، الكذب ما بينجيك. وكلنا بنعرف يا أيمن أنه الأمثال دي اتقالت باللهجة المحلية السودانية، وبنلقى جواه في كلمات لغة عربية فصحى، وأحيانا بنلقى في كلمات بلهجتنا نحن السودانية العامية، زي كلمة الكذب بدل الكذب نقول الكذب، أو الزول ده زول كذاب بنقول. فببساطة المثل ده بيقول أنه الصدق اللي انت بتقوله ده لو ما غادك للنجاة من المصيبة جاياك، أكيد الكذب ما حينجيك. يعني المثل ده ببساطة هو دعوة لأننا نقول الصدق في كل الأحوال. وقصة المثل دي حسب ما يروي معظم الناس هي قصة بتنسب لواحد من الشيوخ، وفي ناس كمان نسبوها للشيخ فرح والتكتوك. القصة دي ببساطة شديدة إنه كان في واحد هربان من جماعة ساكنه، دارين يقتلوا دارين يأذوا، هو جاري هارب منهم بيفتش مكان يدس فوقه. لما جاء جاري قام لاقى راجل عجوز واقف، والراجل ده واقف قدام كمية أو كوم بتاع قش، فقام قال لي: حصلني، أسترني، دسني، لأنه في ناس كده كده كده جارين وراي وعايزين يقتلوني. فقام قال لي والراجل ده: يخش تحت القش ده الدس يا ولدي. أخونا ده قام دخل تحت القش، الشاب ده ويدس تحت القش. كلنا بنعرف انت تحت القش اكيد بتسمع الحركه بتاعت الناس. سمع الناس جو وروح واقفين، وجو للشيخ قالوا له: ما شفت لك زول جاري بالطريق ده ماشي بجاي؟ قال له: ما شفته. قال له: وينه؟ قال له: هنا راقي تحت القش ديه. فاخونا تحت طبعا تحت القش قلبه قاعد يدق كده من الخوف انه الجماعه حييجوا خلاص يقتلوه، لكن الجماعه دي قاموا عاينوا للرجل العجوز زي قالوا: الرجل ده مجنون ولا شنو؟ في زول بيدس تحت القش كمان. وقاموا ايه جروا واخذوا بعضهم. طلع الزول الشاب ده من تحت القش هو بينقط يصبب عرقا زي ما يقولوا باللغة العربية. قال لي: يا عمو أنا بجي بقول لك دي السنة من الناس زي اللي أنت تيجي تقول لي ما الزول ده راقي تحت القش؟ قام قال لي: يا ولدي الصدق كما نجاك، الكذب ما بينجيك. فدي قصة المثل ببساطة شديدة.
0: قصة حلوة جدا بتاعت الشيخ فرح والتكتوك. ما معرف هل كل مرة فعلا الكلام ده، لكن خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني

0: قبل الفاصل شفنا مثلنا بتاع الليلة، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. كويس يا أستاذ يماني، رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده؟ هل بيأيده أو هو ضده؟
1: الكتاب المقدس هو كلام الله، هو كلام الحق، هو كلمة ربنا، هو الكلام اللي جانا مباشرة من الله من خلال رجال الله بواسطة الروح القدس. والكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله منزه عن الكذب، الله لا يكذب أبدا، الله يقول الحق لأنه هو حق. فإذا الكتاب المقدس بيعلمنا دوما إننا نقول الحق. فإذا الكتاب المقدس يتفق تماما في كل تعاليمه مع هذا المثل، الصدق كما نجاك الكذب ما بينجيك. ومن ضمن الآيات الجميلة المذكورة عن الموضوع ده أو يؤيد هذا المثل، بنلقى في سفر المزامير داود النبي يتحدث كثير جدا جدا عن الصدق ورفضه للكذب. وفي سفر المزامير مزمور 119 عدد 29 يتحدث داود النبي بيقول: طريق الكذب أبعد عني وبشريعتك أرحمني. هنا صلاة لداود بيقول لي: يا رب أبعد عني طريق الكذب، يعني ما تخليني أمشي في هذا الاتجاه، أو أنا ما عايز أكون راجل كذاب، لكن عايز أنا إنك ترحمني واحتمي بالشريعة بتاعتك وبقول الحق. في نفس المزمور 119 عدد 163 بيقول: أبغضت الكذب وكرهته، أما شريعتك فأحببتها. فهنا بيعبر عن إنه هو رفض وكره تماما الكذب. في الجزء الأولاني صلاة أبعد عني طريق الكذب، في الجزء الثاني بيقول أنا كرهته أو أنا أبغضت الكذب وكرهته، وأما شريعتك يعني الحق وكلمتك الحقة فقد أحببتها. فإذن الآيات دي مع بعض هي دعوة لأننا نبتعد عن الكذب، ما نبتعد عنه بس لكن نكرهه كمان، يعني ما نعمله في حياتنا. ودعوة مننا إننا نحب الحق أي شريعة الله ونلتصق بها ونقول الصدق في كل حين. كمان بنلقى في سفر الأمثال إصحاح 12 عدد 19 بيتكلم هنا ديا كاتب الأمثال وهو سليمان الحكيم، بيقول: شفة الصدق تثبت إلى الأبد، ولسان الكذب إنما هو إلى طرفة العين. شفة يعني الشفتين أو شفاه الصدق، يعني الشخص اللي يتكلم بالصدق هذا الكلام يكون ثابت إلى الأبد لأنه هو حق. ولسان الكذب يعني الشخص المتعود على الكذب ويبتدي يكذب ويتكلم بالباطل وبالأكاذيب إنما هو إلى طرفة عين. يعني ببساطة شديدة عندنا بعض الأمثال بنقوله إنه الكذب حبله قصير، عشان كده لسان الكذب إلى طرفة عين، يعني لحظة اللي أنت تغمض عينك وترفعها كده تفتحها مرة تانية ده الكذب، يعني بينكشف ويظهر سريع، لكن كلام الصدق يظل ثابت ولا يتغير. وهنا دي دعوة إننا فعلا نخلي شفاهنا تنادي بالصدق. وبيتكلم بولس الرسول كمان لأهل كنيسة أفسس بيأيد نفس الكلام، بيقول لهم: لذلك أطرحوا عنكم الكذبة وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه، لأننا بعضنا أعضاء البعض. أطرحوا عنكم الكذب، يعني ما يكون في كذب بيناتكم ككنيسة وكمؤمنين، أطرحوا كالرداء كالثوب، ترميه تطرحوا منك يعني تجعوا بعيد، أجعوا الكذب لبعيد، ما تتكلموا بالكذب لكن يتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه. إذن الآية دي مع الأمثال مع سفر المزامير كلها دعوة صريحة ودعوة حقيقية وتشجيع من ربنا إننا نطرح الكذب، نكره الكذب، نتكلم بالصدق. إذن كل كلمة ربنا تتفق تماما مع المثل بتاعنا اللي بيقول: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك.
0: شكرا كثير أستاذ يماني، وطبعا رأي الكتاب المقدس واضح جدا في مثلنا بتاع اليوم: كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. خلونا نطلع فاصل ونسمع ترنيمة ونرجع عليكم مرة تانية.

0: يا هلا ومرحب بكم مرة تانية مستمعينا العزاز علينا. اتكلمنا قبل الترنيم عن مثلنا بتاع اليوم، كان الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك، وشفنا كمان المثل ده يعني شنو، وشفنا كمان رأي الكتاب المقدس شنو في المثل ده. شنو النصيحة الممكن تقدمها لمستمعينا بيستمعوا لنا حسي يا أستاذ يماني؟
1: النصيحة اللي أنا بقولها لنفسي وبقولها لكل الناس هي صعبة شوية أكيد، وانت يمكن علقت على الموضوع ده، انه هل الموضوع ده في كل مرة ممكن يزبط معانا؟ يعني زول ده الشيخ قال الصدق وزول ده ربنا نجاوب بقدرة قادر، بس مرات انت الصدق بتاعك ده ممكن يلف حبل المشنقة صح كده حول رقبتك، فهل انت حتقول الصدق ولا حتكذب؟ زي ما احنا شفنا مع بعض كتاب المقدس يشجعنا دوما اننا نقول الحق، وفي سفر امثال 19:5 بيقول شاهد الذور لا يتبرأ والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. فالنصيحة إننا دائما نبعد لساننا عن الكذب، نبعد لساننا عن الزور، ونتكلم بالحق، نتكلم بالصدق مهما تكون الظروف أو النتائج اللي حتجي علينا.
0: شكرا لك كثير أستاذنا يماني، فعلا استمتعنا معك بالمثل بتاع اليوم، وكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. لكن قبل ما نختمها يا ريت لو ممكن تصلي لنا.
1: ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نقول لك شكرا لأنك أنت من خلال كلمتك الحية المقدسة تعلمنا وتدعونا إننا نقول الحق ونقول الصدق ولا نكذب. يا رب إحنا بنجي بكل تواضع في الوقت ده، معترفين إنه مرات كثيرة إحنا بنخطئ ونكذب، ومرات كثيرة لأننا نخاف من العواقب ومن النتيجة الحتجي، ده يقودنا لأننا ما نقول الصدق بطريقة واضحة. علمني يا رب إننا فعلا دايما تكون شهوة قلبنا إننا نكون صادقين، وإنه كلامنا يكون واضح، ما يكون عنده معنيين لكن يكون عنده معنى واحد. علمني يا رب الأكثر إنه مهما تكون النتائج أو المصائب اللي حتجي علينا من قول الصدق، علمني يا رب إننا نتمسك بالحق وبالصدق ونقوله متفقين تماما مع المثل اللي إحنا درسناه والليلة اللي بيقول لو الصدق ما نجاك الكذب ما بينجيك. نشكرك لأنه كلامك هو حي وثابت إلى الأبد. نصلي ونطلب في اسم المسيح، آمين
0: آمين. كده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونقول لكم مع السلامة.

أحبائنا ومستمعي راديو سمر، أهلا وسهلا بكم مرة ثانية في برنامجكم القيادة الروحية في الواقع السوداني. أنا القسيس فيليمون حسن، حكون معاكم وبسوقكم معاي في رحلة هذا البرنامج، ونتعرف على بعض الأمور اللي بتهمنا في الواقع السوداني. خليكم معنا وتابعونا في خلال الجزء ده من الحلقة دي.

مرحب بكم للمرة الثانية، ونحن بنواصل في الحلقة بتاعتنا القيادة الروحية في الواقع السوداني، وبنتكلم عن أزمة قيادة في الكنيسة السودانية. ونحن أثناء ونحن بنتكلم مع بعض برجع إلى يعني مقاطع كتابية، وناخد نموذج كتابي لبعض الأزمات بتاعت القيادة في كلمة الله. ولكن قبل ما أقرأ معاكم وأمشي معاكم على الشاهد الكتابي، عاوز أواصل زي ما وصلنا المرة اللي فاتت، بأنه كثيرين من الناس من القادة ربطوا عملية القيادة بأنهم ما لقوا يعني فرص بالرغم أنهم متعلمين، فكان صعب أن يلاقوا فرص مع الناس في الدولة، وأنا أشرت على النقطة دي المرة اللي فاتت، ولقوا الكنيسة بتفتح لهم الباب أنهم يكونوا موجودين في يعني في الكنيسة كقيادة، ما بالضرورة أنهم بيؤمنوا بدعوة الله لهم زي ما أنا قلت، ولكن فقط لأن الكنيسة بتحتاجهم كنوع كناس متعلمين أنهم يكونوا في قيادة. هل قادرين تتوقعوا يعني أو قادرين تفكروا معي شنو ممكن يحصل لو القادة ديل لقوا ظروف بأنهم يشتغلوا في وظائف بتاع الدولة؟ يعني بمعنى أتيحت الفرص بالتساوي والمعاملة بالعدل في الدولة، هل بطرح فقط سؤال، هل القادة ديل بيواصلوا فعلا إنه هم يكونوا يعني بيستمروا في الدعوة بتاعتهم بتاع الكنيسة؟ يعني مثلا في الوضع اللي حصل بانفصال لجنوب السودان، هل في قادة تركوا الخدمة بسبب إنه هم لقوا أشغال في الدولة؟ ممكن ده يكون حصل مثلا. لو ده حصل معناته ده بيدينا فكرة وبيصدق الكلام اللي احنا قلناهم، إنهم البعض منهم فعلا كان عندهم الجزئية دي إنهم هم فقط دارين يعني قيادة في الكنيسة لأنه بيملوا بيه فراغ، لأنه ما لاقيين الحتة اللي تساعدهم إنهم هم يعني يشتغلوا في الدولة. طبعا كلنا بنعرف بناء على دعوة بولس كان بيشتغل وكان في نفس الوقت شغال خيام، فما في أزمة أبدا بأنه القائد لظروف ما أو اللي هو شايفه ممكن يشتغل شغل عادي وظيفة ويكون في نفس الوقت بيخدم ربنا بجزء من الوقت بتاعه، ده ما المشكلة. يعني ممكن يكون في خادم عنده وظيفة ما في الدولة وفي نفس الوقت يكون بيخدم كنيسة، دي ما مشكلة. لكن المشكلة فيها أنه يكون ما مقتنع تماما بفكرة أنه هو يعني خلاص هيواصل في الخدمة خلاص طالما الدولة وفرت له الوظيفة. فأنا أخاف أنه يكون ده اللي ممكن يحصل في الحياة بتاعتنا. في نموذج بتاعت أزمة بتاعت قيادة، والنموذج ده موجود في خروج أصحاح 18 من 1-26، وهو نموذج لموسى وبقية الوقت ده من الوقت أنا يعني حقرأ بعض المقاطع، إنه في 18 عدد 6 قال لموسى، ده حمو موسى، أنا حموك يثرون، آتي إليك وامرأتك وأبنائها معها. فخرج موسى لاستقبال حميه وسجد وقبله وسأل كل واحد عن صاحبه عن سلامته، ثم دخلا إلى الخيمة. فقص موسى على خيمة على حميه كل ما صنع الرب فرعون والمصريين من أجل إسرائيل وكل المشقة التي أصابتهم في طريق فخلصهم. ابتدى يعني يشرح له، وبعدين قال وحدث في الغد أن موسى جلس ليقضي للشعب، فوقف الشعب يد موسى من الصباح إلى المساء. فلما رأى حمو موسى كل ما هو صانع للشعب قال ما هذا الأمر الذي أنت صانع للشعب؟ ما بالك جالسا وحدك وجميع الشعب واقف عندك من الصباح إلى المساء؟ فقال موسى لحميه إن الشعب يأتي إلي ليسأل الله، إذا كان لهم دعوة يأتون إلي، فأقضي بين الرجل وصاحبه وأعرفهم فرائض الله وشرائه. فقال حمو موسى له ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع، إنك تكل أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا، لأن الأمر أعظم منك لا تستطيع أن تصنعه وحدك. الآن اسمع لصوتي فأنصحك، فليكن الله معك،
كون أنت للشعب أمام الله، وقدم أنت الدعاوي إلى الله، وعلمهم الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه، وأنت تنظر من جميع الشعب ذوي قدرة خائفين الله أمناء مبغضين الرشوة، وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين. عزيزي المستمع، هنطلع فاصل وحنرجع عشان نشوف هذه الأزمة كنموذج من كلمة الله. انتظروني في الجزئية الجاية بعد الترجمة الصغيرة.

رجعت مرة ثانية معاكم أنا قسيس فيليمون، وبنواصل في نموذج كتابي لأزمة قيادة ما حدثت عند موسى في خروج 18 من 1 ل 26 اللي حابي ترجع للشاهد ده في البيت. الأزمة اللي حصلت هنا والقصة بتقول إنه أحامي موسى اللي هو في السودان اللي هو نسيبه يعني أبو مرته لموسى جاء زيارة لموسى وقعدوا مع بعض ويتونسوا ويتكلموا عن الأمور موسى عامل كيف مع الوضع ومع الأمور وكده. ابتدى موسى يحكي لحميه أو لنسيبه ابتدى يحكي له يعني كيف البلد ماشي وكيف الوضع ماشي، وهم قاعدين أنا بفتكر إنه يعني يثرون حامي موسى مل من القعدة. ليه مل من القعدة؟ كان الناس داخلة لموسى وطالعة لموسى، وعدد كبير جدا من الناس كانوا في تواصل، وده اللي عنده مشكلة لموسى بيحكي له، وده اللي بياخد موسى للجنب، وده اللي عنده مشكلة عائلية، وده اللي عنده مشكلة في الأكل، وده اللي عنده مشكلة. فبيقول إنه شاف يعني يثرون الكلام ده والشعب من الصباح إلى المساء واقفين عند موسى. فحموه اللي هو يثرون بيسأل موسى بيقول له يعني ما هذا الأمر الذي أنت صالح الشعب ده شنو أنت بتعمل فيه؟ يعني قاعد براك من الصباح الناس يقفوا عندك، فوريني يعني شنو القصة؟

ممكن يمر بهذه الأزمة من غير ما ينتبه يعني. فبيدي نصيحة وبيقول له لا لا لا، نوع من يعني فيه التوبيخ وفيه نوع من النصيحة. ليس جيدا الأمر الذي أنت صانع في أزمة يا موسى، أنت تكل يعني تتعب أنت وهذا الشعب الذي معك جميعا. ليه؟ لأن الأمر أعظم منك، لا تستطيع أن تصنع وحدك. يعني تخيلوا أن موسى براه واقف، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، ناس داخلة ناس طالعة، فبيقول له ما ممكن الأمور دي تمشي. في توبيخ وفي نصيحة. قال له خليني أنا أديك نصيحة، يعني الآن أسمع لصوتي فأنصحك فليكن الله معك. كن أنت للشعب أمام الله، قدم أنت الدعاوي إلى الله، أرفع لربنا، صلي لأجل الشعب، وعلم أنت الفرائض والشرائع، وعرفهم الطريق الذي يسلكونه والعمل الذي يعملونه. وبعدين إذا كان أنت عندك جزء من المسؤولية دي، الجزء ده أنك أنت تقدم الدعاوي إلى الله، أنت تعلم الفرائض، أنت تقيف مع الناس توريهم الطريق كيف يسلكوه. لكن ممكن تعمل حاجة تانية، أنك تختار تنظر لناس ذوي قدرة خائفين الله، خائفين الله، دي نقطة مهمة في القيادة، أمناء مبغضين للرشوة، وتقسم الناس دي يا موسى وتقيمهم عليهم رؤساء ألوف ورؤساء مئات ورؤساء خمسين ورؤساء عشرات، فيقدون للشعب كل حين، ويكون أن كل الدعاوي الكبيرة يجيئون به إليك وكل الدعاوي الصغيرة يقدونهم فيها. وخفف عن نفسك فهم يحملون معك. إن فعلت هذا الأمر وأوصاك الله تستطيع القيام، وكل هذا الشعب أيضا يأتي إلى مكانه بالسلام. طبعا موسى سمع كلام حميه، اختار ذوي قدرة من جميع إسرائيل وقسموا يعني رؤساء للشعب وألوف ومئات، وبالطريقة دي موسى حل الأزمة. اللي عاوز أوصله هنا في النقطة بأنه الله في كل مرحلة من مراحل الخدمة، من مراحل القيادة، لله قادة ومشيرين. وفي كثير من يعني أزمنة الكنيسة وأزمنة العهد القديم بتمر أزمات مختلفة في القيادة، زي النموذج اللي احنا أخذناه ده. ولكن مع كل جيل ومع كل الناس بيحتاجوا انهم يدركوا انه في أزمة حقيقة ويعالجوا هذه الأزمة، وده الدور بتاعنا وده التفكير بتاعنا اللي احنا بنحاول نعمله في النموذج اللي انا قدمته عن موسى وأزمة بتاعته القيادية. مبسوط ان انا كنت معاكم في الحلقة دي كمان، ولكن عشان الوقت بتاعنا هنواصل في موضوع جديد في الحلقة الجاية من القيادة الروحية في الواقع السوداني. أترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
1: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
0: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
2: لا نفعل هذا في العيد لئلا يثور الشعب.
0: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
3: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى الثمن للفقراء.
0: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
1: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
0: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
3: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
0: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
4: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
0: فقال:
1: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
0: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
1: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
0: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
5: هل أنا يا سيد؟
0: فأجاب:
1: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
0: فأجاب يهوذا الذي خانه:
3: هل أنا يا معلم؟
0: فقال له:
1: نعم أنت.
0: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
1: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
0: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
1: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
0: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
1: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
0: فقال له بطرس:
6: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
0: أجابه عيسى:
1: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فقال له بطرس:
6: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
0: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
1: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
0: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن. ثم قال لهم:
1: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
0: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
1: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
0: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
1: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
0: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
1: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
0: رجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
1: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
0: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
3: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
0: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
3: السلام يا معلم.
0: وقبله. فقال له عيسى:
1: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
0: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه. فقال له عيسى:
1: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
0: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
1: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي يتم ما قاله الأنبياء في كتاب الله.
0: ثم تركه التلاميذ كلهم وهربوا، فالذين قبضوا على عيسى ساقوه إلى قيافة رئيس الأحبار حيث كان الفقهاء والشيوخ مجتمعين عنده، وتبعه بطرس من بعيد إلى ساحة دار رئيس الأحبار، ودخل وجلس مع الخدم ليرى نهاية الأمر. وكان رؤساء الأحبار والمجلس الأعلى كله يطلبون شهادة زور ضد عيسى لكي يقتلوه، فلم يجدوا، مع أن شهود زور كثيرين تقدموا. وأخيرا تقدم إثنان وقالا:
7: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
2: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
1: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
8: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
9: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
10: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
6: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
10: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
6: أنا لا أعرف الرجل.
0: بعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
11: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
6: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
12: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغةٍ.

في طمأنينتي، لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاحا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كتيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد واللي قاعد بيمين الله الأب واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به، كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني.

0: الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وإن فتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم وخرجوا من القبور بعد قيامته، ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
1: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
2: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
3: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت أكيد أنت مستغرب، لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.